اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوذ، وأنت عياذي فبك أعوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت له أعناق الفراعنة، أعوذ بك من خزيك وكشف سترك ومن نسيان ذكرك والانصراف عن شكرك. أنا في حرزك ليلي ونهاري ونومي وقراري، وضعني وأسفاري، ذكرك شعاري وثناؤك دثاري، لا إله إلا أنت، تعظيما لوجهك وتكريما لسبحاتك. أجرني من خزيك ومن شر عبادك، واضرب علي سرادقات حفظك، وادخلني في حفظ عنايتك، وعد لي بخير منك يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام، سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. سبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا حنان يا منان، يا رب يا رحمن، يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم ذو الجلال والإكرام. أعطنا من خير ما أعطيت نبينا سيدنا محمدا عطاء تحبه وترضاه، وأنت ضاحك إلينا وراض عنا عطاء عظيما، عطاء غير ممنون، عطاء ما له من نفاذ، عطاء أنت له أهل، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفذ، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد.

اللهم أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك. أعوذ بك من شر كل دابة ناصيتها بيدك، وأعوذ بك من الإثم والكسل ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة الغنى

وفتنة الفقر، وأعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم باعد بيني وبين خطيئتي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي وصيامي واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة والمنزل الصالح من الجنة. اللهم نجني من النار ومغفرة بالليل والنهار. اللهم إني أسألك خلاصا من النار سالما وأدخلني الجنة آمنا. اللهم إني أسألك أن تبارك لي في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وأهلي وفي محياي ومماتي. اللهم وتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والمسامع.

إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى قوله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ذكرنا في اللقاء الماضي مناقشة لما قرره العلماء في عدة مسائل، ونتحدث معكم في هذه الحلقة فيما تبقى من مسائل هذه الآية، وهي المسألة 14 تتصل بقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها. حيث استفاض العلماء في هذه المسألة حين ذكر العلماء استخلاصا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، بأن لفظ خير هاهنا له وجوه، معظمها أن ذلك سبب إلى ذكره بالجميل وإحياء ذكره في إحدى الحياتين، والمعنى مقصود عند العقلاء، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على الأنبياء فقال: وتركنا عليهم في الآخرين، وأخبر عن رغبته فيه فقال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وإن كان ورثته أغنياء عظم قدرهم وصرف ذكرهم في الطاعة، وقد ذكر الله تعالى الأوجه الثلاثة وترك الأول، وذلك لأنه ليس بمتروك، وإنما يكون متروكا ما فضل عن حاجته ومصلحته. ولما جعل الله سبحانه وتعالى في القسم الثالث الوصية مشروعة مسوغة له، وكلها إلى نظره لنفسه في أعيان الموصى لهم وبمقدار ما يصلح أحوالهم، وقد كان قبل ذلك مفروضة للوالدين والأقربين غير مقدرة، ثم نسخ ذلك. فروى أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، لا وصية لوارث. وقد روى البخاري عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث ثم قال: ومنهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد، فلم نجد له ما نكفنه فيه إلا نمرة، وهي بردة من صوف يلبسها الأعراب، كنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه وجعلوا عليها من الإذخر، وهو الحشيش الأخضر، ويقال بأنه حشيش طيب الريح. فبدأ بالكفن على كل شيء. وروى الأئمة عن جابر رضي الله عنه أن أباه استشهد يوم أحد وترك 6 بنات وترك دينا، فلما حضر جذاذ النخل أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد علمت أن والدي استشهد يوم أحد وترك علينا دينا، وإني أحب أن يراك الغرماء. قال: اذهب فكوم الطعام كل تمرة على حدة. ففعلت، فلما دعوته وحضر عندي ونظروا إليه وكأنما أغروا بي تلك الساعة، فلما رأى ما يصنعون طاف حول أعظمها كومة فجلس عليه وقال: ادعوا أصحابك. فما زال يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، فقدم الدين على الميراث. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: كنا جلوسا

عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى بجنازة فقالوا صلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتى بجنازة أخرى فقال يا رسول الله صلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال فهل ترك شيئا؟ قالوا 3 دنانير، فصلى عليه. ثم أتى بالثالثة فقالوا صل عليها، فقال هل ترك شيئا؟ قالوا لا. قال أعليه دين؟ قالوا 3 دنانير. قال صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلي دينه، فصلى عليه، فجعل الوفاء بمقابلة الدين. ولهذه الآثار والمعاني السالفة قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما رواه الترمذي وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقدمون الوصية قبل الدين. فإن قيل فما الحكمة من تقديم ذكر الوصية في الآية على الدين والدين مقدم عليها؟ قيل إن الجواب على ذلك من 5 أوجه. فأما الوجه الأول فهو أن أو في الآية لا توجب ترتيبا وإنما توجب تفصيلا، فكأنه قال من بعد أحدهما أو من بعدهما، ولو ذكرهما بحرف الواو لأوهم الجمع والتشريك، فكان ذكرهما بحرف أو المقتضي التفضيل أولى. أما الوجه الثاني فهو أنه قدر الوصية لأنه تسببها من قبل نفسه، والدين ثابت مؤدى ذكره أم لم يذكره. أما الثالث فهو أن وجود الوصية أكثر من وجود الدين، فقدم في الذكر ما يقع غالبا في الوجود. وبالنسبة للوجه الرابع فهو أنه ذكر الوصية لأنه أمر مشكل، هل يقصد بذلك ويلزم امتثاله أم لا؟ وذلك لأن الدين كان ابتداء تاما مشهورا أنه لا بد منه، فقدم المشكل لأنه أهم في البيان. أما الوجه الخامس والأخير على تقديم الوصية على الدين في الآية وأن ذلك لا يقتضي الترتيب، فهو أن الوصية كانت مشروعة ثم نسخت في بعض الصور، فلما ضعفها النسخ قويت بتقديم الذكر، وذكرهما معا كان يقتضي أن تتعلق الوصية بجميع المال تعلق الدين، لكن الوصية خصصت بعض المال، وذلك لأنها لو جازت في جميع المال لاستغرقت ولم يوجد ميراث، فخصصها الشرع ببعض المال بخلاف الدين، فإنه أمر ينشئه بمقاصد صحيحة في الصحة والمرض حيث يعم تعلقها بالمال كله. ولما قام الدليل وظهر المعنى في تخصيص الوصية ببعض المال قدرت ذلك الشريعة بالثلث، وبينت المعنى المشار إليه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد، قال سعد يا رسول الله لي مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ والحديث قد سبق ذكره، وذلك إلى أن قال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. فظهرت المسألة لفظا ومعنا وتبينت حكمة وحكمة. وعند هذا الحد نقف بكم أحباتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. أسألك خير الدنيا والآخرة. لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك ومنك وإليك. اللهم اللهم ما قلت من قول أو من نذر أو حلفت من حلف فمشيئتك بين يدي ذلك كله. ما شئت كان وما لا تشاء لا يكون، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفر.
1: اللهم يا
0: اللهم يا
1: اللهم يا
0: أرحم الراحمين.

الاستغفار مرفأ اطمئنان وطوق نجاة وسفينة سلام وساحل أمن وأمان. من لجأ إليه وجد الهدوء والطمأنينة والسعادة والسكينة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهه إلا وقهه كلها لك كلها لك.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتناول أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى قصة من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي قصة نبي الله شعيب عليه السلام مع قومه، والتي ذكرها القرآن الكريم وتناولها في آيات مبثوثة في سور القرآن الكريم المتعددة، والتي منها ما ذكره مولانا جل شأنه في سورة الأعراف، حيث يقول تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم. أرسل الله تعالى رسوله شعيبا إلى مدين، ومدين هذه الكلمة تطلق على القبيلة وعلى المدينة، وهي التي بقرب منطقة يقال لها معان من طريق الحجاز، فهي قريبة من معان. هذه المنطقة أو هذه القبيلة هي قبيلة مدين، أو المدينة تسمى مدينة مدين. وهؤلاء هم أصحاب الأيكة، دعاهم شعيب عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله تعالى، ونهاهم عن المفاسد التي فشت فيهم، لكنهم كذبوا شعيبا وجادلوه وجادلهم ونصحهم، فلم ينفع معهم الجدال ولا النصح، فأهلكهم الله تعالى بأن أصابهم العذاب، وهو عذاب يوم الظلة، وهي سحابة أضلتهم، يوم الظلة يوم السحابة أضلتهم فيها من الشرر واللهب والوهج العظيم. ثم بعد ذلك جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض، فزهقت أرواحهم وخمدت أجسادهم فأصبحوا في دارهم جاثمين. هؤلاء هم قوم شعيب، بمعنى جاءهم العذاب من كل مكان والعياذ بالله. سحابة أضلتهم، هذه السحابة فيها شرار، وهي ملتهبة من النار ومتوهجة. ثم بعد ذلك لما جاءتهم هذه السحابة جاءتهم الصيحة من السماء، ومع هذه الصيحة جاءت الرجفة من الأرض، فلشدة ذلك الهول زهقت أرواح هؤلاء وخمدت تلك الأجسام حتى أصبحوا جاثمين في ديارهم. خاطب شعيب عليه الصلاة والسلام قومه بقوله يا قومي، تلطفا بهم وتذكيرا لهم بأنهم قومه، وأنه أخوهم في النسب والقرابة، وأنه يريد لهم الخير، وأعظم الخير أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده، لأن الله تعالى هو المعبود الحق، فلا معبود بحق إلا الله. ولهذا قال لهم شعيب: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال لهم

قد جاءتكم بينة من ربكم. هذه البينة هي كل ما يظهر من الحق وما يتبين منه وما هو مكشوف وظاهر، فتشمل البينة الآيات والمعجزات التي تؤيد نبيهم شعيب، حيث أيده الله تعالى بها كما يؤيد ربنا سبحانه وتعالى رسله وأنبياءه بالبينات والمعجزات الدالة على صدقهم، فأظهر صدقه وقامت الحجة على القوم بأن هذا شعيب هو نبي من أنبياء الله ورسول أرسله إليهم، حيث قامت الحجة على قومه أنه مرسول إليهم. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وهذا الحديث أيها الإخوة والأخوات يدلل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا بمعجزات كثيرة. إذن أيها الإخوة والأخوات، هكذا جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وشعيب هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دعا قومه إلى عبادة الله، ودعاهم إلى نبذ عبادة ما سوى الله، ودعاهم إلى الإقلاع عن المفاسد وعن المنكرات التي فشت فيهم وانغمسوا فيها، وقد أخبرنا المولى جل شأنه عما نهى شعيب قومه، حيث قال ذلك القرآن الكريم بقوله تعالى: فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به تبغونها عوجا. شعيب عليه الصلاة والسلام أمرهم بعد عبادة الله وتركهم لعبادة الطواغيت وهي ما سوى الله سبحانه وتعالى، أمرهم كذلك بإيفاء الكيل والميزان، ونهاهم عن أن يبخسوا الناس أشياءهم، ونهاهم عن الإفساد في الأرض، ونهاهم عن قطع الطريق الحسي والمعنوي، وعن سعيهم الخبيث في تشويه دعوة شعيب. وهذه الأمور أيها الإخوة لا بد لها من وقفات بسيطة عند كل موقف أمرهم به شعيب أو نهاهم عنه. ومما نهاهم عنه أنهم كانوا، هؤلاء قوم شعيب، من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فهم يستوفون حقهم ثم يزيدون عليه. فنهاهم شعيب عليه السلام عن ذلك بأمره لهم بإيفاء الكيل والميزان وعدم إنقاصه إذا باعوا، وعدم الزيادة عليه إذا اشتروا. ولهذا أيها الإخوة توعد الله تعالى أولئك الذين يطففون في الكيل والميزان، كما سنأتي إلى ذلك بشيء من التفصيل بإذن الله. ثم بعد ذلك نهاهم أن لا يبخسوا الناس أشياءهم. إذن هو نهاهم عن بخس الناس لأشيائهم، والبخس أيها الإخوة نقص الشيء على سبيل الظلم. ولذلك يقول مولانا جل شأنه في الآية الكريمة: وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقص من حقوقهم شيئا. والله تعالى يقول: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فبخس الناس هو أخذ الحقوق المادية أو المعنوية. ولهذا يقول بعض أهل التفسير: ولا تبخسوا الناس أشياءهم هو عام في كل حق ثابت لأحد لا يجوز هضمه. وعلى هذا يعتبر من بخس الناس أشياءهم خيانة الناس في أموالهم المادية بأخذها بغير وجه حق عن طريق نقص المكيال والميزان، سواء عن طريق الخفية أو التدليس، أو نقص غيرها من المبيعات كالمواشي والمعدودات، كما يعتبر من بخس الناس أشياءهم من هضم حقوقهم.

0: معنوية، ومن تعدى على تلك الحقوق، كل هذا أيها الإخوة يعتبر من بخس الناس لأشيائهم. ونهاهم شعيب عن الإفساد في الأرض، والإفساد في الأرض يكون بالكفر أو الظلم بعد أن أصلحها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين يعملون بالشرائع والديانات، حتى قال لهم شعيب: ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، أي إن ما آمركم به أو أنهاكم عنه هو خير لكم في دينكم وفي دنياكم، لأن ما آمركم به وأنهاكم عنه هو مما أمرني به ربي، والله ربي وهو ربكم، لا يأمركم إلا بما هو نافع لكم، ولا ينهاكم إلا عما هو ضار بكم، وإنما تتحقق هذه الخيرية لكم أيها الناس بما أمرتكم به ونهيتكم عنه بشرط الإيمان والتوحيد، وإلا فلا ينفع عمل دون إيمان. فهو أمرهم بالإيمان وبالعمل الصالح. ثم نهاهم شعيب عليه الصلاة والسلام عن قطع الطريق، والذي سنتناوله بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم أن يفتح علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

اللهم أنت الجامع المانع، جمعت لذاتك ما لا يحصى من صفات الكمال، ومنعت بسبحانيتك أن يشبهك أي مثال، وجمعت لكل خلقك كل خير، ومنعت من أطاعك من تسلل أي شر. فأعطنا اللهم خير جامعيتك، وحصنا اللهم بمانعيتك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أنا وآخرتنا وفي أرزاقنا ومعائشنا، ومتعنا اللهم بما نستمد منه قوتنا ونستعين به في مواجهتنا لملمات الحياة وأكدارها، فأنت سبحانك نعم المولى ونعم النصير.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الفرقان بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم

0: صدق الله العظيم.
1: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الفرقان.
2: الحمد لله الذي زين بذكره ألسن الذاكرين، وأظهر من جميل أسمائه وصفاته وأفعاله ما سر به قلوب العارفين، فأثنى عليه بها الموحدون من الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أخبر أن ذكر الله تعالى أفضل ما يعمل العاملون. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه ما ذكره الذاكرون وغفل عنه الغافلون. وبعد، فإن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية هو العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله، حتى ينظم حياته على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

أذكار الصباح والمساء، ذكر الله طرفي النهار بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. آية الكرسي.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: رواه النسائي وصححه الألباني.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات كفته من كل شيء، رواه الترمذي. من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله.

لا يضره شيء، رواه الترمذي. من قالها في صباح كل يوم ومساء كل ليلة لم تصبه فجأة بلاء، رواه أبو داود.

0: من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: رواه أبو داود.
0: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: رواه الحاكم وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت،

0: شر ما صنع.
1: إذا قلتها حين تمسي فمت دخلت الجنة أو كنت من أهل الجنة، وإذا قلتها حين تصبح فمت من يومك فمثله. رواه البخاري.
0: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: رواه الترمذي. اللهم

0: وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: رواه أبو داود.
0: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.
1: رواه الترمذي.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: وإذا أمسى فليقل:
0: أمسينا على فطرة الإسلام.
1: رواه أحمد وصححه الألباني.

0: في القبر.
1: وإذا أصبح فليقل:
0: أصبحنا وأصبح الملك لله.
1: رواه مسلم.
0: أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله.
1: يقولها حين يصبح وحين يمسي ثلاث مرات. أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة. من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. من قال حين يصبح:
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وحط عنه 10 خطيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإذا أمسى حتى يصبح. رواه ابن ماجه. قال رسول الله صلى

0: صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني وحسنه الألباني. ما يقال في الصباح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: رواه مسلم. ما يقال في المساء:
1: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآخر

0: والمساء والصباح والمساء
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية المهنية الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.

0: عندما تشرق شمس الصباح
1: تجد أسرار الطيور ترفرف في السماء،
0: تسبح بحمد الله،
1: وبنسيم الصباح تتراقص أوراق الشجر.
0: فما أجمل الصباح، فما أجمل الصباح.
1: صباح الخير يا بحرين.
0: إذاعة البحرين،
1: صوت البحرين.

0: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: إن التأني في أداء العمل يزيد من الكفاءة الإنسانية والقدرة على العطاء. فإذا فكرت وأطلت التفكير قبل أن تؤدي عملك، فلابد أن يأتي العمل على نحو أروع وأفضل.
1: والتأني يقضي على التوتر الناتج من السرعة، ويمنح الإنسان فرصة أفضل لاتخاذ قرار يؤدي إلى الطمأنينة والنجاح.

0: كما أن أيام الربيع تعود موسما بعد موسم، والقمر يغادرنا ليوفينا بزيارة ثانية، والزهر يعود على الأغصان عاما بعد عام، والطيور تعود بعد سفر طويل إلى صديقاتها الأشجار. هكذا الفرح إذا غاب لحظة أو يوما فإنه سيعود أكثر إضاءة أو إشراقا في اليوم الثاني.
1: يا إلهي، اجعل قلبي حديقة من الضوء والفرح لأستقبل الحياة بأمل وتفاؤل. وامنحني يا إلهي مزيدا من الإيمان ليكون لي المزيد من النجاح في الحياة.
0: أنا نشرت حبي حولي، لكن إيماني بك وحدك يا إلهي، أنت الذي تعطي الحياة معنى وجودها المثمر، وتزرع في أعمارنا الحق والخير والجمال.

0: بكل بساطة، أنا أحبكم أيها الناس، فأنتم غناء الأرض وغنى التاريخ ومنقذ الزمن من غربته بالقلب والشعر والحب.
1: الضعيف في الليل يصنع أحلامه من شموع، والقوي يصنعها من سواعد. وعندما تشرق الشمس سواعد القوي تبني، وأما شموع الضعيف فتذوب.
0: أنت أيها الطالع مع الصباح، كما تطلع البذور من الأرض، لن يقوى السيل على حافة الحقل، هكذا علمني الفلاح.
1: ولن تأخذ الفجوات من عزم الخطى، هكذا علمتني الطريق.
0: ولن يمتد الليل على النهار، هكذا علمني الزمن. فإن وراء كل ظلام نهارا، فوق راحتيه الشمس، وإن وراء كل حزن فرحا عميقا.

0: مر قربي طفل، مرت قربي نجمة غريقة الضوء بأنفاس السحاب.
1: مر قربي طفل، مر قربي بلبل، في حنجرته كل مواويل الحقول والسفر.
0: مر قربي طفل، فمر العالم مرتديا ثياب البراءة والحب والأنفاس التي من ورد وياسمين.
1: مر قربي طفل، فمرت قصائد الشعراء وأفراح الأعياد.
0: فمن أجل الطفولة أسألكم بكل أطفال بلادنا أن نحب هذا الوطن ونعمل من أجله.

راجعت هذا الصباح حكاية العصفور، فلقد جمع من البيادر والحقول وضفاف السواقي والمراعي كل هذا القش وكل تلك الخيوط التي بنت منها بيتها الصغير في عب الشجرة، غير أن الريح هبت ذات يوم وكانت قاسية كالألم. لم يحزن العصفور لأن عشه تطاير مع الريح، لقد تذكر أن ريشه باق وأن له منقارا سيبني به من جديد بيته الدافئ في أعباب الشجرة.

كثيرا ما سألت نفسي من أين يبدأ انتمائي العام، إلى أن اكتشفت هذا الصباح أن انتمائي للحياة، للعالم، للإنسان، للفرح، للأمل يبدأ من نفسي، من انتمائي لبيتي ومن حدود وطني، وأن أي انتماء للعالم لن يكون مكتملا إلا من هذه الأرض الطيبة الخيرة.

0: لا تضيع وقتك في التفكير في الأبواب المغلقة أمامك، فالله سبحانه وتعالى لا يغلق باب إلا ويفتح مكانه باب آخر. لذلك دائماً استعن بالله ولا تعجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: مع وجود الشر فهناك الخير، ورغم الحزن هناك الفرح، ورغم الفشل هناك النجاح، ورغم وجود المشاكل دائما هناك حلول، ورغم قسوة الواقع أحيانا تظل هناك زهرة أمل تمنحنا عبق جميل لنعيش وننجز. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: واللي له الحسنى على كل بذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي، من سيبه الجودي كما الغيث مسبال، عم الربا والسهل وحي الهشيم.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا للصباح ملهم ومتجدد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير مستمعين في صباح جديد من برنامجكم اليومي صباح الخير يا بحرين، وإشراقة صباح جديدة نحمل معها أجمل الأمنيات ونعبر عن حب هذا الوطن الكبير اللي في قلوبنا. صباحك الله بالخير براشد.
4: صباح النور شوق، وصبح بالخير على كل من يصله أثير إذاعة مملكة البحرين العربية على تردد 102.3 FM في هذا الموعد اليومي المتجدد من برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي يستمر معكم من الآن.

0: لغاية الساعة 8:30 عبر عديد المحطات والوقفات المتنوعة. البحرين وطن يحتضن أبناءه بالمحبة ويزهو بتاريخ عريق وحاضر مشرق، ويواصل بثقة وعزيمة مسيرة نحو المستقبل بصورة أكثر ازدهارا. يوم أمس شوق يعني كنا على موعد مع شباب البحرين، ثروة البحرين الحقيقية، المورد البشري اللي دائما ما نفتخر بعطائه وبإنجازاته في مدينة شباب 2030، في فعالية أقامتها وزارة الإعلام وتحديدا إذاعة مملكة البحرين، إذا فعالية الميكروفون المفتوح. والحقيقة ساعدنا بالتواصل وتعرف على مجموعة كبيرة من أبناء هذا الوطن اللي نفخر بهم ونعتز بموهبتهم وشغفهم وحبهم للتجربة الإعلامية.
1: بالفعل براشد، يمكن يوم أمس احنا كنا نشوف هذه التقنية

0: هذه التغطية اللي بينت فعالية الميكروفون المفتوح. نعم. وشفنا عدد كبير من الشباب للأمانة.
1: صحيح.
0: يعني احنا ما قدرنا ان احنا نتواجد في قلب الحدث، ولكن من خلال هذه التغطية شفنا عدد كبير من الشباب والشابات البحرينيين اللي يعني نشوف لهم بإذن الله مستقبل باهر ومشرق، وهما القادم بإذن الله في مجال الإعلام
1: بمشيئة الله تعالى. يمكن أكثر ما يميز هذا المشروع، مشروع الدولة حقيقة، أن مدينة الشباب 2030 التنوع في البرامج والأنشطة والفعاليات، ويعني احتضان هذه المدينة اللي تستمر لقرابة شهر من كل عام في احتضان شباب البحرين لتطوير هواياتهم واحتضان مواهبهم والبحث عن التميز دائما بين هذه المواهب والكفاءات البحرينية الوطنية الشابة اللي يديرون المكان، يعني من الألف إلى الياء إن صح التعبير، من الاستقبال إلى توزيع الطلبة المشاركين والشباب والشابات، مرورا بهذه التجربة المميزة اللي يعني يمكن دائما ما يكونون يعني في إجازة الصيف في هذه المدينة اللي تستمر للموسم 15 على التوالي.
0: للأمانة هي فرصة جميلة لكل المواهب والإبداعات الشبابية حتى من مرحلة الطفولة، يعني هم يستقبلون أعمار من أظن سبع سنوات.
1: نعم سبع سنوات أو تسع سنوات الفترة الصباحية،
0: ومن بعدها لي 35 سنة. فيعني للأمانة براشد هناك برامج متنوعة لجميع الأعمار، إن بإمكانهم أنهم يشاركون سواء كان في علوم الفضاء، الإعلام، الرسم والإبداع، اكتشاف المواهب، الأصوات الغنائية،
1: الرياضة كذلك.
0: الرياضة أيضا. فإذا احنا بنتكلم عن المجالات الكثيرة والواسعة اللي تقدمها مدينة شباب 2030 لصناع المستقبل ورواد المستقبل يعني الجيل الجديد مثل ما يقولون، فاحنا راح نشوف تنوع كبير في مدينة الشباب، ومحظوظين هم للأمانة بالمشاركة في مثل هذه البرامج.
1: إذن صباح يزهو بشباب هذا الوطن المعطاء، نسعد دائما بلقاء شباب البحرين في مختلف المجالات، ومع هذه الانطلاقة الصباحية المفعمة بروح الشباب شوق نبعث تحايا فريق العمل، أيضا فريق العمل من شباب البحرين الرائعين والمبدعين، يمكن حتى لمن تجاوزت أعمارهم 40 عام ولكنهم يعني روحهم دائما شابة ومتوقدة.
0: أقصد من بهذا الكلام؟
1: أقصد روحي أنا تجاوز 40. إذن لكم أعذب وأجمل التحايا من الإشراف والمتابعة من الزميلة نور عبد العزيز،
0: ومن الإعداد تحييكم الزميلة حصة الدوي،
1: من التقديم تقبلوا تحياتنا شوق الدوسري، وهذه تحياتي عبد الرحمن بمطيع،
0: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجتنا فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعينا الكرام، ننطلق وإياكم في استعراض محطات وفقرات صباح الخير بحرين لهذا اليوم. البداية كما جرت العادة نطالع معكم أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم من قراءة لأبرز العناوين في الشأنين المحلي والاقتصادي، ومن بعدها نتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام الساعة 7 موعدنا مع أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية، نعود من بعدها لمواصلة فقرات صباح الخير يا بحرين.
3: تحتوي حلقة اليوم على العديد من اللقاءات مستمعينا، أولها لقاءنا مع الأستاذ رياض أحمد المرزوق رئيس جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة للحديث عن برنامج صيف المحفزين، والذي حمل شعار من الإرادة إلى الإنجاز، والذي يأتي بتنظيم من جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة.
2: بعد ذلك يجمعنا لقاء مع الأستاذة الصيدلانية أمل مجيد جاسم عضو جمعية السكري البحرينية للحديث عن موضوع صحة الجلد في فصل الصيف لدى المتعايشين مع مرض السكري.
3: من بعد ذلك سيكون لنا وقفة مع الأستاذة عالية عبد الأمير عبد الله مشرفة مركز الفنون والثقافة بمدينة شباب 2030 للحديث عن مركز الفنون والثقافة في المدينة.
2: يجمعنا لقاء كذلك مع الأخصائية النفسية

0: الأستاذة موزة العي الرويعي للحديث عن موضوع الإرهاق النفسي الصامت.
1: هذا بالإضافة إلى العديد من الوقفات الأخرى، وبالتأكيد راح تكون لنا الرسالة الأسبوعية يوميات أبو محمد، ومن بعدها راح نكون وياكم على تواصل في فقرة مع الناس على 1-7-6-8-4-8-8-8 لنقل ملاحظاتكم واقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
0: نفتح معكم صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم الثلاثاء 28 من يوليو 2026، ونقرأ في أبرز العناوين: مجلس الوزراء يشيد بنتائج اجتماع جلالة الملك المعظم مع فخامة الرئيس المصري، الترحيب بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا، مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص لتعزيز مكانة المملكة المتقدمة، الموافقة على الخطة المقترحة لتحسين أداء قطاعي التعليم والتدريب، استعراض أداء الجهات الحكومية في أنظمة سجلات وتواصل وبنايات. كان ذلك أبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
1: مملكة البحرين تؤكد نهجها الثابت في أهمية التسوية السلمية للمنازعات، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى.
0: جامعة الخليج العربي تفتح باب القبول في أول برنامج للزمالة المهنية في المحاكاة الصحية.
1: 25 عاماً من الإرث الإنساني من كفالة الأيتام إلى صناعة الأثر، المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية نموذج وطني للرعاية والتنمية والعمل الإنساني المستدام.
0: مملكة البحرين تدين محاولة الهجوم الإرهابي على منشآت بترولية في السعودية، وقوف المملكة إلى جانب السعودية في أي رد تقرره.
1: الأمانة العامة للتظلمات تدشن خدمة إلكترونية جديدة لتلقي التظلمات.
0: وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تطور خدمة إعادة النظر في القرارات ضمن خدمات قطاع القاصرين.
1: استعراض أوجه التعاون في مجال حماية حقوق العمال بين البحرين ونيبال.
0: نواصل معكم نعم مستمعينا قراءة أبرز ما جاء في صحفنا المحلية لهذا اليوم. بحضور وزيرة السياحة، السفير الصيني يقيم احتفالا بالذكرى 99 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني.
1: إذن مستمعينا ننتقل معكم إلى ملاحق الاقتصاد في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
2: عناوين الاقتصاد:
3: إدارة المال والأعمال.
2: عناوين الاقتصاد:
0: في أبرز العناوين الاقتصادية نقرأ: توقيع مذكرة تفاهم بين بنك البحرين الوطني وبنفت لتطوير حلول مالية متقدمة.
1: بنك السلام يشارك في مدينة الشباب 2026 من خلال النسخة المطورة من الحياة مع بنك السلام.
0: زين البحرين تبحث مع مركز اليونسكو الإقليمي فرص التعاون في التعليم الرقمي والمهارات التقنية.
1: بيت التمويل الكويتي يتصدر تداولات البورصة.
0: 207,000 دينار أعلى عطاء لتشغيل وصيانة محطات التحلية الرياضية.
1: شركة صينية تحقق قفزة تاريخية بنسبة 466% في أول يوم تداول لها.

0: تغطية إصدارات أذونات الخزانة الحكومية بقيمة 70 مليون دينار.
1: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي والاقتصادي في صحفنا الصادرة لهذا اليوم.
2: مع الأرصاد،
3: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
3: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد
0: ننتقل وإياكم مستمعينا الكرام إلى مطار البحرين الدولي، تحديدا إلى إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات لاستعراض النشرة الجوية الصادرة لهذا اليوم. معنا من هناك الأستاذة حنين الذواري. صباح الله بالخير أستاذة حنين.
4: صباح الله بالنور أخوي عبد الرحمن، وصباح عليك بالخير أختي شوق.
1: صباح عليك بالنور والسرور.
4: يا هلا ومرحبا مستمعينا، قدم لكم طبعا نشرتنا الصباحية، بس إن شاء الله لهذا اليوم راح يكون حار مع تواجد لبعض السحب وتصاعد الأتربة في بعض المناطق، ويكون رطب خلال الليل. الرياح شوارع شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتفوق من 20 إلى 25 عقدة أحيانا، تتحول إلى متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد خلال الليل. عندنا تحذير لفترة النهار عن رياح قوية السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر. ارتفاع الموج من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. درجة الحرارة المتوقعة لهذا اليوم 42 درجة مئوية، والصغرى لهذه الليلة 32 درجة مئوية. الرطوبة النسبية إن شاء الله تتراوح ما بين العظمى 85% والصغرى 20%. علامة في مناسبة ما في الساعة 4:45 مساء، مدن آخر في الساعة 6 من صباح الغد. أدنى جزء الساعة 11:15 صباحا، جزء آخر في الساعة 11:30 من هذا المساء. شروق الشمس الساعة 5:01، والغروب في الساعة 6:27. بزوغ القمر في الساعة 5:52 مساء، والأفول في الساعة 4:33 من صباح الغد. سرعة الرياح المسجلة في الساعة 5 صباحا في المناطق التالية: جزر حوارح شمالية غربية 10 عقد، فشت الجارم شمالية غربية 15 عقدة، جزيرة جرادة شمالية غربية 7 عقد. وأخيرا درجات الحرارة اللي سجلت الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكانت كالتالي: المنامة والكويت 35 درجة مئوية، الرياض 30، الدوحة 34، أبوظبي 32، وفي مسقط كانت 30 درجة مئوية. كانت هذه تفاصيل النشرة حتى منتصف الليل. خلال الأيام القادمة إن شاء الله من المتوقع أن تقل سرعة الرياح تدريجيا، تكون خفيفة ومتقلبة فترة الليل، معتدلة السرعة شمالية شرقية بوجه عام خلال فترة بعد الظهيرة. طبعا تساعد هذه الرياح في رفع معدلات الرطوبة النسبية خصوصا في الليل. نعم. مع أجواء حارة نهارا.
0: صحيح، يمكن لاحظنا أستاذة حنين أثناء توجهنا إلى مقرات العمل حالة الغيوم اللي سادت سماء مملكة البحرين الحبيبة. مثل ما ذكرتي الله يسلمك، يعني الجو كان غائم في يمكن ظاهرة غريبة شوية في الصيف على نهاية شهر يوليو، عادة يعني ما تشهد البحرين يعني هذه الحالة، ولكن مثل ما ذكرتي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون أجواء طيبة وأجواء خير. وكذلك يعني نجدد التحذيرات اللي أشرتي إليها لهبوب رياح خلال فترات النهار. شكرا جزيلا لك الأستاذة حنين الذواري من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على هذه الإحاطة.
4: يا هلا مرحبا
1: مستمعين، فاصل قصير وفي تمام الساعة 7 نكون قد وصلنا إلى أولى النشرات الإخبارية الإذاعية على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3، ومن بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: من مركز الأخبار، حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات، تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ترأس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد في قصر القضيبية.
4: وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا أن زيارة فخامة الرئيس المصري لمملكة البحرين عكست خصوصية العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على التواصل والتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة. بعدها رحب المجلس بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 من أكتوبر المقبل، والذي جاء بمباركة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم ابن السلطان اسكندر ملك ماليزيا، وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، معربا عن شكره وتقديره لماليزيا وللفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة سيبانج الدولية والفرق المشاركة على دعمهم. كما أكد مجلس الوزراء أهمية مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة الاتجار بالأشخاص بما يعزز المكانة المتقدمة التي تتبوأها البحرين في هذا المجال، معربا عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية على جهودها المتميزة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
3: بعد ذلك نظر المجلس في عدد من المذكرات المرفوعة له من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب واللجان الوزارية والوزراء ووافق على ما يلي: تقرير أداء قطاعي التعليم والتدريب في مملكة البحرين للعام الأكاديمي 2025-2026 والخطة المقترحة لتحسين الأداء، التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الأول من عام 2026، مساهمات مملكة البحرين في المنظمات الإقليمية والدولية، التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 من شهر ديسمبر 2025، رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من مجلس النواب. كما استعرض المجلس أداء الجهات الحكومية في أنظمة سجلات وتواصل وبنايات خلال الفترة من يناير لغاية يونيو 2026 ومقارنتها بذات الفترة خلال عام 2025.

0: كذلك اطلع المجلس على عدد من التقارير حول الزيارة الرسمية التي قام بها معالي وزير الداخلية إلى الجمهورية العربية السورية الشقيقة. نتائج المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الخطة الحضرية. المشاركات الخارجية لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء وزيارات وزراء الدول الشقيقة والصديقة إلى مملكة البحرين خلال شهر أغسطس المقبل. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لمحاولة الهجوم الإرهابي التي استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحديا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين ولإمدادات الطاقة وتقويضا ممنهجا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقوف مملكة البحرين إلى جانبها في أي رد تقرره على مصادر هذا العدوان انطلاقا من وحدة المصير وعمق الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيدا على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، وأن المساس بهما لا يستهدف دولة بعينها وإنما يمس أمن المنطقة بأسرها ومصالح شعوبها. وأشادت الوزارة في الوقت ذاته بكفاءة الدفاعات الجوية السعودية ويقظتها العالية في رصد المسيرات والتصدي لها وتدميرها قبل بلوغها أهدافها دون وقوع أضرار، بما صان سلامة المدنيين والمقدرات الوطنية. وإذ تؤكد مملكة البحرين ما تمثله المملكة العربية السعودية الشقيقة من منبع للخير من خلال مواقفها المشهودة في دعم ومساندة جمهورية العراق، فإنها ترى في انطلاق هذه الاعتداءات من الأراضي العراقية أمرا أشد استنكارا، ويرتب على الحكومة العراقية مسؤولية مضاعفة في وقفها. وشددت الوزارة على موقف دول مجلس التعاون الداعي إلى الإسراع في تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة في جمهورية العراق ضمن المهلة التي أعلنتها الحكومة العراقية، مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والحاسمة لمنع استخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداء على دول المنطقة ولمنع الفصائل والميليشيات المسلحة التابعة لإيران من مواصلة اعتداءاتها، ومطالبة إيران بالكف عن دعم هذه الميليشيات والوقوف الفوري بل الوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاطلاع بمسؤولياته وأنفاذ قراراته السابقة، وفي مقدمتها القرار رقم 2817 بإصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإرهابية غير المبررة التي تشنها إيران ووكلاؤها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة، ويلزمها باحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، ويحملها المسؤولية القانونية والمادية الكاملة بموجب القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. أكد معالي الدكتور شيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل ترسيخ نهج الاستثمار في الكفاءات الوطنية وأعداد كوادر حكومية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
0: جاء ذلك لدى لقاء معاليه منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أكد

0: أن البرنامج يعكس اهتمام مملكة البحرين بتنمية وتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال تزويدها بالمعارف والخبرات والمهارات القيادية بما يسهم في إعداد كفاءات حكومية مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء. وخلال اللقاء استعرض معالي وزير المواصلات والاتصالات اختصاصات الوزارة وأبرز مشاريعها ومبادراتها الاستراتيجية إلى جانب استراتيجية قطاع الطيران المدني وما تشهده مختلف قطاعات الوزارة من خطط ومشروعات تطويرية تعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية. وأعرب معالي الوزير عن تمنياته لمنتسبي الدفعة 11 بدوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم المهنية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتجسيد قيم الإبداع والتميز والمسؤولية بما يعكس نهج فريق البحرين في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم جولة ميدانية لمنتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، شملت مطار البحرين الدولي ومبنى الحركة الجوية وإدارة الأرصاد الجوية وميناء خليفة بن سلمان ومركز الفرس البريدي، إلى جانب زيارة مستودع حافلات النقل العام حيث اطلعوا على أبرز المشاريع والأنظمة التشغيلية والخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف قطاعاتها. من جانبهم أعرب منتسبو الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي وزير المواصلات والاتصالات على حفاوة الاستقبال وإتاحة الفرصة لهم للاطلاع على اختصاصات الوزارة ومشروعاتها الاستراتيجية، مشيدين بما تضمنه اللقاء من معلومات ورؤى قيمة أسهمت في تعزيز معارفهم والاطلاع على تجارب الممارسات الحكومية.
1: يشكل القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة الصناعة والتجارة بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي تقتصر مزاولتها على البحرينيين خطوة مهمة لتوفير فرص واعدة للمواطنين في مجالات ترتبط بالمنتج البحريني وأيضا الأنشطة التراثية.
0: ويأتي القرار الوزاري في إطار تطوير البيئة التشريعية التنظيمية الداعمة لريادة الأعمال وفتح مجالات تجارية نوعية أمام المواطنين بما يمكن الطاقات والكفاءات البحرينية من تحويل مهاراتها وخبراتها إلى مشاريع منظمة ومستدامة تسهم في تنويع النشاط التجاري. دعا صندوق العمل تمكين المؤسسات البحرينية المتضررة من الأحداث الأخيرة إلى المبادرة بالتقديم على برنامج مساندة مع بقاء أسبوعين فقط على انتهاء فترة التسجيل التي تنتهي في 11 من شهر أغسطس المقبل.
1: وأكد صندوق العمل تمكين أن البرنامج يأتي ضمن جهود الصندوق لدعم استمرارية أعمال المؤسسات البحرينية ومساعدتها على تجاوز التحديات الراهنة بما يسهم في الحفاظ على نشاطها وتعزيز استدامة نموها. وأوضح صندوق العمل تمكين أن إجراءات التقديم على البرنامج تم تبسيطها لتسهيل الاستفادة استفادة رواد الأعمال والمؤسسات المستحقة، مشيرا إلى أن المؤسسات الفردية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن القطاعات الاقتصادية المحددة مطالبة بتقديم البيانات المالية للمؤسسة لمدة 2. وبين أن برنامج مساندة متاح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاقتصادية المحددة بما يعكس التزام تمكين بدعم القطاع الخاص. تواصل مملكة البحرين تعزيز مسيرتها في التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة الخدمات الحكومية ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين.
0: وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مملكة البحرين الهادفة إلى ترسيخ الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار ودعم الجاهزية سوق العمل للمتغيرات التقنية. تحت شعار السلامة خيارنا والتميز عادتنا، تأتي الحملة السنوية للسلامة والصحة التي أطلقتها شركة ألمنيوم البحرين ألبا بهدف تعزيز الوعي والوقاية وترسيخ السلوكيات الآمنة في بيئة العمل.
1: وتستمر الحملة حتى 29 من يوليو الجاري في تعزيز منظومة السلامة والصحة المهنية عبر سلسلة من الأنشطة والبرامج النوعية التي تركز على الوقاية من الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك
2: مستمعين الكرام،
1: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
2: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
3: عودة لكم مستمعين من بعد ما توقفنا إلى الاستماع لأولى النشرات الإخبارية الإذاعية في إذاعة مملكة البحرين العربية، ونجدد تحايا فريق العمل في هذا الصباح من برنامج صباح الخير يا بحرين. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
4: من الإعداد تقبلوا تحيات حصة الدوي،
3: ومن التقديم هذه تحيانا عبد الرحمن بنطيع وشوق الدوسري،
4: ومن الإخراج تحييكم فاطمة جنبر.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: ضمن فعاليات برنامج صيف المحفزين، تسلط جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة الضوء على قصص النجاح من خلال لقاء يرسم مسارا جديدا للتطوير تحت عنوان من الإرادة إلى الإنجاز. للحديث بصورة أوفى حول هذا اللقاء وكيف يمكن للإرادة أن تصنع فارقا حقيقيا في حياة الأفراد، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذ رياض أحمد المرزوق، رئيس جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة. صبح عليك بالخير أستاذ رياض، وسعداء بالتواصل معك.
3: صباح الخير أستاذ عبد الرحمن، صباح الخير أستاذ شو، سعيد جدا بهذا اللقاء وأشكر لكم هذا الاستضافة. أتمنى أن تكون رسالتنا لهذا اليوم مصدر الهام لكل من يؤمن بأن الإرادة هي البداية الحقيقية لكل إنجاز. أهلا وسهلا بكم.
4: أهلا وسهلا بك أستاذ رياض. في بداية هذا اللقاء اخترتم شعار من الإرادة إلى الإنجاز، وعسى دائما تكون بإرادة الجميع هناك إنجاز، يضاف إلى رصيد مملكة البحرين. عنوان هذه الفعالية من الإرادة إلى الإنجاز، كيف تترجم الإرادة من مجرد شعار أو رغبة داخلية إلى خطوات عملية ملموسة تحقق الإنجاز؟
3: طبعا الإرادة ليست كلمة تقال، بل قرار يتخذ، والإنجاز لا يولد من الأمنيات وإنما بالالتزام. عندما يحدد الإنسان هدفه ويضع خطة واضحة ويبدأ بخطوة صغيرة ثم يثابر عليها، تتحول الإرادة إلى واقع.
2: نعم أستاذ رياض، دائما ما نسمع عبارة تحويل التحديات إلى فرص، كيف يمكن للشخص أن يغير نظرته للعقبات أو التحديات ويراها كبداية لفرصة جديدة بدلا من أن تكون عائق؟
3: هذه التحديات لا تأتي لتوقفنا، بل لتكشف قوتنا. عندما ننظر إلى المشكلة كدرس وإلى العقبة كفرصة للتعلم، يتغير كل شيء.
4: نعم، يعني اليوم أستاذ رياض الكثير من الشباب يمتلكون طاقات مكنونة مثل ما يقولون، ما هي الرسالة أو الخطوة الأولى التي

0: تنصح بها لاكتشاف هذه القدرات وتنميتها؟
1: رسالتنا لكل شاب وشابة، لا تنتظرون من يكشفكم، اكشف نفسك بنفسك، جرب، تعلم، شارك وافشل. إن الالتزام بالأمر ليس نهاية الطريق بل بداية الخبرة. والموهبة وحدها لا تكفي، وإنما تنمو بالتدريب والانضباط والاستمرار. لا يعني لا تقول لا أستطيع، بل اسأل نفسك كيف أستطيع. فالقدرات العظيمة تبني بالعمل لا بالتمني.
2: نعم أستاذ رياض، يمكن في ظل ضغوط الحياة وتراجع الدعم من بعض في بعض الأحيان، يعني ما هو سر التحفيز الذاتي اللي يجعل الفرد متمسك أكثر بثقته بنفسه ويواصل شق طريقه بذاته؟
1: نعم، التحفيز الحقيقي لا يأتي من التصفيق بل من القناعات الداخلية. إذا ارتبط أحلامك برأي الناس ستتوقف عندما يصمتون، أما إذا ارتبط برسالتك فلن يوقفك أحد. ثق بنفسك وتذكر دائما لماذا بدأت، واحتفل بكل تقدم مهما كان صغير. النجاح ليس أن لا تسقط بل أن تنهض في كل مرة أقوى من قبل.
0: نعم أستاذ رياض، يعني هناك أكيد الكثير من القصص والرسائل الملهمة، وللأمانة يعني من خلال اليوم تواجدك ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين، أنت قاعد تعطي تحفيز وتشجع على الإرادة للإنجاز. كل الشكر لك الأستاذ رياض بحفل المرزوق رئيس جمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: تعلم، شكرا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلاً.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: نبقى الآن مستمعينا مع الفقرة الأسبوعية عائلة أبو محمد من إعداد الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية. حلقة اليوم تسلط الضوء على أهمية الاستعداد للسفر والتأكد من صلاحية الجوازات قبل موعد السفر.
1: يوميات عائلة أبو محمد.
2: ما أدري إيش فيني يدي تحكني اليوم أبو محمد، شكلي بحصل فلوس.
3: إن شاء الله.
4: ماما شنطتي جاهزة وأنا جاهزة.
2: ما شاء الله عليها بنتي مريم، جاهزة قبل 5 ساعات من السفر.
3: مريم يبا قومي أخوك وقولي له يجهز حق السفر.
4: إن شاء الله بابا.
3: عمو محمد كل شي جاهز؟
2: إي أبو محمد، الشنط جاهزين والأدوية موجودة وتطعيمات كلهم خذناها وسكرت أغلب الأجهزة الإلكترونية، وجارتنا أم سعود كل يومين بتشيك على البيت.
3: إي بارك الله فيك.
5: السلام عليكم.
2: أكو محمد وصل، يعني نقدر نتوكل على الله.
3: ها وين الجوازات؟
2: أبو محمد بقول لك شيء بس لا تتضايق.
3: قولي يا أم محمد.
2: جوازي منتهي.
3: يعني راحت على النص سفرة؟
5: لا بابا، ترى يصير يجدد جواز في ساعتين.
3: محمد مو وقت خشمرة كلش.
4: بابا محمد يقول الصج نقدر نجدد الجواز بالخدمة السريعة، سواء عن طريق البوابة الإلكترونية أو نروح بروحنا في المكتب الخدمة السريعة.
5: والجواز يبرز في ساعتين.
2: الحمد لله.
3: حمدي ربك إن عيالنا طلعوا منتبهين، كان راحت علينا السفرة.
2: الحمد لله إن الديرة ما يبي لها فيزا.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.
3: حديث الصباح.
4: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
3: حديث الصباح. تصبح العناية بصحة الجلد أكثر أهمية في فصل الصيف لدى المتعايشين مع مرض السكري، ومن خلال ارتفاع درجات الحرارة خصوصاً لدى الأشخاص المتعايشين مع مرض السكري. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الصيدلانية أمل مجيد جاسم، عضو جمعية السكري البحرينية. صباح عليك بالخير.
5: أهلاً، صباح الخير، يا مرحبا بيك وبالمستمعين الكرام، أهلاً فيكم.
6: مرحبا سادة أمل، سعداء بالتواصل معك في هذا الصباح للحديث عن أهمية الحفاظ على صحة الجلد ككل للمتعايشين مع مرض السكري، وليس فقط حماية القدمين سادة. فلماذا نركز في فصل الصيف على هذا الموضوع للحفاظ على الصحة؟
5: يا أهلا وسهلا فيك، طبعا شرف وسعادة إلي، طبعا أتشرف أكون معكم في هذه الصباح الجميل. أكيد هذا سؤال مهم جدا ينطرح علينا دائما، وأي شخص متعايش مع السكر يكون شوية قلق أكثر لما يشوف أي جرح أو أي خدش على الجلد. فالناس بالعادة يعتقدون أن السكر أو جروح السكر ترتبط فقط بالقدم، لأن هي أكثر عضو ممكن يعاني من عنده مريض المتعايش مع السكر، بينما بالحقيقة أن الجلد بأكمله هو خط الدفاع الأول في الجسم، هو أكبر عضو في الجسم لأنه يحمي الجسم من البكتيريا والفيروسات والعوامل الخارجية. للأسف في فصل الصيف وطول فصل الصيف عندنا في منطقتنا في الخليج العربي وخاصة مملكتنا الحبيبة البحرين والخليج ترتفع درجات الحرارة وتزداد الرطوبة بنفس الوقت. هذا الشيء يخلي التعرق والاحتكاك بين ثنايا الجلد ممكن

0: يظهر تسلخات أو تشققات أو التهابات فطرية بأماكن مختلفة من الجسم وليس فقط في القدمين. وعند الشخص المتعايش مع السكري إذا كان مستوى السكر غير منضبط طبعا هذا يؤثر بشكل كامل على كفاءة جهاز المناعة، ويصبح الجلد أكثر عرضة للإصابة بالالتهابات، كما وقد يتأخر التهاب الجرح أو الخدش البسيط اللي عند الشخص العادي غير عن الشخص المتعايش مع السكر. لذلك احنا نهتم بالجلد كاملة وليس بالمكان فقط في الجرح، ونهتم بصحة الجلد كاملة، لأن الوقاية طبعا كنا يعني نتفق أن الوقاية تبدأ يعني بأي شيء بسيط هي خير من علاج ممكن يمتد لأشهر والسنين، وممكن لا سمح الله يفقد فيها يعني جزء من أطرافه أو شيء يعني من الجلد.
1: نعم،
0: لذلك كلما حافظنا على سلامة الجلد كلما قللنا من خطر حدوث الجرح والمضاعفات.
2: نعم، يعني دائما يقولون أن الإنسان الطبيعي يلتئم الجرح عند أسرع من مريض السكر. كيف يلتئم الجرح بيولوجيا، وكيف يعطل ارتفاع السكر في جسم الإنسان عملية الشفاء؟
0: طبعا مهم جدا نفهم ميكانيكية الجسم، كيف الله سبحانه وتعالى خلق أجسامنا بقدرة مدهشة على إصلاح الجروح. وحتى يتصور المستمع شلون الجرح يلتئم عند الشخص العادي، وليش الشخص المتعايش مع السكر ممكن عند الجرح يكون شيء حساس بالالتئام أو أقل يعني سرعة الاستجابة للالتئام بالطريقة الطبيعية.
2: نعم.
0: لو قسمنا التئام الجروح إلى أربع مراحل تكون سهلة يعني علينا حتى نفهمها. أول ما يصيب جرح في الجسم في أي مكان، تمام، للأشخاص يكون طبيعي، كل إنسان سواء كان متعايش مع مرض السكر أو عادي، جسمنا بديناميكية جميلة رب العالمين صنعها داخل أجسامنا من خلال جهاز المناعة، أول شيء الجسم يحاول إيقاف النزيف، تمام؟ أول شيء يتوقف النزيف تماماً.
1: نعم.
0: بحيث تجمع الصفائح الدموية تكون تجلطة صغيرة تمنع فقدان الدم.
2: نعم.
0: المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي الاستجابة الالتهابية الطبيعية، وهنا أوضح أن نحن نقصد التهاب مرضي أو عدوى، وإنما استجابة دفاعية طبيعية، حيث تصل خلايا المناعة لتنظيف الجرح من البكتيريا والخلايا السالفة من الداخل.
1: نعم.
0: المرحلة الثالثة وهي الأهم، بناء النسيج الجديد، وفيها يبدأ الجسم ينتج كولاجين أكثر، وهو البروتين الذي يمنح الجلد القوة والمرونة، وتتكون أوعية دموية جديدة في المكان اللي صار فيه الجرح، حتى ننتقل للمرحلة الرابعة وهي إعادة ترميم الجلد، وهنا يزداد تماسك النسيج، يستعيد الجلد جزءا كبيرا من قوته. لكن عندما يكون مستوى السكر مرتفع وتتأثر هذه المراحل جميعها، يعني كلها السايكل هاي اللي تكلمنا عليها المراحل الأربعة كلها تصير أبطأ من الوضع الطبيعي، راح يقل كفاءة خلايا المناعة، يقل وصول الأكسجين، يقل وصول العناصر الغذائية للجرح، لأنه إحنا عندنا اعتلال بالدورة الدموية بسبب السكر بالدم اللي هو موجود، ويسبب اعتلال النهاية العصبية، فيسبب تأخر كل هذه العملية. هذه العملية لما تتأخر وإحنا عندنا جرح بحرارة ورطوبة عالية في أجواءنا الخليجية أو بجونا الحار، تمام، راح تكون الجسم أو الجرح عرضة أكبر وأوسع أن يكون في التهاب.
1: نعم،
0: تمام.
1: أشرتي أستاذة أمل يعني على تأثير طقس الخليج بشكل عام.
0: نعم.
1: الحرارة. نعم. والرطوبة على الجلد والتهاب الجروح، وهو يمكن ما يؤخر عملية الاستشفاء.
0: نعم.
1: بودنا نتعرف على يعني وسائل المستمعين على أهم أو أبرز الأخطاء الشائعة في التعامل مع الجروح، وما هو بروتوكول الإسعاف الصحيح. نعم.
0: طيب شوف، احنا للأسف نشوف كثير من مرضى السكر اللي يجون على عيادات الرعاية الأولية، تمام، يكونون اوريدي تصرفوا بطريقة للأسف يعني، وما أذكرها بشكل يعني مو الكل، خلنا

0: واللي توصل بالعادة يصرفون بطريقة خاطئة مع الجرح السكري. يعني أنا شخص متعايش مع مرض السكري لازم أحط بالي على تفاصيل مهمة جدا. أنا مو أي أشخاص العاديين تمام، فشوية يكون عندي عناية أكثر. إحنا للأسف يجون بمرحلة إنه مثلا حطوا عليها الأشياء متعارف عليها في البيت، الكحول أو مثلا قهوة أو مثلا صف مرهم، هو المفروض هو ما مهيئ للجرح.
1: العلاجات الشعبية بعد مثل ما ذكرتي استاذة. نعم
0: نعم، فأهم شيء إنه إحنا نفهم إنه بروتوكول شفاء الجرح لازم يكون أول شيء إحنا التعافي الأول نسوي نغسل إيدينا بالكامل، نشيك على الجرح نشوفه هو وين، هل هو كبير هل هو صغير، هل أنا انجرحت بسبب إنه أنا في شيء دخل داخل جسمي وجرح لي. نتعرف إنه الشخص المتعايش مع السكر ما يشعر كثيرا بأقدامه بطريقة مثل ما باقي الناس يشعرون بسبب الاعتلال العصبي، فلهذا لازم يعني نخلي باله على هالمواضيع. فأول شيء لازم نغسل إيدين تمام، يكون إيدينا نظيفة.
1: نعم.
0: اثنين، نجفف الجلد المحيط بالجرح بلطف، يعني ما نكون شوية أجرسف معه.
1: أيوة.
0: ونغطي الجرح بضمادة معقمة مناسبة. لذلك أنا أنصح كل بيت يكون في، حتى إحنا بيوتنا العادية في كل بيت لازم يكون أكو في إسعافات أولية.
1: نعم.
0: عشان وتكون صحيحة، نشتريها من الصيدلية تكون يعني محطوطة بطريقة سهل الوصول إليها في المنزل.
1: نعم. وغير منتهية الصلاحية أيضا،
0: أهم شيء لازم غير منتهية الصلاحية. أوكي.
1: نعم.
0: وطبعا نتابع الجرح ونغسله وننظفه، وبعدين نشوف إذا الجرح شفناه يعني نفس اليوم نفس النهار ما نتأخر تمام، شفنا لا والله ما قاعد يستجيب بطريقة صحيحة، رأسا نحاول ما شاء الله إحنا يعني في البحرين المراكز الصحية متوفرة حوالينا في كل مكان، نقدر نروح نتابع، وما شاء الله يعني الكوادر الطبية يعني قد من من من المنصة اللي إحنا فيها قدم لها كل التحية والتقدير على الجهود اللي قاعدة تبذلها مع الناس المتعايشين مع السكر.
1: نعم.
0: إنه رأسا يتجاوبون مع الممرضات، والممرضة تتصل وتسأل وتحاول قد ما تقدر إنها تساعد المريض حتى إذا ما قدر يوصل على على على مراكز الرعاية الأولية.
2: نعم، الصيدلانية أمل مجيد جاسم عضو جمعية السكري البحرينية، كل الشكر لك على موافاتنا بهذه التفاصيل والنصائح المهمة لكل مرضى والمتعايشين مع مرض السكري، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الفصل، فصل الصيف. كل الشكر لك على تواجدك ويانا.
0: شكرا لكم، صباحكم سعيد. ونصيحة أخيرة، خلي نكون دائما واعين أنه أي خدش بسيط هو ممكن ينتهي لمشكلة أكبر إذا ما عالجناها بالطريقة الصحيحة. أتمنى كل الصحة والعافية لجميع المستمعين.
1: ولك كذلك أستاذة أمل، شكرا جزيلا لك، ونلتقي معك مجددا إن شاء الله. شكرا جزيلا.

0: عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دايماً ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال وجهاز التعرف الأوتوماتيكي، خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية، تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري، استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: تواصل مدينة شباب 2030 التي تنظمها وزارة شؤون الشباب بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين، تواصل برامجها وأنشطتها وفعالياتها للأسبوع الثالث، وتستقطب مدينة شباب 2030 عدد متنوع من المراكز الشبابية والأنشطة المختلفة. اليوم مستمعينا الكرام سنسلط الضوء على أحد هذه المراكز، وهو مركز الفنون والثقافة. نتعرف أكثر على مركز الفنون والثقافة من خلال لقائنا مع الأستاذة عالية عبد الأمير عبد الله، مشرفة المركز. صباح الخير أستاذة عالية.
4: هلا، صباح النور.
5: يا هلا، مرحبا فيك أختنا عالية. في بداية هذا اللقاء لو تكلمينا عن مركز الفنون والثقافة وتعرفينا على عدد البرامج المطروحة في هذا المركز.
4: أولا أحب أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا مركز الفنون والثقافة هو أحد المراكز التابعة لمدينة شباب 2030،
5: نعم،
4: اللي يهدف إلى تنمية مهارات الشباب في المجالات الفنية والثقافية من خلال تقديم برامج وورش عملية متنوعة. طبعا احنا حرصنا هالسنة ان تكون البرامج تجمع بين الابداع والتطبيق العملي واكتساب المهارات، بحيث انه يطلع المشارك بتجربة يستفيد منها وتضيف له على المستوى الشخصي والمهني. بالنسبة حق عدد البرامج المطروحة، احنا هالسنة عندنا في مركز الفنون 59 برنامج،
5: ما شاء الله،
4: منها 15 برنامج في الفترة الصباحية للفئة العمرية من 9 إلى 14 سنة، وعندنا 44 برنامج وورشة تدريبية في الفترة المسائية.

0: الشخصية اللي يكون للفئة العمرية من 15 ل 35 سنة.
1: نعم، شكرا على هذه المعلومة واللي صححتي لنا للأمانة. يعني في همستنا الصباحية لهذا اليوم تكلمنا عن مدينة الشباب والبرامج المتنوعة، يمكن يعني أنا اختلطت علي الفئة العمرية، ذكرت أن الفترة الصباحية من 7 سنوات وهي مثل ما تفضلت أنت أستاذة عالية من 9 سنوات. بودنا نتعرف على البرامج الجديدة المطروحة في المركز، مركز الفنون والثقافة، اللي تقام لأول مرة في مدينة شباب 2030 في نسخة 2026.
0: طبعا احنا حرصنا هالسنة على تقديم مجموعة من البرامج الجديدة والمختلفة، منها برنامج بناء السفن التقليدية. في هذا البرنامج يتعرف فيه المشاركين على التراث البحري من خلال بناء نموذج مصغر للبانوش. إلى جانب هذا عندنا برنامج تصميم المجوهرات بالتعاون مع مجوهرات الكوهجي، برنامج The Art of Grooming، برنامج تنسيق الزهور، بالإضافة إلى برنامج كالو كيتشن. عندنا برنامج تيل تيراميني سوشي ميكينج بالتعاون مع السفارة اليابانية. عندنا برنامج تعليم فنون الطهي الفلبيني بالتعاون مع سفارة جمهورية الفلبين. عندنا برنامج إعداد السلطات الصحية Crafting Healthy Salads بالتعاون مع Salad Bar، Nespresso Master Class. وطبعا احنا ركزنا في هذه البرامج على تقديم تجارب جديدة تجمع بين المهارات العملية والفنون والثقافات المختلفة، بحيث يحصل المشاركين على تجربة مميزة ومثرية.
2: يعني للأمانة أنتوا قاعدين تفتحون مواقع الإبداع ومواطن الإبداع في شبابنا وشباب المستقبل بكل تأكيد. ويعني دائما هناك جديد وأسلوب متطور وبرامج متنوعة يمكن للشباب أنهم يستثمرون طاقتهم، المطبخ الياباني الفلبيني، يعني بالإضافة إلى العديد من البرامج، حتى الوجبات الصحية مطبخ كالو. فيعني جميل جدا أن أنتم تهتمون بتحفيز الشباب أنهم يتعرفون على فنون الطعام المختلفة،
1: خصوصا من المطبخ العالمي مثل ما ذكرتي زميلتي شوق، يعني المطبخ الياباني الفلبيني، الانتقال من المحلية إلى العالمية في هذه النسخة. نعم
2: بالفعل، يعني إذا ممكن أستاذة عالية تطلعينا على المخرجات المتوقعة من هذا المركز، وما هي الجهود الكبيرة اللي يقدمها مركز الفنون والثقافة بوجود سواعد عاملة في هذا المركز؟ إذا ممكن تذكرين لنا عدد المنظمين المتطوعين في المركز وأبرز مهامهم أيضا.
0: طبعا أكيد نجاح أي مركز يعتمد بشكل جدا كبير على فريق العمل الموجود خلف الكواليس. احنا في مركز الفنون هالسنة عندنا 32 منظم متطوع.
2: نعم.
0: كل واحد منهم له دور مهم في تنظيم البرامج، استقبال المشاركين والتنسيق مع المدربين، متابعة سير الورش بشكل يومي. طبعا احنا نعتبر هذين المنظمين المتطوعين جزء اساسي من نجاح المركز، ونقدر كل الجهود اللي يقدمونها طوال فترة مدينة شباب 2030.
1: نعم. قبل الختام الأستاذة عالية، هل من كلمة حابة توجهينها للجمهور مدينة شباب 2030 أو 2030 مثل ما تسمونها، واللي حابين يعني يتعرفون أكثر على برامج مركز الفنون والثقافة؟
0: طبعا احنا في مركز الفنون حابة أذكر واحدة من أكثر القصص اللي نفتخر فيها، أن إحنا اليوم عندنا في مركز الفنون 9 مدربين كانوا في السنوات السابقة منظمين ومتطوعين في مدينة شباب 2030.
2: نعم.
0: مع الوقت اكتسبوا الخبرة، طوروا مهاراتهم، واليوم رجعوا للمركز كمدربين يقدمون برامج وينقلوا خبراتهم للمشاركين.
1: ممتاز.
0: بالنسبة لنا طبعا هذه قصة نجاح حقيقية، لأنها تعكس رسالة مدينة شباب 2030 في تمكين الشباب وإعطائهم الفرصة للنمو والتطور والانتقال من مرحلة التعلم إلى مرحلة العطاء.
2: وهذا الشيء
0: أوجهها إن أدعو كل الشباب للاستفادة من الفرصة اللي تقدمها مدينة شباب 2030، لأنها أكثر من مجرد برامج تدريبية، هي تجربة متكاملة تجمع بين التعلم والإبداع وتطوير المهارات والتعرف على أشخاص يشاركون نفس الاهتمامات.
2: نعم، نعم، يعني للأمانة من خلال لقاءاتنا

في هذا الأسبوع مع مختلف المراكز الموجودة في مدينة شباب 2030. دائما ما يتم التركيز على أن هناك مدربين موجودين في البرامج المختلفة اللي تقدمونها من خلال المراكز الموجودة من طلبة، خلنا نقول، والمشاركين في النسخ السابقة من مدينة الشباب، واليوم نشوفهم وصلوا لمرحلة جميلة من خلال تقديم مجموعة من الخبرات والتدريب للأجيال القادمة. الأستاذة عالية عبد الأمير عبد الله، مشرفة مركز الفنون والثقافة بمدينة شباب 2030، كل شكر لك على إحاطتنا بهذا المركز وما يتم تقديمه من خلاله.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: مستمعينا، قد يبدو الإنسان أمام الآخرين في بعض الأحيان مبتسماً، ينجز أعماله ويمارس حياته بصورة طبيعية، بينما يخوض في داخله معركة صامتة لا يراها أحد، وهذا ما يعرف بالإرهاق النفسي الصامت، ذلك الشعور المتراكم بالتعب الذهني والعاطفي الذي قد لا تظهر علاماته بوضوح، لكنه ينعكس على جودة الحياة والعلاقات والإنتاجية والصحة العامة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن تكون معنا عبر الهاتف الأخصائية النفسية موزة دعي الرويعين. صباح عليك بالخير أستاذة موزة.
3: يسعد ربي صباحكم أختي شوق وأخوي عبد الرحمن، ومشكورين على الاستضافة في هذا الصباح الجميل.
4: الله يسعد صباحك أستاذة موزة، سعداء بالتواصل معك في برنامج صباح الخير يا بحرين، وبودنا نلقي الضوء على هذا الموضوع اللي أشارت له زميلتي شوق في المقدمة. المقصود بالإرهاق النفسي الصامت، ويعني مدى اختلافه عن بقية الأعراض أو الأمراض النفسية مثل التوتر أو الإرهاق العادي. نعم.
3: الإرهاق النفسي الصامت، إحنا لو بقينا نعرفه، هو عبارة عن حالة من الاستنزاف العاطفي والذهني اللي قد يصل إليها الإنسان دون أن يلاحظه الآخرون. ممكن أنك أنت تشوفه هو يؤدي مسؤولياته بكفاءة ويبدو للناس طبيعي، لكن في داخله يشعر بثقل شديد، يشعر بفقدان للطاقة والحماس. الإرهاق النفسي لماذا سموه صامت، على الرغم من أنه هو أصلا لا يرى؟ في الحقيقة أن كثير من الأشخاص، لأنهم نقدر نقول مستمرين في العطاء أو لأنهم مثاليين أكثر من اللازم، فيحاولون بقدر الإمكان أنهم يخفون معاناتهم هذه خوفا من أن يساء فهمهم. لذلك في الغالب الإرهاق النفسي لا يلاحظ. كذلك أيضا سمي صامت لأن صاحبه يحترق من الداخل، بينما هو ممكن يساعد الآخرين، يضيء للآخرين، يعطي الآخرين، فهو دائما صاحبه يلبس قناع الأداء العالي، ممكن حتى ما يغيب عن العمل، وإذا تشوفه في العمل تشوفه ما شاء الله شعلة من النشاط، لكن يتعرض للتآكل التدريجي الداخلي وما يحدث فجأة. السبب في ذلك أن صاحبه ما يشتكي، دائما يكتم هذه المشاعر وتفاصيل الإنهاك النفسي غير مرئية، لذلك لا أحد يتعاطف معه ولا أحد يدري فيه، لذلك سمي بالإرهاق النفسي الصامت. نعم
2: بالفعل، يعني أستاذة موزة أنت أشرتي إلى موضوع جدا مهم، ويمكن في بعض الأحيان أو غالب الأحيان هناك علامات تشير إلى أن الشخص يعاني من إرهاق نفسي دون أن يدرك ذلك، فما هي أبرز هذه العلامات؟
3: نعم طبعا المصاب بالإنهاك أو الإرهاق النفسي راح يشعر بتعب على الرغم من أنه ممكن ينام، ولكن ويمكن يأخذ فترات راحة، لكن ما زال يحس بهذا التعب. ممكن يتعرض في وقت من الأوقات إلى فقدان الشغف أو فقدان الحماس، ممكن يجلس من الصباح للعمل ولكن الحماس اليومي يكون مفقود أو مختل. كذلك أيضا قد يعاني من صعوبة التركيز، وصعوبة التركيز

0: هنا ليس سببها مثلا كثرة النسيان، وإنما سببها تبدأ مواقف كانت تأخذ حيز عند الإنسان من الاهتمام يصبح فيها غير مبالي. أيضا من ضمن العلامات سرعة الانفعال لأبسط الأمور، ممكن يتعرض إلى موقف بسيط ولكن انفعاله لا يوازي هذا الموقف اللي تعرض له. بالإضافة إلى أحيانا قد يشعر المنهك نفسيا أنه يرهق حتى لو أسندت إليه أبسط المهام، مثل ما نقول إحنا ممكن أن الكاس حق تبع المهام امتلأ فيحس بالإرهاق بأقل القليل.
1: صحيح. نعم، بكل تأكيد بأن هناك يمكن أسباب تؤدي إلى يعني شعور الفرد بالإرهاق أو الإنهاك النفسي الصامت في حياتنا اليومية. أستاذ موزة، يمكن ودنا نتعرف على أبرز هذه الأسباب أو أكثرها شيوعا.
0: نعم أخوي عبد الرحمن، طبعا الإنهاك النفسي قد يتعرض منا كلنا، ممكن نتعرض للإنهاك النفسي بطريقة أو بأخرى.
1: نعم،
0: وأكثر الفئات عرضة للإنهاك النفسي هم الأشخاص اللي دائما طبيعة أعمالهم أنهم يقدمون احتياجات للآخرين أكثر من احتياجاتهم.
1: نعم،
0: يعني على سبيل المثال العاملين في المهنة الإنسانية، اللي يعملون في التعليم، اللي يعملون في الصحة، اللي يعملون في الإرشاد، اللي يعملون في الأمن، هنا يعني ينحطون تحت ضغط عالي جدا. كذلك أيضا الآباء والأمهات في تربية الأولاد.
1: نعم.
0: الإنسان اللي يكون أيضا نمط شخصيته قلق يتحمل المسؤولية أكثر، أو الناس اللي دائما يسعون إلى الكمال، فتكون يكون الواقع شيء وسقف توقعاتهم عالي جدا. فما في شك أن ممكن حنا ننصاب بالإنهاك النفسي، ممكن أي إنسان يتعرض لضغوط متراكمة يستمر في العطاء ما يمنح نفسه جزء من الراحة، ممكن يكون عرضة للإصابة بالإنهاك النفسي. نعم
2: نعم، يعني المؤثرات اللي موجودة كثيرة للأفراد أنهم يصابون بالإنهاك النفسي أو الإرهاق النفسي. أستاذة موزة، يمكن الفرد ما يكون على علم مثل ما ذكرنا، ولكن للي اليوم يسمعنا ويحاول أنه هو يقي نفسه من الوصول إلى مرحلة الإرهاق النفسي، ومتى يعني اليوم الشخص اللي يشوف أنه عنده هذه الأعراض متى يطلب المساعدة، خصوصا إذا كان الأمر يعني خلينا نقول هو ما كان مدرك له، واليوم تشوفه لا هو قاعد يتأثر بشكل كبير من هذا الموضوع.
0: نعم نعم، طبعا قبل لا نشير إلى متى يلجأ الإنسان إلى مختص، لابد أن إحنا نعرف أن اليوم أصبح مسألة التأثير المستمر لوسائل التواصل الاجتماعي ترى ممكن تؤدي إلى وصول الإنسان إلى الإنهاك النفسي من غير ما يحس. أصبحنا اليوم إحنا نقع تحت ضغط إنجاز كبير، وصار اليوم في مقارنات بين الإنجاز، ممكن شخص إنجازه عالي جدا بمجرد ما يتصفح وسائل التواصل الاجتماعي قد ممكن يستصغر إنجازاته أمام طريقة العرض المبتكرة، أحيانا في إنجازات وهمية على السوشيال ميديا
1: يصاب
0: بهذا الإنهاك.
1: نعم نعم،
0: ممكن الناس اللي دائما ما يقولون لا، ما في لهم حدود في العلاقات، ممكن أن يكونون أيضا عرضة للإنهاك. طيب متى يطلب الإنسان المساعدة؟ لما الأعراض اللي ذكرناها والعلامات اللي ذكرناها تستمر لأسابيع، تبتدي تأثر في عمله، تؤثر في علاقاته، تؤثر في دراسته، هنا يشعر الإنسان بأنه هو غير قادر على مواصلة حياته الطبيعية. ممكن تجي له أفكار مؤذية، ممكن يفكر لي لحظة أن أنا ليش ما أترك العمل مثلا.
1: نعم.
0: أو مثلا أسافر سفر هجرة من غير رجعة أو ما شابه، تأتي أفكار غريبة. هنا لابد أن هو يلجأ إلى مختص، وراح تكون له خطوة واعية أن هو يلجأ إلى مختص يساعده في هذا الموضوع.
1: بلا شك بأن الدوائر المحيطة بكل فرد من أستاذة موزة مثل الأسرة، بيئة العمل، جماعة الأصدقاء، الزملاء، المجتمع يقدمون يمكن دعم في دعم الصحة النفسية والتخفيف من الضغوط اللي يتعرضون لها الأفراد. بودنا نتعرف على هذه الأدوار اللي تقدمها يعني الدوائر المحيطة إن صح التعبير.
0: أول أمر الدائرة الأولى وهي دائرة الأسرة. الأسرة لها دور

0: كبير وداعم في تفهم الضغوط اللي ممكن أنهم الأبناء يتعرضون لها. في السابق كانت الحياة وتيرتها أقل بكثير من وتيرة الحياة المتسارعة اليوم. في اليوم حنا لابد نقبل من أبنائنا القليل من البر حتى يأتون بما يستطيعونه بما يأتون بالكثير. الأسرة لها دور كبير في تخفيف العبء النفسي على الأبناء، خاصة إذا كانوا الأبناء يعملون في أعمال مجهدة أو قد تعرضهم للإنهاك النفسي. كذلك أيضا بيئة العمل في الإدارة، المدراء لابد أن يتفهم حجم الجهد المبذول من قبل موظفينا، يعزز فيهم مثلا التوازن بين حياتهم الإنسانية الأسرية وبين العمل، يشجع الحوار معهم حتى ما يصلون الموظفين إلى الإنهاك ثم إلى الاحتراق النفسي، لأن المدراء دائما يركزون على رفع جودة الأداء. كذلك أيضا العلاقات، والعلاقات هنا دائما أشدد على العلاقات الداعمة. العلاقات الداعمة اللي هم فئة الأصدقاء أو المقربين لا تقاس بكثرتها،
1: صحيح،
0: وإنما تقاس بجودتها.
1: يعني
0: ممكن يكون عندي صديقة أو صديق أو اثنين عددهم قليل، ولكن لما أجلس معاهم أحس بالارتياح وأطلع من جلستي معاهم وأنا مرتاحة. كثرة العلاقات ممكن تزيد من الإنهاك النفسي، لأن كل ما كثرت العلاقات كثرت متطلباتها. فهنا دائما نركز على العلاقات الداعمة ذات الجودة، تقاس بجودتها ولا تقاس بكثرتها. نعم،
2: كلام جدا جميل للأخصائية النفسية موزة دعي الرواعي، كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمة اللي للأمانة يمكن وإحنا قاعدين نتكلم في هذا الموضوع ونتحدث عنه ارتبطوا أشخاص أنظن أنهم يتعرضون للإرهاق النفسي الصامت، أو يمكن إحنا ما كنا نشوف أنه هما يتعرضون لذلك، ولكن من خلال يعني إبراز العلامات اللي ذكرتيها والأسباب نشوف أنهم فعليا يعانون من الإرهاق النفسي الصامت. كنت ضيفة كريمة وعزيزة في برنامج صباح الخير يا بحرين، كل الشكر لك.
0: كل الشكر لك أختي شوق، وكل الشكر لكم أخوي عبد الرحمن، وسعدت جدا بهذا اللقاء.
1: احنا سعد استاذ، وان شاء الله يعني يكون لنا تواصل في لقاءات قادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا
0: بإذن الله. حياكم الله.
1: بارك الله فيك. شكرا جزيلا.
3: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المراد زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المراد زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973-17-22-7555. وأمناكم الله.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة.

وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية. وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مع هذه المحطة، محطة الصحة النفسية، وهذه الرسائل التوعوية المفيدة إن شاء الله للجميع، نكون مستمعين قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صباح الخير يا بحرين. بدأنا معكم هذا المشوار في تمام الساعة 6:30 عبر عديد المحطات والوقفات واللقاءات المتنوعة.
1: بالفعل اليوم كان هناك تنوع في المواضيع. مع بداية هذا الصباح كنا نتكلم مستمعينا عن دور الشباب وأهمية توعية الشباب والأخذ بيدهم والانطلاق معهم في بداياتهم لتأسيسهم في مختلف المجالات الموجودة في هذه الحياة، المجالات الإبداعية العملية والعلمية بكل تأكيد، ومدينة شباب 2030. يعني اليوم المستقبل هو مستقبل الشباب، ودائما مملكة البحرين سباقة في دعم الشباب في كافة المجالات.
0: كل ما اقتربنا شوق من إنجازات شباب مملكة البحرين شعرنا بمزيد من الفخر والاعتزاز بإنجازات شباب البحرين في مختلف المجالات. ويمكن زيارتنا أمس لمدينة شباب 2030 يمكن قربتنا من هذه الصورة بشكل أكثر قربا، أكثر حميمية، وبكل تأكيد يعني سعدنا بالتواصل معهم، وإن شاء الله يعني إلى مزيد من النجاح والتطور وتحقيق أبرز وأجمل الإنجازات لوطننا الحبيب مملكة البحرين.
1: إحنا أكيد نتمنى لهم كل التوفيق شبابنا، ونحن منهم بكل تأكيد. وبراشد يمكن إحنا في الأسابيع القادمة راح تكون هناك قمة الشباب، أظن بتاريخ 13/8 راح تكون قمة الشباب، وإحنا أظن أن إحنا بدينا بالحديث عن الشباب ونركز عليهم لأن هم مستقبل مملكتنا الغالية. مع وصولنا إلى قبيل الساعة 8:30 مستمعينا، نكون قد وصلنا وياكم إلى ختام برنامج صباح الخير يا بحرين. وقبل الختام هذه تحايا فريق العمل اللي صاحبكم في هذا الصباح، من الإشراف المتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز.
0: من التقديم كنا معكم شوق الدوسري وعبد الرحمن بمطيع،
1: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة حصة الدهوي.
0: لكم أعذب التحايا من الزميلة فاطمة قنبر من الإخراج. نلتقي وياكم إن شاء الله باشر، حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
1: في أمان الله.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقا للقانون من دستور مملكة البحرين.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايما بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. يقول أحد المختصين في علم النفس أن العقل يستمع لما تحب أن تمليه عليه، يعني أي شيء ودك تتعلمه أو تسويه في حياتك فكر في بدايته وشلون ممكن يأثر عليك بإيجابياته، ولو كان هالشيء موجود أساساً في حياتك وودك تغيره فكر في بداية الحياة بدونه والأثر الإيجابي اللي بيتركه عليك. النسيان من خصائص الإنسان واللي تتفاوت في درجاتها من شخص لآخر، ويعتبر في حدوده الطبيعية نعمة وراحة ذهنية وتخفيف من الضغوطات، ولكن لما يزيد عن حده يسبب كثير من المشاكل في حياة الفرد على مستوى صحته وعلى المستوى الشخصي. يؤكد علماء النفس إلى أن النسيان أمر طبيعي في حياة الإنسان، ولكن لما يزيد عن حده يجب التعامل معاه بجدية للتغلب عليه. وتشير الدراسات إلى أن النسيان ينتشر بين المراهقين والبالغين، والأسباب ترجع للمرحلة الانتقالية بين الطفولة المتأخرة والرشد، وهالوقت نفسه يبحث الشاب فيه عن استقلاله الذاتي. وأيضاً في عدد من الأسباب اللي تؤدي إلى النسيان، منها نقص التغذية، قلة النوم، التوتر والانشغالات الكثيرة وغيره. ولما بنذكر التوتر والنسيان، أكبر مثال نتذكره هو التوتر أيام الامتحانات. يمكن أنت تكون مراجع المعلومة وحافظها بشكل دقيق، ولكن لأن الامتحان له رهبة فيكون هناك نوع من النسيان المؤقت للمعلومة. وأكيد العديد منا تعرض حق مواقف في حياته بسبب النسيان، وفكر من بعدها أنه يبتدي بداية أخرى ويحاول أنه يتذكر الأمور المهمة وما ينساها.
6: يلا يا شباب، باقي من الامتحان 15 دقيقة على نهاية الوقت. يلا يا جماعة.
7: اللهم سهل يا من لا توسل وانت تجعل العسل سهل شيئا. يلا بسم الله. أنا متأكد إني حافظ المعادلة، بس شلون نسيت الحين؟ حول ولا قوة إلا بالله.
6: عبد الله، إيش فيك تطلع فوق؟ خليك في الورقة، بارك الله فيك.
7: أستاذ، أحاول أتذكر المعادلة بس.
6: عبد الله، المعادلة أنت حليتها في الصف من غير جواب. اليوم الامتحان سهل عليكم واختصر الوقت بوجود الإجابة. كل اللي عليكم في هالسؤال إن تكتبون خطوات المعادلة صح. فكر في الطريقة اللي تخلي الجواب 7 فقط.
7: إن شاء الله أستاذ. الجدر التربيعي حق 8 ناقص 1 29 30 ناقص 22 يساوي 7. عدل عدل عدل، وصلت حق الجواب. الحمد لله الحمد لله أني تذكرت المعادلة صح. الحمد لله.
2: النسيان في مواقف يعتبر نعمة، والتذكر في مواقف يعتبر نعمة بعد. وعشان نتذكر وما ننسى، هناك العديد من الخطوات اللي خصصوها علماء النفس، ولكن قبل أن نتعرف عليها بنستمع إلى رأي بعض المشاركين في استطلاع عشوائي، ونتعرف فيه على بعض المواقف اللي تتكرر فيها حالة النسيان والطرق اللي يتبعونها علشان يتذكرون.
8: لأن يكون مضغوطة بأكثر من بشغلة أو أكثر من جهة أني أتعامل معاها، فوايد أكون نساية، فألجأ حق شنو؟ ألجأ حق عندي دفتر صغير، ألجأ حق في التلفون حق التذكير.

0: او انه مثلا احط نوتات الصقها على شاشه الكمبيوتر اني اتذكر هالشيء، اسوي لي ريلاكس حق نفسي اني شويه استجمع مثل ما اقول ذاكرتي عن طريق في بعض الالعاب اللي هي فيها تركيز حق انه اعاده ما اقول تصفيه ذهن.
1: أكيد عندنا وايد أشياء ننساها مثل مواعيد، تواريخ مناسبات معينة، الأشياء مثل مفتاح السيارة، أوراق، فنقدر إن إحنا نسوي عدة أشياء عشان نتذكرها، مثل إنك تسجل نوتات حق الأمور المكتبية اللي في الشغل، وأما من بخصوص المواعيد وغيرها تقدر انك تسجل الحين عندك في التليفون المنبه.
2: من المواقف المضحكة اللي شفتها عند صديقة ان هي نسيت سيارتها تشتغل، راح الدوام خلت سيارتها تشتغل ونزلت وتمت في الدوام. انا مثلا مرة نسيت اسكر الدرايش، مرة نسيت اقفل السيارة، يصيدني ذي الامور وايد. مرة نسيت اذكر يعني كنت طالعة ونسيت كانت وياي واحدة في السيارة ونزلت من السير، قلت بروح دقيقة وبرجع ونسيت ان هي مع، يعني يصير بعض الامور اللي مثل ما يقولون طريفة. ما اعتقد في طريقة ممكن ان انت تتذكر فيها دائم الا بالتمارين، طبعا تمارين التأمل، تمارين ان انت تحاول يعني تشوف لك نظام ان انت ما تنسى. انا يعني طبيعتي عشان ما انسى شيء دائما اسجل في النوت او في دفتر او في ورقة، او اخلي الشيء قدامي عشان ما انسى.
3: أكثر المواقف اللي أتعرض فيها أو أتعرض للنسيان فيها هي فقدان الأغراض أو فقدان الأغراض الشخصية بشكل عام، مثلا المحفظة، مثلا السماعة، التليفون، الشارج، بالإضافة إلى أكثر الأمور نسيانا اللي هي الباسورد، الأرقام السرية، فيبحث عن البديل. يعني حتى لو دائما forget password هاي الحل الأمثل للحصول على الباسورد القديم أو إعادة كتابة باسورد جديد.
4: قد تصادفنا في الحياة الكثير من المواقف وقد نحتاج إلى سرعة بديهة أو سرعة تذكر، وهناك العديد من الخطوات اللي لابد من اتباعها لتقوية الذاكرة وجعل المواقف حاضرة دائما أمامنا، ومنها التغذية السليمة واللي لها دور كبير في عمل الدماغ، الابتعاد عن التوتر، اتباع التمرينات العقلية، تقوية المهارات الحسابية والرياضية، كتابة الملاحظات وتدوينها بشكل مستمر، والعديد من الطرق الأخرى، ولكن الأهم هو اتخاذ الموضوع كبداية أخرى، بداية تكون سرعة البديهة دائما حاضرة وعدم التعرض للمواقف المحرجة بسبب النسيان. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
5: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعي للسلام العام.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد

قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرق

التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه وفي الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: من أنا؟
3: أنا أسنانك.
2: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
4: أنا الأذن.
2: من أنا؟ الحنجرة.

0: أبي أبي لقد أتيت، أين أنت؟
1: حسناً حسناً، كف عن الصراخ، ماذا تريد؟
0: لا شيء، إني أخبرك فقط أني أتيت.
1: يا لحركاتك، وهل من الضروري أن تقيم مهرجاناً عند وصولك إلى المنزل؟
0: طبعاً، فأنا الشاب الوحيد في هذا المنزل ولا بد من تدليلي والاهتمام بي.
1: كفى صراخاً، فإن حنجرتك سوف ترهق وتتعب من كثرة الصراخ.
0: يا أبي، دعك من كلام الأطباء، إن الحنجرة تعيش كما تعودها أنت، ثم إنك تعلم أنني أدرس فن الأوبرا، لذلك لابد من تدريب صوتي على الصوت العالي.
1: ومن هو العبقري الذي أخبرك أن الأوبرا هي فن الصراخ؟ إن الأوبرا يا بني فن راق، أساسه حسن إظهار المناطق العالية في الصوت وفق أسلوب علمي وفني، وليس وفق الصراخ أيها المطرب الأوبرالي الفاشل.
0: تقلل من قيمة فني؟ حسناً، سوف تثبت لك الأيام أن ابنك يتمتع بصوت قوي.
1: دعك من هذا الكلام وقم بنا نتناول طعام الغداء، فأنا في انتظارك منذ مدة.
0: حسناً، تفضل يا والد أعظم فنان في العالم.

0: هذا؟ ابني يتحدث بصوت منخفض، ماذا جرى لك يا ماهر؟
1: لقد حسدتني يا أبي، فمنذ الصباح وأنا أشعر بحرقة في الحنجرة وأعجز عن الكلام بصوت مرتفع.
0: ألم أقل لك إن الصراخ المستمر سوف يؤثر على حنجرتك؟
1: ليس هذا يا والدي، ولكن يبدو أن الشراب المثلج الذي تناولته بالأمس قد أثر سلبا على حنجرتي.
2: بل هو الصراخ المستمر يا ماهر.
0: أرأيت؟ ها هي حنجرتك تشتكي منك أيها المطرب الأوبرالي. حسنا يا ماهر، دعنا نتعرف على الحنجرة عن كثب ونتعرف أكثر كيف نحميها.

0: أنا عضو غضروفي يقع في مقدمة الرقبة، أي أعلى الرقبة من أسفل العظم اللامي، وأنا عند الرجل أكثر بروزاً في الرقبة عن السيدة، كما أني عضو أساسي في الجهاز التنفسي، وأعمل كصمام أمان لمنع تسرب الأكل أو الشرب أثناء البلع إلى القناة التنفسية. هذا عدا أنني عضو أساسي أيضاً في جهاز الكلام، حيث يتم في انقباض الأحبال الصوتية مع مرور الهواء من الرئة أثناء عملية الزفير.
1: ومما تتكونين أيتها الحنجرة؟

0: أتكون من عدة غضاريف فردية، هي الغضروف الدرقي، الغضروف الحلقي، وثلاثة غضاريف زوجية هي الغضاريف القرنية والغضاريف الإسفينية والغضاريف الأرتينودية.
1: وما وظائف كل هذه الغضاريف؟
0: تتصل هذه الغضاريف بعدة أربطة وعضلات، وهي تعمل على تقريب أو إبعاد الحبال الصوتية أثناء الشهيق أو الزفير، وكذلك أثناء البلع أو الكلام، كما يوجد عند مدخل غضروف مغطى بغشاء مخاطي يسمى لسان المزمار، وهو يتحرك فيقفلني أثناء بلع الطعام. أما على السطح الداخلي فيوجد برود

0: ناحية، ويسمى البروزان العلويان بالحبلين الصوتيين الكاذبين، ويسمى البروزان السفليان بالحبلين الصوتيين الحقيقيين. وتتحكم هذه الحبال الصوتية في نغمة الصوت بواسطة الشد والارتخاء، وتقوم بذلك عضلات صغيرة متصلة بالغضاريف في داخله.
1: حسناً، سوف أحضر شراباً دافئاً لترطيبك أيتها الحنجرة، ثم نتابع الحديث. هل تشرب معي يا والدي؟
2: ما أجمل الهدوء في المنزل. نعم، أشرب يا ولدي.

0: هي أهم وظائفك أيتها الحنجرة.
1: إضافة إلى ما سبق قوله، فإنني أكتسب صفات أخرى لكي أقوم بوظائف إضافية مهمة عند الإنسان، إذ أن القدرة على الكلام تقوم أساساً على إصدار الصوت عن طريق الأداء الوظيفي السليم للحبال الصوتية. وإجمالاً يمكن تحديد وظائفي في الآتي: التنفس والبلع والكلام والكحة.
0: وهل السعال وظيفة؟
1: طبعاً، فالكحة ما هي إلا محاولة لطرد الأجسام الغريبة من الرئتين والشعب الهوائية، لذا فهي إحدى العمليات الحيوية المهمة بالجسم. فللتخلص من الإفرازات يحدث انقباض في عضلات الصدر والبطن، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الهواء داخل تجويف الصدر، ومع ابتعاد الحبال الصوتية عن بعضها البعض يندفع الهواء حاملا معه كل الأجسام الغريبة إلى خارج الجسم.
2: حقا أنت عضو مهم وفعال.
1: شكرا، لكن لم أنتهي بعد. إن من وظائفي أيضا المساعدة على زيادة ضغط الهواء في منطقة البطن عند إغلاقي، كما يحدث للنساء في حالات الطلق أثناء الولادة.
2: وماذا عن الصوت؟ الصوت
1: نعلم أن للصوت عدة وظائف، فهو وسيلة اتصال وتفاهم، كما أنه قد يبين الحالة النفسية للمتخاطب، سواء الحالة العامة أو حالة الجهاز التنفسي،
2: كحالة ماهر الآن.
0: أبي،
2: أحبك وصوتك مبحوح يا ولدي.
1: يصدر مني الصوت من خلال تحرك الحبال الصوتية انقباضاً وانبساطاً بطريقة سلسلة، فيأخذ الإنسان شهيقاً عميقاً، وتقوم الحبال الصوتية بالتلاقي والتلامس، ثم تنقبض عضلات الصدر والبطن فيخرج الهواء من بين حبلي الصوت، وتحدث له ذبذبة ينتج عنها الصوت. وبتغيير درجة انقباض الحبال الصوتية والتغيير المناسب في الطول والتوتر تحدث الاختلافات في نبرات الصوت.
0: كيف تأتي قوة الصوت؟
2: وهل هذا سؤال يسأله شاب يدرس علم الأصوات وفن الأوبرا؟
1: بالنسبة لقوة الصوت فلابد من توافر الطاقة، وهي كمية الهواء المخزون بالرئتين مع سلامة حبلي الصوت والغشاء المخاطي المبطن لهما. وكذلك لابد من الالتقاء الناعم بين حبلي الصوت، ومع استمرار الكلام ونفاذ تلك الطاقة يخفض الصوت شيئا فشيئا. ولكي نتمكن من استمرار الكلام في نفس واحد، فإننا نعوض هذا الخفوت بالحركة العنيفة للحبال الصوتية. ولكي نستعيد القدرة على الكلام لابد أن نكف عنه لكي نتمكن من أخذ شهيق.

0: هذا يؤدي إلى تغيير في نبرة الصوت وظهور بحة الصوت، وفي المعتاد تكون البحة مصاحبة لضعف الصوت، إلا أنه أحياناً يظهر كل منهما منفرداً، وذلك في بعض مراحل الأمراض التي قد أعاني منها.
1: ولكن ما سبب صعوبة البلع التي أشعر بها الآن؟
0: السبب هو أني أغلق أثناء البلع وأتحرك للأعلى.
2: وهل يمكن أن تتسبب بصعوبة التنفس؟
0: طبعاً، إذا حدث أي ضيق في مسار هواء التنفس في داخلي فقد يؤدي ذلك إلى صعوبة في التنفس مصحوبة بصوت عال، مثل ما يحدث عند مرور الهواء من خلال ثقب ضيق، وهذا الصوت يميز صعوبة التنفس الناجمة عن ضيق في وفي القصبة الهوائية.
2: وهل يختلف عن الصوت الذي يصدر نتيجة أسباب أخرى، مثل ما يحدث في أمراض الرئة وأمراض القلب أو الإجهاد أو السمنة المفرطة؟
0: نعم، فقد يحدث الضيق فجأة وبسرعة، ويصح المريض على نوبة شرقة وضيق في التنفس نتيجة التهاب حاد بي، وعلاج تلك الحالات يحتاج إلى التدخل السريع باستنشاق الأكسجين وإزالة السبب.
1: وكيف أحافظ عليك؟
0: يمكن إيجاز النصائح العامة للمحافظة علي بالآتي: وأولاً،
2: عدم الصراخ المستمر.
0: طبعاً، فإن استعمال الصوت بطريقة سليمة وغير مجهدة للحبال الصوتية أمر ضروري، ومراعاة ذلك واجب، خصوصاً في المهن التي يعتمد أفرادها على استعمال الصوت العالي لفترات طويلة كالمحامي والمدرس والمذيع
1: ومطرب الأوبرا.
0: ومطرب الأوبرا. وكذلك عليك تجنب التنفس من الفم، إذ أن له تأثيراً مباشراً وضاراً عليّ، فمرور تيار الهواء البارد أو الساخن الجاف أو الرطب والمحمل بكل ملوثات البيئة على الحلق والحنجرة مباشرة يؤدي كل ذلك إلى التهاب، وقد ينتج عنه أعراض كثيرة مثل بحة الصوت والإحساس بالجفاف والأحة وما شابه.
2: طبعا، بالإضافة إلى الابتعاد عن التدخين والملوثات البيئية من أدخنة وكيماويات وعوادم السيارات والأتربة، كما أن الاهتمام بسلامة الأنف والحلق والتأكد من الأداء الوظيفي السليم لهما بشكل خاص يضمن استمرار تكييف الهواء ووصوله إلى الحبال الصوتية بصورة طبيعية ونقية، ويمنع استنشاق ميكروبات أو إفرازات ضارة.
1: إذن سوف أحاول من الآن فصاعداً التحدث بصوت معتدل
2: وأخيراً اقتنعت وسوف تستمع لنصائحي.
1: طبعا يا والدي العزيز، ولكن ليس الأمر كذلك.
2: كيف هو إذن؟
1: الأمر بكل بساطة هو أني أشعر بخوف على مستقبلي الفني.
2: مستقبلك الفني؟
0: المهم أن تهتم لصحتك وترعاني، ترعى حنجرتك.
3: من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة،

0: والآن كيف نحافظ على سلامة الصوت ونقائه؟
1: بالنسبة لسلامة الصوت ونقائه، هذا يستلزم تلامس حبلي الصوت بنعومة مع حركة السلسلة وسلامة الغشاء المخاطي، بمعنى أن أي خلل في هذا

تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، ومن قال ما تقدرين تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنتي في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق بي اتش تي في اند راديو، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وأهلا وسهلا بكم في معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. ونحن الآن في الصفحة الأولى اللي عنوانها مفردات منتقاة من اللهجة البحرينية.

تحت حرف حاء عندنا كثير من المفردات، أولها مفردة حيل. حيل القفز على رجل واحدة، طبعا تكثر في الألعاب الشعبية عند الأطفال، وفصيحها حجل، ونحن اشتقينا من التسمية حلية تلبس في الرجل. وجاء في لسان العرب أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لزيد: أنت مولانا، فحجل. وفسرها صاحب اللسان قال: رفع رجلا وقفز على الأخرى من الفرح. وأضاف صاحب اللسان بقوله: وقد يكون بالرجلين جميعا إلا أنه قفز وليس بمشي. يعني الآن ابن منظور صاحب لسان العرب يشرح حجل فلان، يحجل بمعنى أنه يقفز وليس مشي تماما. في اللهجة عندنا يحيل يعني ينط على ريل واحدة أو على ريلين مثلا، لكن غالبا على ريل واحدة.

المفرد اللي عقبها حت، حت بمعنى تساقط، حت شعر راسه يعني تساقط شعر راسه، قد يكون من مرض. وهذه المفردة عربية فصيحة بنفس اللفظ، ولكن نحن في تعبير جميل، تعبير مجازي جميل، في وصف فتاة جميلة يقولون هذه البنية جميلة تحت الطير من السماء، يعني تسقط الطير من جمالها. وفي اللغة العربية يقولون حتى يعني قشرة وحكة، والأشياء الصقار المتساقطة

قطة في اللهجة هي الحتحات، وكل صقير هو حته وحتاحيت عند العامة، ولكن في العربية الفصحى هو الحتات. وأيضا بنفس المفردة العامة تقول حته كف، بمعنى فاجأه بصفعة، قاموا حتى طراق وحتى كف. وفي اللغة تقول العرب حته ماء صوت، يعني ضربه وعجل به. يعني مثل ما قلنا دائما، احنا كثير من مفرداتنا اللي نستخدمها في اللهجة العامية لو رجعنا إلى اللغة الأم نجدها أنها ذات أصول عربية ومنها هالأمم. وعندنا أيضا مفردة الآن تقول حترش، حترش فلان يتحترش بفلان، أي يتعمد إثارته بافتعال حديث أو حركة. وفي الفصحى يقال سعى فلان بين القوم فتحترشوا عليه فلم يدركوه، أي سعوا وعدوا عليه. والمفردة الأخيرة عندنا حثراب، والحثراب عندنا تعني بقايا المادة في الإناء. وهي تحثربت القليب عند العرب، تعني اختلط ماءها بالطمي. فأيضا الحثراب عندنا ذات أصل عربي فصيح.

عندنا في صفحة جديدة تحت عنوان مصطلحات أهل البحر الكثير من هذه المصطلحات، منها مصطلح يقول دقة القبعة. دقت من الدق، أي ارتطام الشيء بالشيء، وهو اشتقاق من مصدر الصوت. الطق في العامية تعني الدق، طق الباب، طق العود، طق إصبع إلى آخره، طق كف. الطق عربيا مثل الدق، صوت الحجر وقع على حجر، والعرب تسمى دق. عندما تضرب حصى بحصى يطلع صوت، هذا الصوت العرب تسميه دق. وأيضا صوت قوائم الخيل على أرض صلبة يقولون دق. ونحن نقول الخيل الطربق، الطربق الخيل، يعني يصدر عنها صوت طربق طربق طربق. والعرب تقول طربقت الخيل في نفس اللفظ، هذا اشتقاق. يعني قلنا لكم اللغة العربية لغة بحر، كل ما درسنا فيه زيادة كل ما وجدنا أن أمامنا أيضا مساحات شاسعة علينا التعلم منها. القبعة، دقة القبعة، شنو القبعة؟ القبعة بالجيم القاهرية وعاء خشبي كان يستعمل قديما لشرب الماء. والقبعة من العربية الفصحى أيضا. القبعة عند العرب هي المكيال الضخم، يعني حتى القبعة ذي أصلها فصيح. طب دقة القبعة ماذا تعني؟ عند أهل البحر يعنون بارتطام القبعة ذي اللي هي الوعاء بقاع الفنطاس وهو خزان الماء، دلالة على نضوب الماء وشحه. يعني احنا نعرف الآن دقة القبعة يعني شنو؟ يعني انت تاخذ القبعة وتبي تقرف وتسمع لها الصوت في قاع الإناء اللي هو عادة في سفن القوس كان يسمى فنطاس، وهو إناء خشبي يقير، يعني يضيفون عليه الجار علشان يحتفظ بالماء، لأن ما كان عندهم البلاستيك ولا الفايبر جلاس ولا حتى الشينكو والحديد، فكانوا يسمون العملية دقة القبعة، يعني أوشك الماء على النفاذ يا ربع. طبعا

استخدام دقة القبعة هذه في حياتنا اليومية جاءت في سياق جميل جدا. يعني مثلا الآن واحد يبني بيت ووصل بالحال أن مثلا على شفا الإفلاس، فأي واحد صديق يقول له يا أخي ليش ما حطيت رخام، يقوم يضحك يقول له دقة القبعة، يعني أوشكت على الإفلاس، يعني وصلت إلى آخر الأمر. يعني وأحيانا يستخدم هذا المصطلح من بلغ به الأمر حد لا يمكن السكوت عليه. يعني واحد يتعمد إثارتك بافتعال أو افتعال الجمل اللي يهينك من خلالها قدام الناس، فأنت تصبر وتسكت مرة مرتين ثلاث أربع، بعد أنت بتضع حد الموضوع وتقول يا فلان دقة القبعة، يعني وصل الأمر إلى حد لا يمكن السكوت عليه، ترى إذا زيته بطينها معاك.

0: وننتقل الآن إلى صفحة جديدة ونشوف في هذه الصفحة عندنا في اللباس البحريني عندنا الشيلة. الشيلة قطاء تستعمله النسوة في تغطية الرأس ويشمل الجسم أجمعه حتى يصل إلى الرجلين، ويكثر استعمال الشيلة في الريف، والمرأة الريفية تستعمل الشيلة عوض عن العباءة. هذه الشيلة يعني سمعتها في بعض الفرجان بتسمية أخرى هي الشادور. الشادور الواقع من الفارسية ولكن معربة من قديم جدا، عربت على شوذر. الشوذر هو كما قال ابن منظور هو برد يشق ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير كمين ولا جيب. وأعتقد أيضا أن الوقت أدركنا، فآملوا لقاءكم في حلقات قادمة، وآمل أيضا أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه في حلقتنا هذه، ومع السلامة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية،

تتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فوراً على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

من قصص التراث العربي في العشق، قصة ذو الرمة وصاحبته مي.

0: ذو الرمة هو غيلان بن معدي بن عمرو الكناني القحطاني، أديب شاعر، رقيق النظام، جزل الكلام، وافر الحظ من الفصاحة والشعر ورقة المزاج، خبير بأحوال العشق والرمة بالضم وتكسر، قطعة حبل تجعل في عنق البعير وبالكسر العظام البالية، وسمي بذلك لأنه كان كثيرا ما يجعل في عنقه أو على عاتقه الحبل، أو أنه سمي بذلك لشدة نحوله في العشق.
1: ومي هي بنت طلابة بن قيس بن عاصم الغساني أحد ملوك العرب، والده قيس نظير المنذر بن ماء السماء، كان ذا حظ في الملك تميل إليه العرب ويعطى القيادة حتى ضربت به الأمثال.
0: قال طرف بن العبد بعد اشتكاء سوء حظه: ولو شاء ربي كنت قيس بن عاصم، يعني في ارتفاع الجد وسعة الملك، وكان ذو الرمة، لطيف المنظر، حسن الهيئة، طويلا إلى رقة وبياض، واسع الصدر، عجل المشية، وكانت مي جارية إلى القصر، ما هي سمراء بدينة إلا أن في كلامها عذوبة وفي طرفها تغزل.

0: وروي أن سبب اعتلاقه بها أنه مر يوما بالحي وقد أدركه العطش، فنظر إلى بيت قد شرع رواقه وارتفعت أطباقه وعلى عموده وحباله ومدت أوتاده وأسبابه، فقصده حتى وقف بإزائه وإذا هو بامرأة تتمشط حاسرة الرأس قد أسبلت شعرها كأنه عثكيل النخل ووجهها يشف من خلاله، فناداها: هل من إداوة تبرد الغليل؟
1: فأبرزت إليه ماء قد شيب بلبن فشرب، ثم ناشدته الراحة فنزل وقدمت إليه طعاما فأكل، ولم تزل تنادمه وهو يعجب بها ويحترك لها قلبه إلى أن انصرف بعد بيان

0: تبرد الغليل؟
1: فأبرزت إليه ماء قد شيب بلبن، فشرب ثم ناشدته الراحة فنزل، وقدمت إليه طعاما فأكل، ولم تزل تنادمه وهو يعجب بها ويحترك لها قلبه، إلى أن انصرف بعد بياض النهار وقد علق من قلبه بحبها، لاعج عجز عن إطفائه وغرام كل عن إخفائه، فجعل يعاودها الزيارة، فقيل له في تقليل ذلك، وأن بلادها بعيدة عن بلاده، وأن ذلك يوجب له نصبا ومشقة، فأنشد.

وكنت إذا ما جئت ميا أزورها، أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها، من الخفرات البيض ود جليسها، إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها.

0: وجلس قوم يتحادثون، فأفضوا إلى حديث ذي الرمة، وفيهم عقبة بن مالك الفزاري، وهو يومئذ شيخ قد جاوز المئة. فقال: مني خذوا خبرا، أتاني يوما فقال: إن حي ميت خلوف، فهل تسعدني في الزيارة؟
1: فركبنا حتى أتيناها، فلما نظر النساء إلى ذي الرمة عرفناه، فجئنا حتى جلسنا عنده وتفاوضوا في الحديث.
0: فقالت ظريفة من النساء: أسمعنا يا ذا الرمة ما قلت.
1: فالتفت إلي وقال لي: قف. فأنشدت قوله: وقفت على ربع لمية ناقتي، فما زلت أبكي عنده وأخاطبه.

0: فقالت الظريفة: هذا القول قد تنوزع والوجه بدا، فمن لنا بأن يمضي الدرع سالبه.
1: فقالت مي: ماذا تريدين؟ وتضاحك ذو الرمة.
0: فقالت الظريفة: إن لهذين لشأنا، فقم بنا.
1: فقمت ومضيت وجلست بحيث أراهما، فتعتبا طويلا
0: ولم يبرح ذو الرمة من مكانه، ولم أسمع منهما غير أن قالت: كذبت والله، ولم أعلم على ما كذبت. ثم جاءني ومعه قارورة دهن قد أتحفته بها، فقال لي: شأنك وهي. ثم قال: وهذه قلائد قد أعطتنيها، فوالله لا قلدتها بعيرا، وعقدها في سيفه وانصرفنا. فلما ضعنا الحي جاءني فقال: امضي بنا نودع الآثار. فجئنا حتى وقفنا على أطلال مية فأنشد.

0: وانفضخت عيناه بالعبرة. هنا يتحرر الإنسان ويسترد حريته المفقودة ويهتف: أنا ولولا أنت لما كنت أنا، ولولا أنا لما كنت أنت. أنت مرآة ذاتي وأنا مرآة ذاتك. أنت اختياري المطلق وأنا اختيارك المطلق. أنا أسيرك بحريتي وأنت أسيري بحريتك.
1: أنا أذوب فيك بإرادتي وأنت تخضع لي بإرادتك. أنت اخترتني من ضمن كل الملايين لأنني بالضرورة شيء نادر. أستحق حبك وأستحق إخلاصك وأستحق عطائك، وأنا اخترتك من ضمن الملايين لأنك بكل تأكيد شيء نادر تستحق حبي وتستحق إخلاصي وتستحق عطائي.
0: أحبك بمعنى أنني أميل إليك ميلا عظيما ولا أستطيع الاستغناء عنك، ومستعد لأن أفديك بروحي وأحترمك وأتحمل مسؤوليتك بالكامل، وسأبقى معك حتى الموت.
1: وهكذا يربطنا الحب بالواقع، ولكننا في نفس الوقت نحتاج للحب لنهرب من الواقع، لنحلم، ليستغرقنا الخيال الجامح فننفصل تماما عمن حولنا. نهرب وننعزل ومعنا من نحب، نعيش لحظات خاطفة من عمر الزمان، محلقين بأجنحة الحب في سماء الخيال والرومانسية.

ألا فاسلمي يا دار مي على البلا، ولزال منهلا بجرعائك القطر، وإن لم تكوني غير شام بقفرة تجر بها الأذيال صيفية

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد يوم أمس بقصر القضيبية. وفي بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج الاجتماع الذي عقده حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مع أخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مؤكدا أن زيارة فخامة الرئيس المصري لمملكة البحرين عكست خصوصية العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة بين البلدين الشقيقين والحرص على التواصل والتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة. بعدها رحب المجلس بإقامة سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا 1 في ماليزيا، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 من أكتوبر 2026، والذي جاء

ببركة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وصاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن السلطان اسكندر ملك ماليزيا، وانطلاقا من العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، معربا عن شكره وتقديره لماليزيا وللفورمولا 1 والاتحاد الدولي للسيارات وحلبة البحرين الدولية وحلبة سباينك الدولية والفرق المشاركة على دعمهم. كما كدى مجلس الوزراء أهمية مواصلة الجهود الوطنية في مكافحة الإتجار بالأشخاص مما يعزز المكانة المتقدمة التي تتبوأها مملكة البحرين في هذا المجال، معربا عن شكره وتقديره لوزارة الداخلية وكافة الجهات المعنية على جهودها المتميزة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لمحاولة الهجوم الإرهابي التي استهدفت منشآت بترولية في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرات مسيرة أطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتحديا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 وتهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين ولإمدادات الطاقة وتقويضا ممنهجا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد. وكانت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها ودفاع عن أراضيها ومنشآتها المدنية والحيوية وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ووقوف مملكة البحرين إلى جانبها في أي رد تقرره على مصادر هذا العدوان انطلاقا من وحدة المصير وعمق الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وتأكيدا على أن أمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، وأن المساس بهما لا يستهدف دولة بعينها وإنما يمس أمن المنطقة بأسرها ومصالح شعوبها. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات أن المسيرة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة جلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تواصل ترسيخ نهج الاستثمار في الكفاءات الوطنية وإعداد كوادر حكومية قادرة على مواكبة متطلبات التنمية بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك لدى لقاء معالي منتسبي الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية، حيث أكد أن البرنامج يعكس اهتمام مملكة البحرين بتنمية وتأهيل الكفاءات الوطنية من خلال تزويدها بالمعارف والخبرات والمهارات القيادية بما يسهم في إعداد كفاءات حكومية مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجاز والعطاء. وخلال اللقاء استعرض معالي وزير المواصلات والاتصالات اختصاصات الوزارة وأبرز مشاريعها ومبادراتها الاستراتيجية إلى جانب استراتيجية قطاع الطيران المدنية وما تشهده مختلف قطاعات الوزارة من خطط ومشروعات تطويرية تعزز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدا أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد وتجسيد قيم الإبداع والتميز والمسؤولية بما يعكس نهج فريق البحرين في خدمة الوطن وتحقيق تطلعاته. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم جولة ميدانية لمنتسبي برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية شملت مطار البحرين الدولي ومبنى الحركة الجوية وإدارة الأرصاد الجوية وميناء خليفة بن سلمان ومركز الفرز البريدي، إلى جانب زيارة مستودع حافلة النقد العام حيث اطلعوا على أبرز المشاريع والأنظمة التشغيلية
والخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف

0: في قطاعاتها. من جانبهم أشاد منتسب الدفعة 11 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية بما تضمنه اللقاء من معلومات ورؤى قيمة أسهمت في تعزيز معارفهم والاطلاع على التجارب والممارسات الحكومية. دعا صندوق العمل لتمكين المؤسسات البحرينية المتضررة بما يسهم في الحفاظ على نشاطها وتعزيز استدامة نموها. وأوضح صندوق العمل تمكين أن إجراءات التقديم على البرنامج تم تبسيطها لتسهيل استفادة رواد الأعمال والمؤسسات المستحقة، مشيرا إلى أن المؤسسات الفردية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة ضمن القطاعات الاقتصادية المحددة مطالبة بتقديم البيانات المالية للمؤسسة لمدة عامين. وبين أن برنامج مساندة متاح للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات الاقتصادية المحددة بما يعكس التزام التمكين بدعم القطاع الخاص. تواصل مملكة البحرين تعزيز مسيرتها في التحول الرقمي من خلال تطوير منظومة الخدمات الحكومية ضمن جهود رامية لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين والمقيمين. وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية مملكة البحرين الهادفة إلى ترسيخ الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار ودعم جاهزية سوق العمل للمتغيرات التقنية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. يا دانة تزين بها عقد الخليج وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
2: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: كشف عن المجهول.
1: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع،
0: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهايتها.
1: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
0: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملة.
0: الموسوعة الصغيرة.

0: متجدد نفتح من خلاله صفحات العلم لمزيد من الاطلاع والمعرفة.
1: دعينا الجميع للمساهمة.

0: الرام عزيز تعني حالات الفشل الكبدي وأمراض الكبد المزمنة بالنسبة للطبيب والمريض الدخول في طريق مسدود.
1: فالعلاج الحالي رغم كل التقدم الطبي الذي توصل إليه في ميادين الطب المختلفة لا يعني الشفاء، إنه مجرد محاولة لتخفيف آلام المريض. والحقيقة أنه منذ سنوات مضت كان علاج حالات الفشل الكلوي لا يختلف كثيرا، إلا أنه في خلال السنوات العشر الأخيرة تم إنجاز الكثير لمرضى الفشل الكلوي، وأهم هذه الإنجازات هي
0: الكلية الصناعية بأحجامها المختلفة، والغسيل البريتوني الذي يمتاز بقلة تكاليفه، ونجاح عمليات زرع الكلى.
1: وهذه الأمال العلاجية الواسعة التي تفتحت بالفعل أمام مرضى الفشل الكلوي تجعلنا نفكر بجدية في طرق مماثلة لعلاج مرضى حالات الفشل الكبدي.
0: ويعتبر زرع الكبد من أهم هذه الأهداف التي تسعى إليها مراكز طبية متخصصة في جهات مختلفة من العالم. إن نجاح مثل هذه العمليات يعني ببساطة إيجاد وسيلة علاجية فعالة تفتح أبوابا واسعة من الأمل أمام كل مريض.
1: ويعتبر العالم والش أول من فكر في عمليات زرع الكبد، ففي عام 1955 أجرى عددا من عمليات زرع الكبد على الكلى، ولكن النتائج التي توصل إليها لم تكن مرضية بالمرة.
0: ومع أواخر سنة 1964 أجرى والش وعدد من مساعديه أول عملية زرع كبد في إنسان، وعاش بعدها المريض لمدة 16 يوما. وفي سنة 1974 وحدها تم إجراء 227 عملية زرع كبد في مراكز مختلفة من العالم، معظمها في أمريكا، والنتائج تشير إلى نجاح 15 عملية، وبلغت أطول مدة عاشها المريض بعد عملية زرع الكبد 5 سنوات.
1: وتشير التقارير التي أجريت مع بداية الثمانينات إلى أن نسبة النجاح في عمليات زرع الكبد أصبحت بمعدل نجاح 9 عمليات من بين 18 عملية زرع كبدي.
0: وبلغ متوسط الفترة التي عاشها المريض بعد العملية من 14 شهرا إلى 5 سنوات. وبمقارنة هذه النتائج بعمليات زرع الكلى نجد أن من بين 19,000 عملية زرع كلوي نجحت 7,800 عملية.
1: ووصلت أطول مدة عاشها المريض بعد عملية زرع الكلية له إلى 18 سنة، وهذه النتائج لم يتوصل إليها إلا بعد كفاح طويل. لذلك فالأمل معقود على تحقيق نتائج مماثلة في عمليات زرع الكبد في المستقبل القريب.

0: سامي عزيز، هناك شروط عامة يجب توفرها في المريض قبل ترشيحه لمثل هذه العمليات، وأهم هذه الشروط
1: مراعاة ألا تزيد سن المريض عن 40 سنة،
0: أن يكون خاليا من الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية.

0: مختلفة وقت العملية.
1: أن تكون حالته النفسية في وضع طيب، خاصة وأن المريض بعد العملية يحتاج إلى فترات من العلاج بالعقاقير المثبطة للجهاز المناعي.
0: استبعاد حالات مدمن الكحوليات التي أدى الإدمان فيها بالإضافة إلى الفشل الكبدي إلى اضطرابات نفسية وعصبية.
1: استبعاد الحالات غير المتقدمة والتي يمكن أن تعيش فترة أطول بدون إجراء زرع كبدي. أما أهم أمراض الكبد التي يفضل فيها إجراء مثل هذه العمليات فهي
0: السرطان الكبدي الأولي، وينتشر هذا النوع من السرطانات في آسيا ووسط أفريقيا، إذ يمثل حوالي 30% من السرطانات المعروفة لديهم. أما في الولايات المتحدة وأوروبا فالصورة مختلفة، ويرجع سرطان الكبد إلى العديد من الأسباب، أهمها
1: التهابات الكبد المزمنة الناتجة عن كثرة تناول المشروبات الكحولية وبعض الأمراض المتعلقة بالإيض.
0: التهاب الكبد الناتج عن الفيروس باء.
1: بعض المواد مثل الإفلاتوكسين الموجود بكثرة في طعام القبائل الأفريقية والأسيوية.
0: بعض الهرمونات وخاصة هرمون الذكورة، مما يفسر لنا السبب في انتشاره بين الرجال عن النساء بنسبة 4-1.
1: ثاني أكسيد الثريوم الذي استخدم في التصوير الراديولوجي حتى منتصف الخمسينات، وتسبب في حالات حدوث سرطان الكبد الأولي في معظم الحالات التي تعرضت له بعد أكثر من 15 سنة.
0: وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المراكز تنصح بعدم إجراء عمليات زرع الكبد نظرا لسرعة حدوث الانتشار السرطاني بعد تناول العقاقير المثبطة للجهاز المناعي بعد العملية.

أصدقائنا، نواصل معكم عرضنا لموضوع زرع الكبد كما كتبه لنا الدكتور سامي عزيز، فيقول: قبل إجراء العملية يجب إجراء العديد من الفحوص التي بلا شك تفيد في تقييم حالة المريض العامة والاختيار الأفضل للكبد.

0: الكبد الذي يناسبه من الناحية المناعية حتى لا يتم طرده وفشله في تأدية وظيفته، وأخيرا مساعدة الجراح عند إجراء العملية.
1: ولا يوجد بالطبع شيء اسمه التبرع بالكبد، لذلك ليس هناك من سبيل للحصول على الكبد سوى حالات الوفاة. ومنذ سنة 1968 اعتبرت في العديد من المراكز الطبية تغيرات رسام الدماغ الكهربائي وليس توقف ضربات القلب دليلا على تحديد لحظة الوفاة.
0: فليس المهم توقف ضربات القلب كما كان يظن في الماضي، بل المهم هو تغير تسجيل رسام الدماغ الكهربائي إلى خط مستقيم بدون أي ذبذبات كدليل على حدوث الوفاة.
1: فالموت إذن يبدأ في المخ وليس في القلب، وأخذ الكبد مبكرا من الجثة يتيح فرصة أكبر لنجاح عملية زرعه في شخص آخر، ولكن يجب أخذ إقرار من أقاربه حتى تتم هذه العملية في شرعية تامة وبموافقة أهله.
0: ذلك هو موضوع زرع الكبد، الأمل الجديد الذي يفتح الطريق المسدود أمام المرضى، كما كتبه لموسوعتنا الصغيرة هذا اليوم الدكتور سامي عزيز.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: صحتك في الصيف.
3: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم تم تسجيل مريض

اسمه خالد، طفل عمره 5 سنوات. فدخل طبعا خالد يمشي الحمد لله ومع أمه. سألنا أم خالد خير إن شاء الله شنو سبب الزيارة؟ قالت أنا جاية اليوم بصراحة أنا خالد عمره 5 سنوات، وخالد أخوانه اللي أكبر منه يعني له العمر كانوا يتكلمون من عمر 1.5 سنة، من عمر 2 سنين. خالد لهالعمر 5 سنوات ما يتكلم. قمنا فحصنا خالد، طبعا يابته أمه ولادة طبيعية، ما كان في أي مضاعفات، ياخذ تطعيماته كلها بمكتمل التطعيمات. فمن الفحص السريري لخالد تبين أنه ما شاء الله كل

0: نموه طبيعي. ولكن من ناحية بعض الاختبارات السريرية البسيطة السمعية تبين أن خالد ما قاعد يستجيب لنا بهذه الإشارات السمعية. فنصحنا أم خالد أن مهم أن أنت تودينا طبعا تحويله إلى أخصائي للسمع وأخصائي أنف وأذن وحنجرة. الحمد لله ودته حق الأخصائي. يوم تم فحص خالد تبين أن خالد تصيده التهابات، بالفعل التهابات مزمنة في الأذن، وتعطيه أمه المضادات، ولكن للأسف بالفحص تبين هناك كمية من الماء قاعدة تسد القنوات السمعية والعصب السمعي بالنسبة لخالد، وبالتالي يحجب السمع وخالد ما قاعد يسمع أي ذبذبات سمعية توصل له من أي مصادر خارجية. فالحمد لله تم علاج خالد وأعطائه العلاج الصحيح بالنسبة لكمية الماء اللي موجودة، وتدريب أم خالد على يعني أعطائها الإرشادات لتدريب خالد على الاختبارات والتدريب لبعض تدريب السمعي والتكرار بعض الكلمات السمعية لخالد. والحمد لله تجاوب، وخالد بدأ يخزن بعض الكلمات اللي كان فاقدها في الفترة السابقة، والحمد لله في خلال 6 شهور تجاوب خالد للعلاج، والأم انبسطت من أن خالد الحمد لله بدأ يتكلم كلمات وبدأ الحمد لله يتجاوب. بالذات تم اكتشاف هذا الشيء قبل دخول خالد للمدرسة. فهذه يعني الإشارات مهم أن الأمهات ينتبهون لهذا الشيء مثل ما انتبهت أم خالد لولدها. يعني الحمد لله تم علاجه وتم تجاوز هذه المشكلة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجري.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: روي عن عيسى بن مريم عليه السلام قوله: البر ثلاثة، المنطق والنظر والصمت، فمن كان منطقه في غير

0: غير ذكر فقد لغى، ومن كان نظره في غير اعتبار فقد سهى، ومن كان صمته في غير فكر فقد لها.
1: ما خط القلم.
0: أن تنال الحكمة عن طريق مصائب الآخرين أفضل من أن تنالها عن طريق مصائبك أنت. أيسوب. يبدو أن أحد البخلاء أنبه ضميره فشكى إلى بعض الحكماء ما به من صفة البخل، فقال الحكيم له: ما أنت ببخيل، لأن البخيل هو الذي لا يعطي من ماله شيئا، ولست أيضا بمتوسط الجود، لأن المتوسط الحال هو الذي يعطي بعض ماله ويمنع بعضه، ولكنك غاية في الجود، لأنك تريد أن تعطي مالك كله. وكان الحكيم يقصد بذلك أن البخيل من الجود، بحيث أنه سيترك ماله كله بعد ذلك لورثته من بعده. لما حضرت بشر بن منصور الوفاة فرح، فقيل له: أتفرح بالموت يا بشر؟ فقال: أتجعلون قدومي على خالق أرجوه كمقامي مع مخلوق أخافه؟
2: ما خط القلم.
0: أحاول أن أكون شاعرا في القصيدة وخارجها، لأن الشعر موقف من الحياة وإحساس ينساب في سلوكنا. محمد المغوط.
1: ما خط القلم.
0: قال حكيم لابنه: يا بني، إلزم أهل العقل وجالسهم واجتنب الحمقى، فإني ما جالست أحمق فقمت إلا وجدت النقص في عقلي. وقيل: أوحى الله إلى موسى عليه السلام: يا موسى، لا تغضب على الحمقى فيكثر غمك. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: هجران الأحمق قربة إلى الله عز وجل.
1: ما خط القلم.
0: قال محمد بن عبد الله الأزدي: لا أدفع ابن العم يمشي على شفا، وإن بلغتني من أذاه الجنادع، ولكن أواسيه وأنسى ذنوبه، لترجعه يوما إلي الرواجع. وحسبك من ذل وسوء صنيعة مناواة ذي القربى، وإن قيل قاطع.
2: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: هذه الفتوح، فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء، وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.
1: بالأفعال أثمان.
0: أقاليم من عمق التاريخ.
2: دلهي، أو كما ذكرت في التاريخ الإسلامي بدهلي أو سلطنة دلهي، واحدة من المدن التي كانت تتمتع بالمركزية منذ القرون الغابرة لكونها على حد الهند، وتشرف بذلك على شبه القارة الهندية. دلهي التي كانت يوماً ما سلطنة في زمن الدولة الإسلامية المغولية، عندما تشاهد

نشاهد مبانيها العتيقة الشاهقة وأبنيتها المعقدة، يداخلك ذلك الشعور بالعظمة والرغبة في العودة للتاريخ، ما يدعوك للتساؤل: كيف بنيت هذه الأبنية بهذا التعقيد وتلك العبقرية الهندسية؟ وكيف عاش هؤلاء في زمانهم؟ يرجع أصل تسمية دلهي كما يعزوه المؤرخون إلى الكلمة الفارسية دهليز، والتي تعني الحد، والتي تماثل كلمة دهالي في الهندوسية، والتي تعني الحد كذلك، لكونها على الحد الشمالي من شبه القارة الهندية، فجاءت التسمية مطابقة لذلك. كانت دلهي والهند عموماً محطة للعديد من السلالات الحاكمة والإمبراطوريات التي ظهرت وبادت مع مرور الزمن، ولكن الشواهد التي ما زالت حاضرة شامخة على أرض دلهي تنبئ على أن التاريخ قد بدأ هناك مع ظهور الإسلام، الذي بدأ في تلك الأقاليم في عهد الخلفاء الراشدين بعد فتح المدائن في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبروز عدد من الدول الإسلامية التي كانت منافسة للدولة الأموية ومن ثم العباسية، الدول المركزية في تلك الفترة التي حكمت شمال شبه القارة الهندية، كالدولة السامانية التي حكمت فارس وصولاً إلى أجزاء من الهند. خلفهم بعد ذلك الغزنويون الذين مهدوا الطريق للغوريين من بعدهم بقيادة السلطان محمد الغوري، كي يبدأوا قصة فتح الهند بمعاونة المماليك الذين استطاعوا تأسيس حكم المسلمين في بلاد الهند. وتهيأت الظروف لأن تبرز مدينة دلهي باعتبارها عاصمة دولة المماليك بالهند، فبدأ بذلك عهد دولتهم التي اجتهد سلطانها قطب الدين أيبك في توطيد سلطان المسلمين في شبه القارة الهندية، لتبسط الأسرة الخلجية سيطرتها على الشمال الهندي، ولتبقى دلهي عاصمتهم ومركز حكمهم لثلاثة عقود متتالية، وليأتي سلطان بني تغلق فيتولى مقاليد الحكم في سلطنة دلهي قبل أن يقوم تيمور لنك زعيم المغول بغزو الهند بجيشه الضخم الذي قضى على خضراء دلهي وأتى على الأخضر واليابس، لتبدأ حقبة المغول بعد ذلك، ومن هدم وتخريب إلى بناء وتعمير، إذ أن الآثار التي تتصل مباشرة بحقبة دولة المغول في الهند ما زالت موجودة، وقد بنيت بعد سيطرتهم بقرن ونصف، واستمرت الحروب الطاحنة على هذه المدينة، وكل تلك التحولات التي طرأت على عرش سلطنة دلهي تدل دلالة صريحة على ما للمدينة من أهمية استراتيجية وتاريخية، ولكونها محط أنظار مختلف السلالات الحاكمة التي كانت تتخذ من دلهي منطلقاً لمد يد التأثير إلى سائر البلاد المجاورة. مدينة دلهي تخبر عما في مكنونها عندما يشاهد الزائر تلك الآثار التي ما زالت شامخة تروي قصص من مر عليها من الجيوش والفاتحين أو الغزاة الطامعين. ومن أبرز تلك المعالم العظيمة قطب منار، تلك المنارة التي قام ببنائها قطب الدين أيبك الذي حكم دلهي في فترة حكم المماليك وأنهى أعمالها خليفته شمس الدين ألتمش، وتعد قطب منار واحدة من التحف المعمارية التي ما زالت شاهدة بجمالها على تلك الحقبة المهمة لـ1600 عام.

لا تخطئ العين ذلك القصر الأبيض الذي يتلألأ في الأفق، تاج محل، أحد عجائب الدنيا السبع، المقبرة التي قام ببنائها سلطان دلهي شاهجان لزوجته ممتاز محل، وما زالت معلماً ليس من معالم دلهي فحسب، وإنما من معالم الهند قاطبة، ومحطاً للزوار من جميع أنحاء العالم ليمتعوا نظرهم بعظمة البناء وجمال الهندسة والمعمار الإسلامي الراقي التي قل نظيرها إلى يومنا هذا.

0: دلهي مدينة تنضوي تحت مظلتها سبع مدن كلها تحتوي قصص التاريخ: دهلي، سيري، جهان بنا، تغلق آباد، فيروز آباد، أجرة، وشهجان آباد. مدن حوت العديد من المعاهد والمدارس والمستشفيات ومختلف مظاهر الحضارة التي قام عليها المسلمون ولمدة سبعة قرون متتالية، لتكون وجهة لمن يقصدها واسماً يتردد في أصقاع التاريخ المليء بالأحداث الغزيرة والشواهد التي تحكي أقاليم الفاتحين والأبطال والعلماء المؤثرين الذين غيروا وجه التاريخ. وعند مملكة حضرموت أرض الحياة يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، أخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

اللائحة الداخلية لمجلس الشورى. مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس.

هل تعبت من الإشعارات التي لا تنتهي؟ نصيحة اليوم: نظم إشعاراتك. اذهب إلى إعدادات كل تطبيق وحدد الإشعارات المهمة فقط. اجعل هاتفك مساعدك وليس مصدر إزعاج. جرب إيقاف جميع الإشعارات لساعتين، ستشعر براحة كبيرة وتركيز أفضل. تذكر، أنت من يتحكم بالتكنولوجيا وليس العكس. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: هنا البحرين.
1: اتخذ الإنسان منذ عصور قديمة الترحال وسيلة للمعرفة واكتشاف بقاع الأرض. الرحالة بن بطوطة هو أمير الرحالة المسلمين. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي نسب إليه اكتشاف العالم الجديد. والعديد من الأسماء اللي حفرت اسمها في تاريخ الترحال. وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
2: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى بلد الورود والطواحين، الجوهرة الأوروبية.

0: الإيطالية الناصعة، واللي تعتبر من أجمل بلدان أوروبا، فهي تضم العديد من المدن السياحية والأماكن اللي تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالمناظر الطبيعية ومشاهدة طواحين الهواء الكلاسيكية والأماكن السياحية الأخرى. هولندا، هولندا هذا البلد الساحر اللي يعتبره كثير من الناس حلم يجب عليهم تحقيقه وهو زيارته.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
2: هولندا أنا ما سافرتها، بس يعني أتمنى أني أسافرها. هولندا حسب ما طالعت في الفيديوهات والصور، دولة فيها لها طبيعة حلوة، فيها مناطق حلوة، يعني الواحد أتمنى يروحها. طبيعة بتخلي الواحد يرتاح، بتخلي الواحد يسترخي.
3: طبعاً أنا سافرت هولندا ورحت منطقة روتردام اللي هي تعتبر من أكبر المناطق السياحية في هولندا، وزرت فيها اللي هو برج يوماست. اللي عجبني أكثر اللي هي المنازل المكعبة مالتها، تتميز بتصاميم وأشكال غريبة.
4: هولندا بلد جميل جدا، أتوقع أني لما بروح هولندا بشوف ثقافة جديدة، بتعرف على ناس جديدين يعني من ثقافة أخرى. الثقافة الأوروبية وايد أحبها أنا، لهذا السبب أنا أبي أروح هولندا وإن شاء الله تكون جميلة.
0: سافر ويانا. تقع هولندا في شمال غرب أوروبا، تحدها بلجيكا من الجنوب وألمانيا من الشرق، وبحر الشمال من جهتي الشمال والغرب. أما بقية الأراضي الهولندية فهي عبارة عن ثلاثة جزر في البحر الكاريبي. يتميز المناخ في هولندا باعتدال فصل الصيف وعدم البرودة الشديدة في الشتاء، خاصة في المناطق القريبة من الساحل. والسبب الرئيسي في هالحالة وقوع معظم الأراضي الهولندية تحت مستوى سطح البحر، فتقوم الرياح في فصل الشتاء بتدفئة الجو وتبريده خلال فصل الصيف. كما يسبب تراكم السحب في فصل الصيف حجب الكثير من أشعة الشمس اللي تزيد الشعور بالحرارة، ومع ذلك فإن البلاد تتعرض لهبوب العواصف الآتية من بحر الشمال، خاصة على المناطق الساحلية.

0: مناطق ومدن سياحية.
1: نبتدي مستمعينا جولتنا السياحية في هولندا من عاصمتها أمستردام، فاللي يزور هولندا بدون زيارة أمستردام كأنه ما زارها، فهي العاصمة ومركز السياحة الرئيسي في البلاد، تعرف بجمالها وسحرها واللي يمكن أن تلمسه بين القنوات المائية الجميلة والمنازل الرائعة والطعام اللذيذ. وفي هذه القنوات المائية الشهيرة تأكد أنك تأخذ جولة بالقارب، وهي تجربة ممتعة وشعبية بين السائحين وكذلك السكان المحليين، وبتعطيك نظرة حقيقية قريبة لهذا البلد الجميل. ومن أهم الأماكن السياحية في مدينة أمستردام دام سكوير، اللي تعد ساحة الميدان الرئيسي وأشهر الأماكن السياحية في أمستردام، فهي مقر للعديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة اللي تقام في أمستردام. وتعد هذه الساحة الشريان الأساسي للمدينة، اللي تجد حولها العديد من المراكب السياحية اللي تجول المدينة، كما تضم الساحة القصر الملكي ويوجد بالقرب منها العديد من المعالم السياحية.
0: سافر ويانا.
1: حي جوردن من أشهر أحياء أمستردام، ويعتبر من المناطق الراقية فيها، ويحتضن العديد من المعارض الفنية الخاصة بالفن الحديث، ويشكل شارع وستر في جوردن واحد من أرقى أسواق أمستردام من خلال المحلات التجارية الكثيرة المتواجدة واللي تضم أشهر الماركات العالمية. ويضم الحي أيضاً مطاعم ومقاهي عديدة، ويقام فيه سوق وستر ماركت للملابس والأحذية والمنسوجات، وذلك أيام الاثنين من كل أسبوع. جسر ماجري بروغ يقع في قلب مدينة أمستردام على نهر أمستل، ويعود تاريخ بناءه إلى سنة 1691، حيث أطلق عليه حينها اسم الجسر النحيل نظراً لضيقه، ومن بعدها تم استبداله بجسر خشبي، غير أنه كان صغير كذلك. وفي سنة 1900

0: 34 بني الجسر على شكله الحالي. يقتصر استخدام هذا الجسر على المشاة والدراجات فقط، ويعتبر من وجهات السياحة في أمستردام المفضلة للتنزه وخصوصاً في المساء.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: متحف مدام توسو أمستردام. يعد هذا المتحف من أهم الأماكن السياحية في أمستردام، وهو فرع لأحد أشهر متاحف الشمع في العالم، فيتواجد المقر الرئيسي لهذا المتحف في لندن، إضافة لوجود العديد من الأفرع في دول أخرى. يضم المتحف تماثيل و

0: رحلة عبر الأثير.
1: ومن أمستردام ننتقل معاكم مستمعينا إلى مدينة روتردام، واللي تعد من أجمل مدن هولندا وثاني أكبر المدن فيها وأحد التجمعات التجارية في العالم، وهي من أهم البوابات بين أوروبا الشرقية وأوروبا الغربية. يبلغ عدد سكانها حوالي 1.5 مليون نسمة. روتردام مدينة رائعة، والأماكن السياحية فيها تمتاز بنكهة خاصة تمتزج فيها الفخامة والجمال والتطور، ويوجد مجموعة كبيرة من مناطق الجذب السياحية فيها، ومنها برج يوروماست روتردام، ويعتبر أطول برج في هولندا بطول يصل إلى 185 متر، وهو مفتوح للجمهور بحيث إمكانهم مشاهدة أفق مدينة روتردام من القمة. يطل هذا البرج على مركز المدينة وميناء روتردام والأماكن المحيطة، ويتوفر على ارتفاع 92 متر من البرج مطعم مميز لتناول وجبة العشاء وأجنحة فندقية ذات إطلالة رائعة، كما يمكن لعشاق المغامرة الهبوط عبر الحبل من القمة.
0: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
1: حديقة حيوانات روتردام من أقدم وأشهر حدائق الحيوان في هولندا، وهي من معالم السياحة في روتردام، تقع شمالي محطة روتردام، ويرتادها الكثير من الزوار سواء من السكان المحليين أو السياح. تعتبر حديقة حيوان روتردام خيار مثالي للتنزه مع العائلة والأطفال، كما تحتوي الحديقة على حوض للأسماك افتتح عام 2001، ويضم أنواع كثيرة من الأسماك والأحياء المائية كالقرش والسلاحف. سوق روتردام أو ماركت هول، وهو عبارة عن مبنى ضخم على شكل قنطرة، يضم المبنى شقق سكنية ومكاتب، بالإضافة إلى سوق كبير والعديد من المتاجر والمقاهي واللي يوصل عددها إلى 100. المنازل المكعبة، منازل ذات تصميم غريب ياخذ شكل المكعبات، أنشئت كمشروع للإسكان المبتكر بهدف حل مشكلة الازدحام السكاني. امتازت هاي المنطقة بكثافتها السكانية العالية، غير أنها اشتهرت عالمياً بفضل تصميمها الفريد من نوعه.
0: رحلة عبر الأثير.
1: وإلى مدينة أخرى من هولندا ننتقل مستمعينا إلى مدينة أوترخت، اللي تتميز بطابعها التاريخي والديني اللي يتجلى في بلدتها القديمة، فهي تضم مباني تاريخية عريقة تعود إلى القرون الوسطى مثل كاتدرائية دوم، وتتضمن خيارات السياحة في هذه المدينة العديد من المعالم الحديثة والمنتزهات، بالإضافة إلى المتاحف والمطاعم.
0: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
1: وإلى مدينة هارم، واللي تعتبر من إحدى مدن هولندا السياحية، فعلى الرغم من كونها مدينة صغيرة، غير أنها تتمتع بجمالها الخاص من خلال مبانيها القديمة وقنواتها المائية، وأيضاً شوارعها العريقة اللي تم رصفها بالحصى. ومن أبرز الأماكن السياحية فيها ساحة جروتي، وهي ساحة مركزية تقع في قلب المدينة، وتقام فيها مختلف الفعاليات والنشاطات والمتاحف التاريخية، وتعتبر طواحين الهواء من المعالم البارزة في هذه المدينة. ولمحبي الثقافة عليكم بزيارة مدينة لاهاي، اللي تعتبر مقر للعديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية، وتعتبر هذه المدينة محور الحياة الدولية ومركز العدالة الأوروبية. تستطيع أن ترى هناك مكتب الملكة وزيارة القلعة القديمة والقصر، وعلى ذلك تقع لاهاي على الشاطئ مباشرة، فبإمكانكم القيام بالكثير من الأنشطة الصيفية الشعبية.
0: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
1: ومن المدن السياحية الجميلة في هولندا فينيسيا الشمال أو مدينة جيثورن، وهو مكان ساحر مع الكثير من القنوات المائية الخلابة، مع عدم وجود السيارات المسموح فيها وسط المدينة، فهذه المدينة السلمية ستمنح

0: الفرصة للاسترخاء عبر استئجار قارب صغير وقضاء اليوم بين البيوت الساحرة في بندقية هولندا. تشتهر مستمعينا هولندا عموماً بزراعة الأزهار المتنوعة، فيوجد في هولندا كل أنواع الزهور، وتعتبر زهرة التوليب الملونة والزنبق من أشهر أنواع الزهور في هولندا، فالسياح يتمتعون بالمنظر الرائع للزهور في فصل الربيع بالإضافة إلى رائحتها العطرة. ويعود سبب تنوع الزهور في هولندا إلى كونها غنية بالمياه والأراضي الخضراء، بالإضافة إلى قيام الهولندي كوليسيوس اللي كان مغرم بالزهور وخصوصاً أزهار التوليب بزراعة هذه الأزهار في هولندا، فقام بإحضار جميع أنواع الزهور من دول مختلفة حول العالم وزرعها. ونتيجة هذا التنوع تعتبر هولندا من أكثر الدول اللي تصدر الزهور على مستوى العالم، وتعتبر زراعة الورود من أكثر أنواع التجارة اللي تقوي الاقتصاد الهولندي. وبالورود والزهور نكون وصلنا وإياكم مستمعينا إلى ختام جولتنا في هولندا الساحرة، وإلى رحلة جديدة لدولة من دول العالم ترقبوها. إلى اللقاء. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد وتقديم آلاء البناء، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، وإخراج آمنة راشد.
2: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.

0: من فنون الإقناع الفعالة.
1: هنالك طرق فعالة لإقناع الآخرين، خلونا نتعرف عليها. أن تجد شبه بينك وبين الشخص اللي أنت تبي تقنعه. الناس بطبيعتها تميل لمن يشبهها، وبعطيكم مثال. أن يكون شبه بينك وبين الشخص اللي تبي تقنعه في الشكل أو في اللبس أو في طريقة التفكير أو حتى اسم العائلة أو الوظيفة أو الحالة الاجتماعية على سبيل المثال. ومن الطرق الفعالة أيضاً لإقناع الآخرين هي أنك تتقن فن الاستماع. في المقابل، المباغتة في الحديث والثرثرة ممكن تترك انطباع أنك قاعد تكذب أو تحاول تقنع الآخرين بشيء لا صحة له، أو تحاول أنك تقنع الآخرين بأن الشيء اللي أنت تبي تسوق له ما له أي قيمة أو جودته ضعيفة. انسجم مع طاقة الشخص اللي تبي تقنعه. إذا كان هذا الشخص حزين، فلابد أنك أنت تنسجم مع طاقته وتعيش مشاعر الحزن التمثيلية طبعاً. ولكن أيضاً في المقابل، إذا دخلت على شخص تبي تقنعه وهو فرحان، أيضاً كن منسجم مع طاقة الفرح، راح يحس أنك منسجم معه وأنك تشبهه فيسهل إقناعه. التظاهر بالثقة العالية. لغة الجسد لها تأثير كبير على ترك انطباع كبير في الآخرين بأنك شخص واثق من نفسه، وبالتالي راح يثقون فيك. واعلم أن الأشخاص لا يثقون في الشخص الغير واثق من نفسه. قلد حركات الشخص الآخر اللي تبي تقنعه في جلسته أو طريقة كلامه أو نبرة صوته، سواء كانت عالية أو منخفضة. كل هذه التقنيات ممكن تساعدك في إقناع أي شخص يمر عليك في حياتك بطريقة فعالة، وتقدر تقنعهم بكل سهولة.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال

من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة، زميلتي في العمل عندها مرض الصدفية، وبحكم علاقتنا نسلم على بعض وناكل مع بعض حتى نستخدم نفس المرافق والأدوات. وبصراحة دكتورة، صار لي فترة ما أحتك معاها لأني خايفة أنها تنقل لي المرض، بشنو تنصحيني؟
7: شكراً على سؤالك عن موضوع من مواضيع المفضلة وهو الصدفية اللي نسميه سورايسز. بس أنا زعلت منك شوي لما حسيتي أن الصدفية ممكن تعدي بأي شكل من الأشكال، لكن ما لومك، احنا وصلنا العام 2019 ولا زالت المعلومات عن مرض الصدفية مغلوطة نوعا ما. الصدفية مرض جلدي مناعي جيني يتأثر بالعوامل البيئية والنفسية وايد، لكن لا يعدي لا من قريب ولا من بعيد. بمعنى مريض الصدفية تقعدين وتصافحينه وتاكلين معاه، تستخدمين معاه نفس المرافق العامة، لا وتلبسين من ثيابه بعد، بدون ما تخافين أن تعديج، لأنها مش مرض يتناقل من جسم إلى جسم، هو مرض الله سبحانه وتعالى يكتب على بعض الناس اللي عندهم قابلية جينية. إذن مرض الصدفية غير معدي، ويحتاج منكم سبورت ودعم حق اللي عنده على أساس ما يحس أنه هو معزول اجتماعيا، لأن إذا النفسية تأثرت الصدفية تتهيج وعلاجها يكون جدا صعب.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

على الأرض التي أحب رسمت ذكرياتي الأولى. حلمت بأن أكون طبيبة، ثم مهندسة، ثم مخترعة، ثم سيدة أعمال. ببراءة الأطفال وإقبالهم على الحياة تفجرت في مخيلتي مئات الأحلام، فقط لأكون سبباً في إزهار هذه الأرض ولأشعر أنني بذلت أيامي لأجلها. وأنا اليوم ما زلت تلك الطفلة التي تحمل العالم على كفيها لتقدمه إلى الوطن.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا أمك مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
2: هذه المواقف تحتاج تفكير،
0: هذه البرامج اللي أحبها
2: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطرح الفاصل مستمعين الكرام،
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
2: أفا، وين قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
2: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
2: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
2: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
3: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نمسي عليكم بالخير أحبتنا أخواننا وخواتنا الغاليين اللي نحبهم جدا في الله، مع بداية مشوار جديد من مشاوير الظهيرة عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. حياكم الله وحيا الله مساكم الجميل والسعيد. دائما إن شاء الله نسعد ونتشرف بهذه الصحبة الجميلة اللي تجمعنا ظهيرة كل يوم عبر هذا الأثير المتجدد بصحبتكم. أكيد أحبتنا في كل يوم نلتقي معاكم ضمن هذا المشوار ومواضيع جديدة تلامس حياتنا الاجتماعية وعلاقاتنا الإنسانية، وأكيد نستفيد من كل الآراء اللي توصلنا سواء من خلال الاتصال المباشر أو من خلال التفاعل عبر الرسائل والمسجات اللي توصلنا ما شاء الله من خلال يعني حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء على حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين أو عبر حسابي الشخصي أيضا نسرين معروف. أذكركم برقم الاتصال لبرنامج مشوار الظهيرة 174-352-22. في البداية أجمل تحية مني أخذكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم، وتحيات أخونا العزيز وزميلنا المبدع في الإخراج عبد الله محسن. حياكم الله.

يا هلا ومرحبا فيكم أحبتنا، ويمكن اليوم عندنا موضوع اجتماعي متجدد من المواضيع المهمة في كل زمن وفي كل حين، يعني على قولتهم مناسب لكل زمان ومكان، لأن هذا الموضوع مرتبط مباشرة بإنسانيتنا، بمشاعرنا، بعواطفنا، شلون احنا نشوف فعلا يعني العلاقات في حياتنا مع الآخرين. يمكن يقولون أحبتنا أن هناك فرق كبير بين أنك تمنح من قلبك لأنك تحب، وبين أنك ترهق نفسك لأنك تخشى أن تخسر من تحب. التضحية أحبتنا كلنا نتفق أنها قيمة إنسانية عظيمة.

قيمة وجميلة جدا، لكنها تفقد معناها عندما تتحول إلى عادة تلغي الإنسان فقط من أجل الآخرين، أو عندما يصبح الألم ثمن دائم لإرضاء الناس. كم من شخص حوالينا يمكن، وشفنا قصص كثيرة يعني وأمثلة عديدة، كم من شخص استنزف صحته، راحته، كرامته، وهو يظن أن بذلك يثبت وفاءه وحبه لمن حوله. ولكن يمكن بعد اكتشاف هالشيء متأخر أن من يطلب منك أنك تخسر نفسك علشان يبقى راضي، هني تكمن المشكلة. وهذا الشخص غالبا اللي فقط يسعى لإرضاء نفسه على حساب الآخرين وتضحيات الآخرين، هو شخص لا يقدر قيمة العطاء. وبين الوفاء للنفس والوفاء للآخرين مساحة كبيرة تحتاج إلى وعي وحكمة ونضج، لا إلى شعور دائم بالذنب. يا ترى اليوم احنا نفتح معاكم هذه الملف أحبتنا ونسألكم، إلى أي حد تكون التضحية فضيلة وقيمة جميلة؟ ومتى تتحول إلى ظلم للنفس باسم الحب والوفاء والإخلاص؟ أكيد في فرق شاسع يمكن إذا تعمقنا في هذا الكلام. هل التضحية دائما تعتبر خصلة إيجابية؟ أم أن هي يجب أن تتوقف عندما نبدأ بإيذاء صحتنا وكرامتنا وراحتنا الشخصية؟ ليش يخلط بعض الناس بين الإيثار وبين استنزاف الذات؟ وهل الخوف من خسارة الناس يجعلنا دائما نبالغ في تضحياتنا على حساب أنفسنا؟ إذن أحبتنا، يمكن سؤال أخير أطرحه عليكم، هل من حق الإنسان أن يضع حدود لتضحياته حتى مع أقرب الناس؟ أم أن الحب الحقيقي والوفاء الحقيقي ما يعرفون أي حسابات أو حدود؟ شاركوني بآرائكم الجميلة عبر 1-7-4-3-5-2-2. حبايبي عبر الإنستغرام ما شاء الله عندي رسائل كثيرة وردتني عبر حسابي الشخصي نسرين معروف، وأيضا عبر حساب إذاعة البحرين الرسمي راديو بحرين. خلكم معانا في مشوار ظهيره.

حيا الله هالمسا الجميل اللي يجمعنا بأغلى الناس. أكيد إحنا معاكم نتواصل عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. اليوم نفتح ملف التضحية في حياتنا، ودايما يقولون يمكن الكثير من الناس بأن أقسى أنواع الظلم أن تهدر نفسك فقط لإرضاء الآخرين ثم تسمي ذلك التضحية. يا ترى متى تكون التضحية وفاء وإخلاص، ومتى تصبح تنازل مؤلم عن حقوقك في الحياة؟ هل من حق الإنسان أنه يضع حدود لتضحياته حتى مع أقرب الناس، أو أن الحب الحقيقي ما يعرف حسابات وحدود؟ يمكن وصلتني مسجات ما شاء الله عديدة جدا على هذه الموضوع الجميل.

جميل. اليوم سعيد أني أقرأ مسج وأستقبل هالمسج الراقي من أخونا العزيز الكبير أبو حمد الكواري، طبعا عميدنا وأحد أصدقاء إذاعتنا المميزين والمخلصين، اللي دائما يعني كانت له بصمات جميلة عبر مشاركاته في مختلف برامجنا في إذاعة مملكة البحرين. أبو حمد يقول: التضحية بالنفس أعلى درجات العطاء، وتتمثل في الدفاع عن الوطن والعقيدة وحماية العرض. التضحية بالمال أنك تساعد الناس، تغيث المنكوبين، تنفق في مشاريع الخير والمنفعة العامة. وأيضا التضحية بالوقت والجهد، خدمة في خدمة المجتمع، التطوع للأعمال الإنسانية، رعاية كبار السن والمرضى. يقول أيضا: يمكن في كثير من الأحيان نحن نضحي برغباتنا الشخصية، نتنازل عن المصلحة الفردية، نكظم الغيظ، نعفو من أجل استقرار الأسرة والمجتمع. كلها صور جميلة من صور التضحيات في حياتنا. شكرا لك يا أبو حمد، ويعطيك ألف ألف عافية يا أخوي على مشاركتك الجميلة معنا، وأسعدتني أمانة بهذه المشاركة اليوم. ما زلنا نتواصل معاكم أحبتنا، ويمكن وصلتني رسالة جميلة عبر الإنستغرام من أخونا العزيز عمرو مكحل، وهو أحد الإخوان من جمهورية مصر العربية الشقيقة الغالية على قلوبنا والمقيمين في مملكة البحرين، واللي دائما أمانة ينقل صورة جدا جميلة عن البحرين وعن أمانها واستقرارها وكل الأشياء الحلوة اللي فيها. وهذه دليل يعني فعلا على أصالة هذا الإنسان ورقي أخلاقه، وإحنا أكيد نرحب فيك أخوي عمرو دايما معنا. يقول: أحيانا نفتكر أن كثرة التضحية دليل حب، ولكن الحقيقة أن الحب الحقيقي عمره ما يطلب منك أنك تخسر نفسك. واجب أننا أوقات نضحي، لكن من غير ما نستنزف أنفسنا، لأننا لو استهلكنا صحتنا وراحتنا النفسية مش حنعرف نكون سند لحد. يا سلام عليك يا عمرو، شكرا لك على هالمشاركة الجميلة، أسعدتنا ويعطيك ألف ألف عافية. يمكن فعلا يعني مثل ما قال أخوي عمرو، ترى ساعات يا جماعة الواحد في سبيل أنه هو يحب وعنده وفاء وعنده إخلاص لمثلا أشخاص في حياته، يضحي على حساب أمور وأولويات كثيرة جدا في حياته، صحته، راحته النفسية، وقت أحيانا وقته ترى يكون يعني ضيق جدا ومحدود بسبب كثرة التزاماته، بكثر مشاغله، كثر يعني الضغوطات اللي عليه، ومع ذلك يضع عبء إضافي على نفسه مثل ما قال أخوي عمر، فقط يستنزف نفسه علشان يرضي يعني الناس اللي يحبهم أو الآخرين في حياته. أخوي أحمد العلي يقول: عبد الله، أنا مؤمن أن التضحية مطلوبة، ولكن ليست إلى درجة أن الإنسان ينسى نفسه تماما. أعرف شخص أفنى عمره بخدمة الجميع، ولما احتاج إلى الناس لم يجد إلا القليل. وقتها فهم أن العطاء جميل، أو العطاء الجميل هو اللي يبقى فيه للإنسان نصيب من الراحة والكرامة، وليس أن يعيش عمره بالكامل وهو يضحي من أجل الآخرين وينسى نفسه. جميل أخوي أحمد فعلا، يعني يمكن رسالتك فيها منطق وايد مهم. جميل أن الإنسان يضحي، جميل أن الإنسان يكون متفاني في حياته، ولكن أيضا يجب أن يتذكر جيدا أن ما ينسى نفسه في خضم كل هذه التضحيات. أم محمد حبيبتي تقول: مسي عليك بالخير مع عبد الله. تقول: الأم أكثر إنسان تضحي، لكن حتى الأم ترى تحتاج إلى أن هي تهتم صحتها ونفسيتها، لأن الأم اللي غالبا تكون منهكة وايد ما رح تقدر أن هي تعطي عيالها كما ينبغي. للأسف الكثير من النساء يعتبرون الاهتمام بالنفس أنانية، مع أن في الحقيقة ضرورة حتى يستمر عطائهم بالشكل الصحيح. فعلا أم محمد، يمكن هذه هي يعني خلينا نقول سمة الأم. سبحان الله، الأم فطر الأمهات، استغفر الله، رب العالمين فطر الأمهات يعني على هذه السجية. الأم تضحي بدون مقابل، الأم تنسى نفسها في كثير من الأحيان، الأم تبدي عيالها على كل شيء ربما يكون مهم آخر في حياتها، ولكن بالنسبة لها تأتي يعني نفسيتها وراحتها وصحتها يعني
في المؤخرة مثل ما يقولون ما تفكر بهذا الشيء، تفكر فقط شلون أسعد عيالي، شلون

أخلي مثلا أسرتي عايشة في سعادة وفي راحة وفي استقرار وأنا آي بعدين. ويمكن هذه قمة التضحية وأعلى درجات التضحية يا أم محمد. أخوي يوسف حسن يقول أختي نسرين، إحنا أحيانا ما نضحي حبا في الآخرين بل خوفا من رفضهم لنا، نخاف أن يقولون عنا مقصرين، فنوافق على كل شيء حتى لو كان فوق طاقتنا وسعتنا واحتمالنا. المشكلة ليست في التضحية يقول أخوي يوسف، بل في حاجتنا الدائمة إلى رضا الناس. والله فعلا أخوي يوسف يمكن هذه الجزئية مهمة جدا. الكثير بين الناس يعني أو الكثير من الناس يخلطون بين مفهوم أني أنا يكون عندي قدر من التضحية وقدر من الإيثار، وبين رغبتي أني دائما أبي الناس يكونون راضيين عني. عشان كذي أحيانا تكون كل تضحياتي وإيثار الآخرين على نفسي بس لأن أبيهم يرضون. يعني ساعات أنا يمكن أبحث عن رضا الآخرين من خلال تضحيات تكون صعبة علي وفوق طاقتي وفوق احتمالي، بس أخاف أن الناس إذا ما سويت هالشيء ما ترضى عني. ترى رضا الناس غاية لا تدرك قالوها الحكماء. شكرا أخوي يوسف. اختي فاطمة السعد تقول السلام عليكم أم عبد الله، أمسي عليك بالخير وموضوعك وايد حلو وشيق. أنا أشوف أن الإنسان اللي ما يضع حدود راح يتحول مع الوقت إلى شخص مستنزف تماما، وبعدها بيبتدي بلوم الجميع على ما فعله بنفسه. الحدود مو قسوة بل احترام للنفس وللعلاقات أيضا. جميل يا فاطمة، فعلا فعلا فعلا الواحد يضع حدود. نعم أنا ممكن يكون عندي إثار مثل ما قلنا، ممكن أضحي ومو خطأ أني يعني فعلا في كثير من الأحيان يعني جميل أن يكون عندي هذا الشعور، أبي أسعد الآخرين، أبي أساهم يعني في حياتهم بشكل إيجابي، أبي أساعدهم، ولكن أيضا من الواجب أني أضع حدود وما أستنزف طاقتي على الآخر. جاسم عبد الله يقول أم عبد الله أنا من رأيي أن الحب الحقيقي ما يطلب منك أنك تضحي لدرجة أنك تلغي شخصيتك. إذا كنت مضطر كل يوم أنك تتنازل عن كرامتك أو راحتك عشان تستمر هالعلاقة، هذه ليست تضحية وإنما علاقة غير متوازنة وغير صحية. كفو عليك يا جاسم، كفو عليك يا أخوي، كلامك جدا جميل. هل واجب منا أن احنا نضحي إلى حد أني أنا خلاص ألغي شخصيتي، ألغي كياني، أنسى أن عندي وجود، عندي هوية خاصة فيني، أنا لي ذاتي الخاصة؟ أكيد لا. طبعا أحب أذكر كل من يحب يتواصل معنا عبر الاتصال المباشر على 1-7-4-3-5-2-2. الحبايب اللي أستقبل مسجاتهم الجميلة ما شاء الله، وعندي مسجات كثيرة عبر إنستغرامي الشخصي نسرين معروف، أو حتى عبر الحساب الرسمي لإذاعة البحرين راديو بحرين. أختي سارة محمود تقول أم عبد الله أنا مريت بتجربة شخصية، كنت أوافق على كل طلب علشان ما زعل أي أحد مني. تقول سواء في محيط علاقاتي مع أصدقائي، مع أسرتي، في العمل وحتى أيام الدراسة، وفي النهاية صراحة نفسيتي وايد تعبت، بينما الجميع اعتادوا أني دايما على كل شيء أقول نعم وتم. وتعلمت أن كلمة لا في بعض المواقف تحمي الإنسان أكثر من 1000 تضحية تهدر كرامته وصحته ونفسيته. صح يا سارة، أحيانا من منطلق يعني أن احنا مثل ما قلنا قبل شوي ما نبي نزعل حد، نوصل إلى مرحلة أن احنا نتعب نفسيا ترى يا جماعة، لأن تتراكم علينا الضغوط. يعني أنا بضحي عشان الكل الكل الكل بدون استثناء، سواء ناس مقربين في حياتي، ناس علاقتي فيهم قوية، ناس ربما أحيانا ترى ما يكونون من الناس القريبين مني، يمكن يكونون مجرد زملاء أو ناس ما تربطني فيهم علاقة قوية، ولكن مع ذلك لأني ما أبي أزعلهم لا أضحي علشان أسعدهم أو علشان أراضيهم بالمعنى الصحيح. شكرا يا سارة. خالد إبراهيم يقول مع عبد الله أنا أشوف أن هناك فرق بين الإيثار وبين إلغاء الذات. جميل يا خالد، تونك أن نتكلم عن هالنقطة سبحان الله. يقول الإيثار موقف مؤقت تفعله بإرادتك، أما أنك أنت يعني تخلي نفسك طول الوقت تحت رحمة أن أنت تبي تستنزف ذاتك علشان الناس، فهو أسلوب حياة يخلي الإنسان يعيش للآخرين وينسى نفسه أنه هو أيضا إنسان وله حقوق مثل ما عليه واجبات.

ونقطة، فعلا نقطة على السطر. احنا كلنا كبشر، نعم علينا واجبات نأديها في حياتنا، في مجتمعنا، في علاقاتنا، ولكن أيضا ما ننسى يا جماعة أن لنا حقوق، لنا حقوق على أنفسنا، على نفسياتنا، على راحتنا، على يعني علاقتنا مع أنفسنا، علاقتنا مع ذاتنا، أني أنا أكون في كثير من الأحيان بحاجة إلى الراحة، بحاجة إلى التأمل، بحاجة أني أعيد شوي ترتيب أوراقي، صياغة أمور في حياتي، أحتاج أني أكون مع نفسي، مو دايما أكون مع الآخرين ولأجل الآخرين. شكرا يا خالد. نور علي تقول أم عبد الله ما تلاحظين أن المجتمع في كثير من الأحيان يمدح الشخص اللي ضحي بكل شيء لكن ما يسأل يا ترى أنا شنو بقالي؟ أعتقد أن الإنسان إذا خسر صحته وراحته واحترامه لنفسه ما في حد راح يفيده ولا أحد أيضا راح يستفيد من هذه التضحيات، لأن في النهاية هذا الشخص خسر أشياء كثيرة مهمة في حياته، ويمكن هذا الشيء أثر حتى على أقرب الناس له، أسرته، أهله، أبناء، عياله. فعلا يا نورة والله إنك أنت سألتي سؤال وايد مهم وجوهري في حلقتنا اليوم. أنت قلتي نلاحظ أن المجتمع يمدح الشخص اللي ضحي بكل شيء بدون استثناء لكن ما يسأل يا ترى أنا شنو اللي بقالي. هذه التساؤل مهم يا جماعة، في خضم تضحياتنا في الحياة وفي خضم يعني انشغالنا أن احنا نضحي بلا حدود حق كل الناس في حياتنا بدون استثناء، هل توقفنا لحظة وسألنا أنفسنا احنا شنو بقالنا أو احنا شخلينا حق روحنا؟ هل هناك يعني جزء من راحتنا النفسية لا يزال موجود؟ هل هناك جزء من صحتنا موجود؟ هل هناك جزء من احترامنا لنفسنا موجود؟ أم إن احنا استنزفنا كل هذه الأمور تماماً فقط رضاءً للآخرين؟ هذا سؤال وايد مهم. براشد يقول أم عبد الله أنا أكثر ما لفتني أن بعض الناس يعتبر أي محاولة لوضع حدود في حياته مع الآخرين أن هذه نوع من الأنانية وأن شخص أناني وما يحب إلا نفسه. يقول هذه الأمر غير صحيح بالمرة، لازم كلنا نفهم أن من حق الإنسان أن يحافظ على وقته وصحته ونفسيته. ما شاء الله عليكم، شكرا يا أبو راشد، ما شاء الله عليكم إخواني وخواتي الغاليين، يعني جميل أن كلكم قاعدين تعطون في سياق الموضوع اليوم، موضوع التضحية وإلى أي مدى هي يعني نحتاجها في حياتنا ومتى نتوقف ومتى نعطي أنفسنا الوقت والراحة أن احنا شوي نشوف نفسنا بدل ما تكون حياتنا عبارة عن تضحيات متواصلة. كل شخص فيكم قاعد يقدم رأيه من منظور جميل ومن زاوية جميلة، وكل هذه الآراء اللي احنا قاعدين اليوم يعني نسمعها ونقراها قاعدة تفيد يعني مثل ما يقولون نفيد ونستفيد من آرائكم ومن تجاوبكم معانا، وناخذ هذه الآراء يا جماعة الخير بعين الاعتبار، لأن في الكثير والكثير منها يفتح لنا أفق عميق جدا في التفكر بمثل هذه المواضيع في حياتنا. أختي مريم أم يوسف تقول أم عبد الله التضحية وايد جميلة من وجهة نظري لما تكون متبادلة، لكن لما يصبح طرف واحد بس هو اللي يضحي دائما والطرف الآخر فقط يستقبل وياخذ، هني يجب أن يتوقف الإنسان ويعيد التفكير مرات عديدة. جميل يا مريم، زاوية مهمة في موضوعنا اليوم، التضحيات خاصة مثلا في الأطراف اللي تجمعهم علاقة قوية أو علاقة شراكة، مثلا خلينا نقول على سبيل المثال أقرب مثال الآن الحياة الزوجية هي مؤسسة يعني يكون فيها شراكة بين اثنين، أنت والشريك أو أنتي، أنت وشريكتك أو أنتي وشريكك في الحياة الزوجية، الزوج والزوجة. إذا بنيت هذه الحياة من البداية أساسها طبعاً التفاهم والاحترام وأن التضحية تكون متبادلة عشان نستمر في هذه الحياة بطريقة صحية بطريقة إيجابية، نبني معاً حياة جميلة، أسرة جميلة، أسرة يعني قوامها وأساسها الحمد لله كل القيم الجميلة، هني بتكون فعلاً التضحية في أجمل صورها، لأن الاثنين قاعدين يضحون بما يستطيعون وكل واحد ممكن يتنازل عن

الأمور اللي ممكن تزعج الطرف الآخر وممكن الاستغناء عنها. فهذه شيء جميل، هذه الصور يعني أو صورة من صور التضحية الجميلة في حياتنا. شكرا يا مريم. أخوي علي الكعبي يقول مع عبد الله، أنا طبعا أؤمن أن رب العالمين أبدا ما طلب منا أن احنا نظلم أنفسنا، أكيد ونعم بالله سبحانه وتعالى. أخوي علي يقول حتى في الدين هناك توازن، لا أفراط ولا تفريط، لذلك أرى أن التضحية يجب أن تكون بقدر الاستطاعة، وديننا يحثنا على مثل هذه القيم في حياتنا. أكيد أخوي علي، أكيد ديننا دين توازن، دين وسطية، دين اعتدال، لا أفراط ولا تفريط. شكرا لك يا أخوي. ليلى أحمد تقول السلام عليكم أم عبد الله، أحيانا الإنسان يكتشف بعد سنوات طويلة أن أغلب تضحياته لم يطلبها من أحد، بل هو اللي فرضها على نفسه فقط لأنه كان يخشى خسارة الناس. صحيح، تدرين يا ليلى أن نعم كلامك وايد صحيح وايد منطقي. في كثير من الأحيان إحنا نضحي بطريقة يمكن بدون ما نشعر فيها وبدون حتى ما الآخرين يطلبونها منا بشكل مباشر، بس فقط علشان إحنا نحس إن والله إحنا في قرارة نفسنا نحس إن أنا لازم أضحي، إن أنا لازم أبدي ذلين على حساب نفسي، إن أنا لازم أعطي بدون مقابل، ويعني يمكن أوصل نفسي إلى مرحلة الاستنزاف ومرحلة أني أنا أستهلك طاقتي النفسية وراحتي وجهدي وكل وقتي وصحتي بس علشان الناس. مع أن ترى مثل ما قالت ليلى، ترى ساعات في كثير من الأحيان يا جماعة ما حد طلب منا، إحنا نسقوم بهذا الشيء بشكل يمكن لا إرادي، وبعد سنوات طويلة ممكن نكتشف هذا الشيء. أخوي محمد بوجابر أمسي عليك بالخير، يقول السلام عليكم عبد الله، أمسي عليك بالخير وعلى طاقم برنامج مشوار الظهيرة. من يعتاد أن يضحي من أو من يعتاد أن تضحي من أجل دون حدود قد يغضب منك عندما تتوقف عن هذه التضحيات لأنه تعود على هالشيء. باختصار المشكلة أنه يعتبر عطائك واجب وليس فضلا منك. فعلا يا أبو جابر، كثير من الناس يعتبرون هذه التضحية واجب علينا، يعني مو أني أنا قاعد أسويها من منطلق محبة أو من منطلق تفاني أو من منطلق إخلاص، لا، أنت تضحي لأن هذا شيء واجب عليك. هذه طبعا نظرة البعض للتضحية للأسف. أخوي بدر ناصر يقول مع عبد الله، أنا مع التضحية داخل الأسرة لكن مو على حساب الصحة أو الدين أو النفس أو الراحة النفسية إلى درجة الاستنزاف. الإنسان مسؤول عن نفسه أولا وأخيرا وقبل أي شيء آخر. صحيح يا بدر، الإنسان مسؤول عن نفسه وما في حد مسؤول عن أحد، وما في حد بيفيد أحد لو هذا الشخص يعني خلينا نقول صحته تأثرت، نفسيته تأثرت. في كثير من الأحيان الناس اللي أنت تضحي من أجلهم أبلغ تضحية وتوصل إلى أعلى درجات التضحية، يمكن في اللحظات اللي أنت تشعر فيها بالاحتياج أو أنك تعبت أو أرهقت نفسك أكثر من اللازم ما راح تجد أحد منهم. طبعا هذه يا جماعة مو دعوة تشاؤمية أو نظرة سلبية في موضوع التضحية ونقول أن احنا لا، ليش مثلا ما ندعو الناس أنهم يضحون وأن يكون عندهم إيثار ويكون عندهم عطاء بدون مقابل. أبدا احنا ما نقصد هذا الشيء، احنا نقصد أن التضحية جميلة وتعتبر من أعلى أعلى درجات سمو النفس ورقيها وأخلاقها، ولكن يجب دائما أن نضع في اعتبارنا أن التضحية أيضا يجب أن تكون لها ضوابط. يعني التضحية إذا كانت على حساب إهدار صحتك النفسية وصحتك الجسدية والمعنوية ووقتك بشكل كبير أو بشكل مفرط بحيث أن أنت حتى ما تلقى وقت لنفسك وفقط تمنح الآخرين كل الوقت وأنت ما عندك وقت حتى أنت تشوف نفسك، هني يا جماعة تكمن المشكلة. إحنا هني نقول في ذي اللحظة يجب أن نتوقف، نعيد ترتيب الأوراق، نشوف فعلا متى يعني نحط نقطة في هذا الموضوع. شكرا لكل من قاعد يتواصل. أختي زينب إسماعيل تقول أم عبد الله، تلاحظين أن بعض العلاقات تبنى على أن شخص يعطي دايما والآخر يأخذ دايما، بعدين يسمون هالشي حب. هذه فرايي مو حب وإنما اعتماد غير صحي وتضحية غير صحية.

0: جميل جميل يا زينب، فعلا هي تضحية غير صحية مثل ما تفضلتي. أخوي عبد الله السادة يقول أمسي عليك بالخير مع عبد الله، مشكورة على هذه الموضوع. أكثر الناس تضحية هم الأكثر عرضة للاستغلال، مو لأنهم ضعفاء بل لأن قلوبهم وايد طيبة ونقية. شكرا لك يا عبد الله، كلامك وايد جميل، وفعلا أكثر الناس اللي يضحون هم الناس فعلا اللي يكونون يعني دائما قلوبهم طيبة وفيها الكثير من الإنسانية. إذا احنا نتواصل معاكم أحبتنا، وأكيد مشوار الظهيرة، واليوم نقول هل التضحية خصلة إيجابية دائما أم أنها يجب أن تتوقف عندما تبدأ بإيذاء صحتك أو كرامتك أو راحتك النفسية، ومتى تصبح التضحية تنازل مؤلم عن حقك في الحياة. خلكم ويانا وإحنا معاكم أكيد مستمرين ومستمتعين في مشوار الظهيرة.
1: أخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. خلال زيارته لمركز خدمة العملاء عن بعد الخدمات البلدية، وزير الشؤون البلدية والزراعة يؤكد المضي قدما في تطوير منظومة الخدمات البلدية وتعزيز كفاءتها من خلال توظيف الحلول الرقمية والأنظمة المتقدمة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتوحيد قنوات التواصل مع المستفيدين ورفع جودة الخدمات. خلال جلسة مجلس الأمن بشأن تعزيز التسوية السلمية للمنازعات، مملكة البحرين تجدد تأكيد على نهجها الثابت بشأن أهمية التسوية السلمية للمنازعات، داعية إلى تفعيل أدوات ميثاق الأمم المتحدة للتحرك المبكر، بما يدعم جهود الوساطة وخفض التوتر وتهيئة المجال أمام الحلول الدبلوماسية. رئيس دولة الإمارات يستقبل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ويشير باجتياز الفريق للمرة الثالثة عملية إعادة التصنيف الدولي لفئة المستوى الثقيل، مؤكدا سموه أن الإنجاز يرسخ مكانة البلاد في ميادين العمل الإنساني ومساعدة جميع المتضررين. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والشؤون المغتربين الأردني يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين وأخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية والشؤون الكومنولث والتنمية في بريطانيا يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية تعلن أن سلاح الجو الملكي تعامل فجر اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن. مصر تؤكد ضرورة دعم استقرار السودان وإنهاء الصراع عبر تسوية سياسية شاملة، وجدد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوداني موقف بلاده الثابت الدعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، مشددا على أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: علمتنا البحرين إن العمل أمانة وعهد، وإن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين إن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وإن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

يا هلا وغلا بكل من يتابعنا عبر مشوار الظهيرة عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. وقلنا أن هناك مقولة تقول أن أقسى أنواع الظلم أن تهدر نفسك لإرضاء الآخرين فقط ثم تسمي ذلك تضحية. فمتى تكون التضحية وفاء ومتى تصبح تنازل مؤلم عن حقك أو حقوقك في الحياة؟ هل التضحية دائماً خصلة إيجابية أم أنها يجب أن تتوقف عندما تبدأ بإيذاء صحتك وكرامتك أو راحتك النفسية؟ ليش بعض الناس يخلطون بين الإيثار وبين استنزاف الذات؟ هل الخوف من خسارة الآخرين يجعلون الإنسان مثلاً يبالغون في التضحية؟ أو يجعلون الناس عفواً يبالغون في التضحية على حساب أنفسهم؟ برأيكم هل من حق الإنسان أن يضع حدود لتضحياته حتى مع أقرب الناس؟ أم أن الحب الحقيقي ما يعرف أي حسابات ولا حدود؟ شاركونا عبر طبعاً إنستغرامنا سواء راديو بحرين أو حسابي الشخصي نسرين معروف. ما شاء الله عندي رسائل كثيرة على هذا الحساب. أيضاً اللي يحب يتواصل مباشرة عبر 1-7-4-3-5-2-2 أرجع لرسائلكم ما شاء الله. وعندي يعني تفاعلات حلوة وصلتني أيضا والمزيد ما شاء الله. وكل أراءكم أمانة يعني لها كل الاحترام والمحبة والتقدير. أختي فاطمة أحمد تقول السلام عليكم أم عبد الله. أنا أظن أن كثير من الناس يكتشفون متأخرين أن أعظم ظلم ارتكبوه لم يكن من الآخرين أو من اللي حوالينهم بل من نفسهم. كانوا يسامحون أكثر مما يحتملون، يتنازلون أكثر مما ينبغي، يصمتون أكثر مما يجب، وكل هذه الأمور باسم المحبة والوفاء وبين قوسين التضحية. لكن للأسف ما كانوا يعرفون أن الوفاء الحقيقي ما يكون بالغاء الذات بل بالموازنة بين حق الآخرين وحق النفس. من الجميل أنك تكون سند لمن تحب، ولكن الأجمل أنه ما يكون هالشي على حساب كرامتك وصحتك أو حقك أنك تعيش في حياة هادية ومتوازنة. جميل اختي فاطمة. وكثير من الناس يكتشفون هذه الأشياء متأخر مثل ما قلتي. أخوي يوسف عبد العزيز من السعودية الغالية يقول السلام عليكم ورحمة الله. أستاذة نسرين أمسي عليك بالخير من المملكة العربية السعودية، وأشكرك على هذا البرنامج الجميل. الشكر لله والشكر لكم على تواصلكم الرائع. يقول أخوي يوسف في رأيي أجمل تضحية هي التي لا تحتاج إلى إعلان ولا تذكير، لكنها أيضا لا ينبغي أن تتحول إلى نمط دائم يستهلكنا. نحن مسؤولون عن أهلنا ومن نحب، ولكننا مسؤولون كذلك عن صحتنا، عن أحلامنا، عن طموحاتنا وعن سلامنا النفسي. فلا يجوز أن ننقذ حياة الآخرين بينما نغرق ونهدم حياتنا. فحتى الطائرة تطلب منك أن تضع قناع الأكسجين لنفسك أولاً ثم تساعد غيرك، لأنك إذا سقطت فلن تستطيع إنقاذ أحد. يا سلام عليك يا يوسف، شكرا لك يا أخوي، ألف شكر. الإسقاط اللي استخدمه يوسف ترى يا جماعة فعلا إسقاط مهم ترى. هلا

حتى وهذه التعليمات اللي تسمعونها لما نكون يعني في الطيارة وقبل ما تبتدي الطيارة في التحليق، في تعليمات وإرشادات للسلامة لتكون يعني توعيتنا بأهمية الضوابط اللي لازم نكون عارفينها في حال مثلا حدوث أي طارئ لا قدر الله. نعم، من أبرز أبرز أبرز الإرشادات والنقاط اللي نسمعها في الطيارة بخصوص استخدام قناع الأكسجين، دائما يقولون ضع لنفسك القناع أولا ثم ساعد الآخرين. نعم، موجودة هذه النصيحة على متن الطائرات. فشكرا لك أخي يوسف أن أنت يعني عطيتنا هذه المثال وهذه الإسقاط الجميل اللي خليك فعلا تتفكر يجب فعلا أني أول شيء أساعد نفسي وبعدين ممكن أساعد الآخرين. نعم، إذا كانت عندي القدرة أني أساعد الناس ليش لا، بالعكس هذا شيء جميل، ويعني في النهاية الواحد ترى يبي الأجر من رب العالمين. ولكن مثل ما قال يوسف، إذا أنت سقطت أو إذا أنت تعبت أو إذا صار فيك أي شيء ما راح تستطيع إنقاذ

وبعدين ممكن أساعد الآخرين. نعم إذا كانت عندي القدرة أني أساعد الناس ليش لا، بالعكس هذا شيء جميل، ويعني في النهاية الواحد ترى يبي الأجر من رب العالمين. ولكن مثل ما قال يوسف، إذا أنت سقطت أو إذا أنت تعبت أو إذا صار فيك أي شيء ما راح تستطيع إنقاذ أحد في وقتها. شكرا يا يوسف. أختي هنا تقول، أم جاسم تقول السلام عليكم ورحمة الله. أم عبد الله، أحيانا نلوم الأشخاص اللي يستغلون تضحياتنا ولكن ننسى عن أن احنا نسأل أنفسنا ليش احنا سمحنا بهالشيء من البداية. تقول احنا عادة ما نحط حدود واضحة، ولما نخاف من إغضاب الجميع فإن احنا نرسل رسالة غير مباشرة أن احنا مستعدين لتحمل كل شيء حتى على حساب كل شيء في حياتنا. لذلك أشوف أن احترام الذات يبدأ من احترامنا لحدودنا ونعرف قيمة نفسنا، لأن من لا يحترم نفسه وما يعرف قيمة نفسه سيجد من يتجاوزها بدون ما يشعر. سؤالك مهم يا هناء. في كثير من الأحيان لما نوصل بتضحياتنا إلى درجة أن احنا نحس أن الناس صارت تستغلنا، نوقف ونسأل أنفسنا من سمح لهم من البداية؟ من اللي سمح لهم أنهم يستغلوننا أو أن يخلوننا نضحي معاهم إلى هذه الدرجة بحيث أن صرنا مستغلين من جانبهم؟ من اللي سمح لهم؟ أكيد إحنا، إحنا اللي سمحنا لهم من البداية. والسؤال ليش؟ ليش نسمح لهم من البداية؟ مثل ما قالت هنا. أخوي راشد الكعبي أمسي عليك بالخير، يقول مساء الخيرات أم عبد الله. أعتقد أن هناك فرق بين أن أنت تحب إنسان أو أنك أنت فقط تحبه لأجل الإرضاء. الحب يجعلك تعطي وأنت سعيد، لكن لما فقط تبي ترضي إنسان يجعلك تخاف من خسارته، فتبدأ بالتنازل عن مبادئك وحقوقك علشان بس يظل معاك. هني تحول العطاء من اختيار إلى خوف ومن وفاء إلى استنزاف. لذلك من رايم عبد الله أن الإنسان لازم يسأل نفسه بشكل دائم ومتكرر، هل أنا أسوي هذا الشيء لأني أنا أبي أسويه أم لأني أخاف من أن الآخرين يتركوني أو يقاطعوني؟ هذا أيضا سؤال مهم. هذه الأسئلة اللي تقعدين تطرحونها يا جماعة مهم أن كل شخص فينا يتوقف ويسألها لنفسه مثل ما تفضلتوا. أختي أم علي من مدينة عيسى، حي الله أهلنا في مدينة العظماء الغالية. تقول أم عبد الله، أكثر ما يؤلم في بعض العلاقات أن الإنسان يضحي سنوات طويلة ولما يوصل إلى مرحلة بحيث أنه خلاص ما عنده القدرة على تقديم المزيد يتهم بالتقصير، وكأن كل شيء يعني سبق من تضحيات انمحت من الذاكرة. علشان كذي أصبحت أؤمن أن التضحية اللي تبنى على انتظار الاعتراف أو الامتنان وايد تتعب صاحبها، لكن التضحية المتوازنة هي اللي تحفظ للإنسان كرامته حتى لو ما نال من خلالها كلمة شكر. جميل يا سعاد. وعلى فكرة أم علي، طبعا هي أختنا سعاد أم علي، أكثر ما يؤلم مثل ما تفضلتي يا أم علي أن يعني الإنسان اللي وايد يضحي والإنسان اللي وايد يقدم ودايما يبدي الغير على نفسه ونشوف حياته قائمة على سلسلة لا حدود لها ولا انتهاء لها من التضحيات المتواصلة، في يوم يمكن شوي يتعب، يحتاج أنه شوي ياخذ أنفاسه، يحتاج شوي يقعد عشان يستريح، يحتاج شوي يلتفت حق نفسه، ربما في هذه اللحظة اللي هو بس شوي بيرتاح أو بياخذ نفس، مؤلم جدا أن البعض اللي كان يضحي لهم طول العمر يتهمونه أنه مقصر وأنه أناني وما فكر في هذه اللحظة إلا في نفسه. فعلا هذه قمة الألم. شكرا يا أم علي. أخوي عبد الله حسن يقول مساك الله بالخير أختي نسرين، أنا أشوف أن الإيثار قيمة عظيمة لما يكون في المواقف اللي تستحق، ولكن تحويله إلى أسلوب حياة دائم قد يكون مؤذي جدا. مو من الحكمة أنك تتنازل في كل خلاف أو تتحمل كل مسؤولية أو تسكت عن كل إساءة وبعد ذلك تسمي هذا الشيء تضحية. الإنسان اللي ما يدافع عن نفسه أحيانا قد يعلم الآخرين بطريقة غير مباشرة أن حقوقه بإمكان أي أحد أن يتجاوزها بسهولة. كلام جميل يا عبد الله، يعطيك ألف ألف عافية. أختي نجلاء محمد تقول مع عبد الله

إحنا أحياناً نربي عيالنا على أن الإنسان الطيب هو اللي يوافق دائماً ويتحمل دائماً ويصبر دائماً، ولكن ما نعلمهم أن الطيبة ما تعني إلغاء الشخصية. الطفل اللي يكبر وهو يخاف من أن يقول كلمة لا يصير رجل أو امرأة يعيشون دايما لإرضاء الآخرين حتى لو كان الثمن راحتهم النفسية. لذلك أشوف أن من أجمل ما نغرس في أبنائنا هو أن يحسنون للناس ولكن دون السماح لأحد أن يستغل طيبتهم. جزئية وايد مهمة، وخاصة أنه كل المواضيع أكيد اللي نطرحها حبيبتي اختي نجلاء شكرا لك، كل هذه المواضيع لها ارتباط مباشر بالتربية والتنشئة وشلون احنا نتعامل مع أبنائنا من مراحل عمرية مبكرة، شنو نغرس فيهم، شنو نعلمهم من الصغر، شلون فعلا نبين لهم انهم كيف يتعاطون مع المواقف الحياتية وشلون يتعاملون مع العلاقات في حياتهم. النقطة هذه وايد مهمة اختي نجلاء، شكرا على إثارتها. اذا احنا معاكم في مشوار الظهيرة مستمرين ان شاء الله، وخليكم ويانا واجواءكم واجواءنا الجميلة.

0: مساكم ورد وسعادة أحبتنا، وإحنا متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة البحرين 102.3 FM. وموضوعنا اليوم موضوع مميز عن التضحيات وإلى أي حدود يجب أن يضحي الإنسان. هل التضحية غير مشروطة بأي يعني وقت أو نهاية، أو أن يجب على الإنسان أن يضع حساب لكرامته، لصحته، لنفسيته، لوقته؟ على فكرة يا جماعة، لاحظت ما شاء الله أن الكثير من الرسائل الحين اللي قاعدة توصلني فيها تساؤلات جميلة قاعدين مستمعين يطرحونها ويجابون عليها في نفس الوقت في سياق الموضوع. هذا شيء وايد لفت انتباهي وعجبني، لأنه هذه دليل أن يعني مثل هذه المواضيع لما نطرحها ونتناولها من أكثر من زاوية تفتح لنا أفق أوسع في التفكير في مثل هذه المواضيع الحياتية والاجتماعية، وتخلي الإنسان يتساءل بعض الأسئلة ويبحث لها عن إجابات. أنا عندي ما شاء الله إلى الآن الكثير من المسجات، بس بستقبل هذا الاتصال على 1-74-35-22 من أخونا العزيز صلاح حسين. حياك الله يا أبو حسين.
1: مرحبا استاذتنا الكبيره، شلونك؟
0: حياك الله، الله يطول عمرك.
1: يطول عمرك. تحياتي لك وتحياتي لهذا الطاقم الجميل لإذاعة مملكه البحرين، اللي دائما تقدمون بما يسر كل من يسمع هاي الاذاعه في مملكتنا ودول خليجنا، الحبايب اللي دائما يتابعون ونسمع المسجات الجميله من قبلهم.
0: فشكرا
1: لك استاذه نسرين على هذا الموضوع اللي انت قاعدين تقدمينه. فعلا في احنا ما بنقول تضحيه، بنقول الاب والام هذول ايش كثر يضحون ويخدمون للابناء،
0: وما ينتظرون مقابل.
1: سمعي؟
0: وما ينتظرون مقابل، سمى الله عدوك.
1: ما يطلبون، ما يبغون اي مقابل، بس هذول اللي قاعدين يقدمون الاشياء الجميله للابناء، يقولون لهم احنا نبيكم انتم تكونون المستقبل، انتم تكونون الحياه، وانتم تكونون الدنيا دي كلها. لما تنجحون احنا نفرح، احنا نستانس، احنا نستمتع بنجاحاتكم الموجوده. مثل ما قلت لكم، انا ما قلت تضحيه، هذا حب ووفاء والحياه الماشيه في الدنيا دي كلها. لكن هني سعاده الاب وسعاده الام. يعني لما مثلا انا شفت في احد الفيديوهات في احد الدول الاسيويه أن حطوا فيديو للطلبة يراون شقاء الأب والأم بالأشغال المتعبة اللي كانوا يشتغلون فيها.
0: صحيح.
1: وكانوا الأبناء اللي مشغلين لهم الفيديو مثل ما نقول كانوا يبكون ويشوفون شلون دي الأب شلون دي الأم شلون قاعدين يشتغلون. هني التضحية لازم أنت تقدمها حق أو الحب تقدمه حق أبوك اللي تعب عليك، أمك اللي تعبت عليك، والحياة الجميلة دي الموجودة. يمكن ساعات أنا أقدم تضحية مثلا جميلة حق شخص يمكن ما يستحق، لكن أنت صادتك التربية الجميلة والراقية يتمنون منك اللي أنت تفرحهم في الحياة.
0: صحيح.
1: فأنا وجهة نظري الإنسان يمر في مراحل كثيرة، يمكن مع أصدقاء، يطلع مع أيام الشغل، يطلع مع مني.
0: صحيح.
1: يمكن يقدم تضحية مثلا بالحب، واحد اثنين ثلاثة من هالسوالف دي الموجودة. لكن في أهم شيء أنا عندي، أنا وجهة نظري كأب.
0: نعم. نعم.
1: وأنت كأم أستاذة نسرين.
0: صحيح.
1: وتحبين عيالك الله يحفظهم إن شاء الله يكونوا في أحلى المراتب ويستمتعون. إحنا طبعا ليش نشتغل؟ احنا نشتغل لهم مثل ما يقولون. احنا كان بامكاننا نطلع تقاعد مبكر ونقول ما نتزوج وما نبي الحياه. التضحيه تعب، تعب الاب اللي يعمل ليل ونهار يبي يشوف هذا الانتاج الجميل لك، والشيء اللي راح يريح قلب العائله دي كلها اللمه الجميله. وشكرا لك.
0: جميل جميل اخوي صلاح، الف الف الف شكر لك، لان طرحت نقطه وايد مهمه، يعطيك الف عافيه. يعني ما قصرت صراحة. تعليقا على كلام أخوي صلاح حسين بارك الله فينا وإثار هذه النقطة، يا جماعة الخير والله إن إحنا مهما قارنا بين أي تضحية في الدنيا، أي تضحية كانت أيا كانت، بينها وبين تضحية الآباء والأمهات، والله إن مستحيل أن تتساوى الكفة ولا حتى تكون قريبة من بعض كفة يعني التضحيات.

الصوت من الأم والأب راح تعلى تعلى تعلى تعلى إلى ما نقدر نقول إلى وين. أمهاتنا وأبهاتنا الله يطول بعمارهم ويرحم اللي رحل منهم، تضحياتهم يعني لا تقدر بثمن، عطونا وسووا لنا وعاشوا أيام صعبة ودرفها والدموع وتألمة وحزنة ولين وصلونا إلى كل ما إحنا فيه اليوم، وهذا الشيء أيضا ينعكس على عيالنا الحين. لذلك مهما قلنا أنه والله أنا برد الجميل أو بضحي علشان أمي وأبوي أو ترى يا جماعة لن نستطيع. أمنا وأبونا وإحنا كأمهات وكأباء أيضا ترى ما نبي شيء، يعني الأم والأبو ما يبون شيء في الدنيا إلا أنهم يشوفون عيالهم الحمد لله يعني أنشأوا بالتربية الصالحة، بتقوى الأخلاق، بالدين، بالأصالة، بسمو النفس، بالرقي. هذا الشيء اللي يبونه من عيالهم، يبون يشوفونهم بس ويرفعون راسهم فيهم بأخلاقهم لما الناس تذكرهم بالطيب ويقولون لهم الله يرحم من رباكم أمك وأبوك. والله إن هذه هو مطلب الأم والأب فقط في الحياة، ولا ما يبون شيء من العيال ترى. فشكرا لك يا أبو حسين على طرح هذه النقطة. أنا عندي اتصال، موجود الاتصال عبد الله؟ أوكي. إذن قبل ما نختم معاكم، مثل ما قلت لكم قاعدة توصلني رسائل فيها تساؤلات مشروعة وجميلة. يعني أخوي إبراهيم السعد يقول أنا لفتني سؤال مع عبد الله، هل من حق الإنسان أن يضع حدود لتضحياته؟ في رأيي مو من حقه فقط بل من واجبه. يقول إبراهيم من واجبه أن يضع حدود لتضحياته، لأن العلاقة التي لا تحترم حدودك ستعتاد تجاوزها، وعندما تعطي بلا سقف راح يظن البعض أن هذا حق مكتسب وهذا ليس تفضل منك. لذلك أؤمن أن وضع الحدود لا يقلل من الحب بل يحافظ عليه، لأن العلاقات السليمة تقوم على التوازن لا على الاستنزاف من أحد الطرفين. أخونا العزيز أبو عبد الله اللي دائما يتحفنا بتواصله يقول عند الشدة مؤكد أنك راح تجد قليل ممن يحتويك، لذلك يجب أن ما تأخذنا العاطفة ونجري اختبار للشخص بموقف معين حتى تضحيتي ما تضيع هباء منثورا وألقى المثوبة من رب العالمين. ومثل ما تفضل أحد الأخوة لا أفراط ولا تفريط، تحياتي للجميع. شكرا لك يا أبو عبد الله أخونا الغالي دائما على تواصلك ويانا. في رسالة من أختي أم عبد الله أيضا، حياك الله حبيبتي أم عبد الله، كلامها ترى حلو ويعني الجزئية اللي ركزت عليها ترى مهمة جدا. تقول برأيي الإنسان ما يظلم نفسه مرة واحدة وإنما يظلمها عندما يعتاد أن يؤجل احتياجاته دائما. يعني مثلا أم عبد الله طبعا هي تقول دائما الإنسان يقول برتاح لاحقا، بهتم بصحتي لاحقا، بحقق أحلامي لاحقا، وكل هالشيء فقط من أجل الآخرين واللي حوالينا. تمر فيه السنين ويكتشف أنه خسر أجمل مراحل حياته وهو ينتظر الوقت المناسب اللي للأسف مايا. نعم العطاء جميل والتضحية جميلة، لكن من الظلم أن تصبح حياتنا كلها مؤجلة لأن اعتدنا أن نجعل الجميع أولوية إلا أنفسنا. لذلك نفسك مهمة وتستحق أيضا أنك تضحي علشانها. جميلة هذه الكلمة الأخيرة مع عبد الله، فعلا نفسنا مهمة، ومن الجميل بعد ساعات أن احنا نضحي بأشياء علشان نفسنا، علشان راحتنا، علشان سعادتنا، علشان صحتنا النفسية والمعنوية وأمور كثيرة في حياتنا. شكرا حبيبتي مع عبد الله، كلامك وايد حلو. بقرأ آخر رسالة من أخوي عبد الله يوسف، مختصرة جدا. يقول أختي نسرين الإنسان اللي يعيش لإرضاء الجميع ودائما يضحي علشان كل الناس غالبا بينتهي فيه المطاف وهو غير راضي عن نفسه لأن رضا الناس غاية لا تدرك. وخلاص ختمها أخوي عبد الله وقالها مسك الختام ما شاء الله عليه، رضا الناس غاية لا تدرك. نعم جميل أن نضحي، جميل أن يكون عندنا إيثار، جميل أن نكون متفانين في حياة الآخرين، ولكن أيضا الحدود والضوابط مطلوبة ومهم جدا أن احنا ندرك حق نفسنا علينا قبل أي شيء آخر. يمكن أحبتنا في النهاية ما في حد يختلف على جمال التضحية لما تكون نابعة من المحبة والاختيار، لكن ما ينبغي أن تكون سبب في انكسار الإنسان.

الإنسان أو ضياع حقوقه أو استنزاف روحه. الحياة ما تطلب منا أن احنا ننطفي علشان نضيء طريق غيرنا، بل أن نحسن العطاء دون ما نفقد أنفسنا. والتوازن بين حب الآخرين واحترام الذات هو أعظم صور النضج، لأن الإنسان إذا خسر نفسه ما راح يستطيع أن يكون سند حقيقي لأي أحد. شكراً لكل من تواصل معنا اليوم، تفاعل يعني بالآراء الجميلة. أشكر كل من قاعد يتواصل أمانة بكل هذه الزخم الجميل اللي أستقبله عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتحديداً الإنستغرام. شكراً على رسائلكم الحلوة، تفاعلكم اللي أعتز فيه جداً واللي يضيف الكثير والكثير لكل من ما نطرحه عبر هذا المنبر، منبر مشوار الظهيرة من إذاعة البحرين. بكرة إن شاء الله يتجدد اللقاء، وبكرة بإذن الله بتكون عندنا حلقة خاصة في مشوار الظهيرة بمناسبة مرور 25 عام على تأسيس المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. انتظرونا بكرة إن شاء الله في هذه الحلقة. حتى ذلك الحين لكم أجمل تحية مني أختكم المحبة دائما وأبدا نسرين معروف في الإعداد والتقديم. تحيات أخوي العزيز اللي رافقني إخراج هذه الحلقة بكل تميز، عبد الله محسن. إلى اللقاء.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوء

سيار بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيبي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس.

0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: شفته؟
2: ولا حتى طلع عيده تأسف.
1: شلون طلع علينا؟
0: لا هي قاضب تلفونه.
1: شلون شفته ماسك تلفونه شلون يلا؟
0: الإضاءة اللي على الوي، شفيك أنت؟ لا ترى هالمنظر هذا بتشوفه داخل الجمعية وبتشوفه في المستشفى وبتشوفه في كل مكان بعد.
1: قصدك الناس في المجمعات يمشون يتمشون برياضة ماسكين التلفون وما يشوفون اللي قدامهم،
0: ومن يصير الحادث يتحلطمون.
1: لا وما يعطون المكان قدره.
0: أقول لك عن شيء، بدل ما نقعد نحش بالعالم خلنا نشغل روحنا حنا بالتلفون.
1: يعني لاقي لك عذر يا أخوك؟ أمشي القرآن أبرك لك من تشغيل التلفون.

0: صقر يا ولدي. شوف يبا، انت قبل لا تستقيل لازم تعرف ان كل وظيفة لها متاعبها ومشاكلها. لا تفكر ان الحل او الراحة انك تستقيل ولا تنتقل من مكان لمكان. هذا وانا ابوك يسمونه هروب.
1: لا يبا لا لا، على الاقل ما اشوف المراقب قدامي كلش، ما لي خلقه.
2: هذه انا شفت مكياجي اليوم كله من بوتيكي، الحين راح اصور لكم. وهذا الوالد وهذا اخوي صقر قاعدين يتكلمون ويتناقشون عن مشروعي الجديد.
0: خولوه، انت شاكو تصوريني؟
2: يبا ايش فيك؟
0: شاكو مصورتني مع اخوك؟
2: بعد انتو اهلي؟
0: واللي بيشوفونا هم اهلنا؟
2: عشان يعرفون متابعيني ان اخوي وابوي دوم معاي. ها ايش رايك صقر اقول لهم ان انت مدير اعمالي؟
1: ها وشنو الجديد؟ انا من زمان مدير اعمالك،
0: وحين انت ما تقولي لي ايش هالسالفه، سالفتك كل صغيره وكبيره تنقلينها.
1: يبا انا لازم اوثق لها حياتها.
0: هذه حياتك الخاصه، ما حد له شغل، محلك وملابسك بس.
1: خوله ابوي صراحه ضد انك انت تصورين في البيت وتصورينه بعد، كم مره يقول لك لا تصوريني لا تصوريني.
2: يعني انت الحين مو مستانس على نجاحي؟
0: نجاحك يا بنيتي انك تديرين محلك وتربحين وتكسبين محبة الناس.
2: اذا هم طالبين مني يشوفوني في كل مكان شلون يبا؟
1: خوله من اللي طلب منك؟ انت واللي تسوون كذي.
2: هذا التواصل الاجتماعي عيل، ليش حاطين الانستغرام والسناب زينة في التليفون يعني؟
0: لا مو زينة، حاطينهم علشان تصورين منظر حلو ولا تقولين حكمة تفيد الناس.
2: يبا انت وضعك غير، انا مصممة، يعني يبوني في كل مكان اروح اصور لهم سناب واقول هاي سناب.

0: يقولون طالع في التليفون.
1: طالع بالتليفون اشوف ورني. طالع بالتليفون يبا كاني قدامك
2: كل يوم يوروني عيالي يقولون يبا هذا مو صديقك.
1: يعني انتم من صدقكم وانا اخر من يعلم يعني.
0: علينا ابو صقر عيل شلون مصورتك شكلك تمثل علينا.
2: اقول لك ابو صقر
1: خير
2: انت امس امس امس ما كان عشاكم قبوط؟
1: بلى
2: إيه. وأول أمس ما كنت تتكلم مع ولدك عن مشروع بنيتك؟
1: يا لحظة
2: ها؟
0: الله يهديك عادك شخ ونطالع بدشداشة النوم.
1: لا يكون اللي في بالي.
2: ها من هو اللي يكون بعد ببالك؟ لا تغير السالفة.
1: لا هذه إيه؟ أكيد خولو مصورتني وأنا ما أدري.
0: مصورتك بالخشب والدس يعني؟
1: إيه أكيد.
2: بصراحة عيالي ضحكوا عليك يوم شافوك بالدشداشة المقلمة.
0: وبنتك خولة مري العالم بيتكم من الداخل.
1: هذه اللي بتبط شبدي.
2: بصقر البيت له هيبته. قول لها عيب تراكض وراك، انت لك احترامك وتقديرك، من متى تطلع ببيجامة؟
1: الله يسلمك، والله انا عيست منها، ماسكه التليفون 24 ساعة وتصور.
0: هذه التليفونات من دخلت البيوت دمرتها ما عمرتها.

0: وليش يعصب؟ مو بنته، خلي وقفها عند حدها.
1: ناشرته وهو قاعد في الصالة وهو ياكل وهو يسولف.
0: كل حسابات كذي يصورون اللي اكو واللي ماكو.
2: وانت بعد لا يكون نفسها.
0: انا اتطمش على الناس.
1: فيها الناس قامت تشهر

0: عمرها، يلا حسن الخاتمة.
1: وي ما قلت لك تعال شوفني أمس، ما بقت مطربة ما تابعتها، ما بقت هذه اللي يسوون ترورير ويوهم ما تابعتهم.
2: ترورير شنو؟
1: فنشستات ما أدري، هذيل اللي يحطون مكياج. ما بقى فاشينيستا ولا ما شو اسمها؟
2: فاشينيستا.
1: اي تابعتهم كلهم كلهم كلهم تابعتهم.
2: يمه البرامج هذه تلهيك وتاخذ وقتك.
1: اي والله يا ابو ثنيان ما بقى مكان ما شفته. لا تعال طحت الحين على حساب خوش حساب يعلم الطباخ.
0: زين في حسابات كذي يعني؟
2: في يبا في حسابات زينه وفي حسابات شينه. في اللي علم الكرة وفي اللي علم الطبخ، كل شيء فيه يا يبا، وفي أشياء سخيفة بعد.
0: ويتابعونهم بعد.
2: اي يتابعون ويشجعونهم.
1: اي عاد كل واحد يختار اللي يبي. أقول أبو ثنيان انزين لك تتابع السمك والطيور.
0: لا يبا مو كيفك، أنا اللي أختار، بشوف اللي أبي.

0: انت ما تقولي لي من بامرة تصورين؟
1: يبا ليش قلبتها بدي؟
2: خولة شفيش ليش تصورينه؟ ابوي ما يحب التصوير.
1: طالبين مني اصور لهم.
0: لا وانتي كل ما يطلبون منك شيء تسوينه حتى لو تزعليني.
1: يبا انت تمون علي وما تزعل مني، بس الفولورز اذا زعلوا شي راضيهم.
2: يبا ما عليك، عادي عادي، مشها مشها.
0: كمشيها الله يهديك، راكضة وراي من مكان لمكان تصورني بملابس البيت والناس تشوفني وتضحك علي.
1: ليش يضحكون؟ ترى انت داخل البيت وعادي، يعني اشتبي تلبس لهم مثلا.
0: اي اللي يكون تصورين نفسك وانت بملابس البيت.
1: لا يبا شفيك، انا اصور لهم نفسي وانا امسح المكياج واستشور شعري اسوق اكل كذي.
0: قولي لي هالناس هذول اللي قاعدون يتفرجون عليك ويشوفونك فاضية، ما عندهم شغل، ما عندهم عمل، ما عندهم دراسة ولا مجاب الاهل.
2: يبا انت ما تشوف الزوارة كلنا ماسكين التليفونات حزة الاكل، نصور الاكل وبعدين ناكل ونخلص ونرد مرة ثانية على التليفونات بعد الغداء، ما نفج عنه.
1: يبا يبوني قلدوني.
2: قلدونك بشنو؟
0: يقلدونك علميهم، يقلدونك بالصلاة، علميهم بر الوالدين، علميهم في حب الغير وحب الناس.
1: يبا كل إنسان له تخصصه، هذا مو اختصاصي.
2: زين يبا أنت ليش ما تنصح العالم؟ إيش رأيك؟
0: إيش تقول؟ روح روح روح زين روح.
2: يبا صدقني فكر، وبكذي أنت تأخذ الأجر. فكر فكر فيها فكر فيها.
0: يعني حين قالوا لك أنا ما عندي شغل بس أقعد كل يوم وأقعد أصور نفسي؟
2: لا يبا أنا ما أقول كذي، بس أنت قسم وقتك وأنا أساعدك بالتصوير. إيش دراك يا الغالي على إيدك، في ناس يمكن تتوب.

0: اليوم عازمني.
1: اي والله شو نسوي، قلت من زمان مطالع معاك اعزمك بعد، شو اسوي؟
0: اي والله جيران وما نشوف بعض الا بالصدفه عند باب السكه،
1: شو نسوي بعد هذه الدنيا.
0: زين قل لي شو اخبار دوامك، نقلت؟
1: لا والله قلت راح ابدا بسياسه جديده، سياسه ثانيه مع هالمراقب هذا. قل لي انت شو اخبارك، حتى تليفون ما تدق، كله مسجات.
0: شو اسوي بعد، شو اسوي يا اخوي، هذه الدنيا تلاهي تدري.
1: اي يلا ما عليه، هذه الدنيا كلها تلاهي.
0: اي نعم، تعال صج ابي ابوك المسكين سالفته.
2: الى اللقاء في الحلقه القادمه مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج غادة

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: دخل ضرار بن ضمرة على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وكان ضرار من خواص علي رضي الله عنه، فقال معاوية لضمرة: صف لي عليا. فقال: إنه كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، ينفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، يعجبه من الطعام ما خشن ومن اللباس ما قصر، وكان والله يجيبنا إذا دعوناه، وكنا والله على تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه هيبة له، ولا نبتدئه لعظمه في نفوسنا، يبسم عن ثغر كاللؤلؤ المنظوم، يعظم أهل الدين ويرحم المساكين، ويطعم في المسبغة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، يكسو العريان وينصر اللهفان، ويستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل وظلمته، وكأني به وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه وهو في محرابه، قابض على لحيته يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوفت؟ هيهات هيهات، لا حان حينك، قد أبنتك ثلاثا لا رجعة لي فيك، عمرك قصير وعيشك

0: حقير وخطرك يسير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فقال معاوية: زدني شيئا من كلامه. وظل معاوية يستزيد ضرارا حتى قال له: هيهات أن آتي على جميع ما سمعته.
1: ما خط القلم.
0: قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: عجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة.

0: من طرائف المجانين أن مر بهلول بسوق البزازين، فرأى قوما مجتمعين على باب دكان قد كسر ونقب، فنظر فيه وقال: أما تعلمون من عمل هذا؟ فقالوا: لا. فقال: أنا أعلم. فقالوا: ربما يكون بهلول قد رأى الفاعل ولم يهتم اللص به لاعتقاده أنه مجنون، فتلطفوا به حتى يدلكم عليه. ثم قالوا: خبرنا يا بهلول، من نقب الدكان؟ قال بهلول: أنا جوعان. فأحضروا له طعاما شهيا وفاكهة وحلوى، فلما أكل وشبع قام فنظر في النقب والكسر وقال: هذا من عمل اللصوص.
1: ما خط القلم.
0: روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أثني على رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، فقال: كيف عقله؟ فأثنوا على عبادته وخلقه وأدبه، فقال عليه الصلاة والسلام: كيف عقله؟ قالوا: يا رسول الله، نثني عليه بالعبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأحمق العابد يصيب بجهله أعظم من فجور الفاجر، وإنما يقرب الناس إلى ربهم بالزلف على قدر عقولهم. رواه الهيثمي في بغية الباحث.
1: ما خط القلم.
0: قال أبو العتاهية: ألا من لي بأنسك يا أخي، ومن لي أن أبشك ما لدي، طوتك خطوب دهرك بعد نشر، كذاك خطوبه نشرا وطيا، فلو نشرت قواك لي المنايا، شكوت إليك ما صنعت إلي.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.

0: في هذا اللقاء المتجدد، نفتح من خلاله صفحات العلم لمزيد من الاطلاع والمعرفة.
1: دعينا الجميع للمساهمة في أبواب موسوعتنا الصغيرة من أجل إثراء روافدها فأنت

0: دكتور رامي عزيز، تعني حالة الفشل الكبدي وأمراض الكبد المزمنة بالنسبة للطبيب والمريض الدخول في طريق مسدود.
1: فالعلاج الحالي رغم كل التقدم الطبي الذي توصل إليه في ميادين الطب المختلفة لا يعني الشفاء، إنه مجرد محاولة لتخفيف آلام المريض. والحقيقة أنه منذ سنوات مضت كان علاج حالات الفشل الكلوي لا يختلف كثيرا، إلا أنه في خلال السنوات العشر الأخيرة تم إنجاز الكثير لمرضى الفشل الكلوي، وأهم هذه الإنجازات هي
0: الكلية الصناعية بأحجامها المختلفة، والغسيل البريتوني الذي يمتاز بقلة تكاليفه، ونجاح عمليات زرع الكلى.
1: وهذه الآمال العلاجية الواسعة التي تفتحت بالفعل أمام مرضى الفشل الكلوي تجعلنا نفكر بجدية في طرق مماثلة لعلاج مرضى حالات الفشل الكبدي.
0: ويعتبر زرع الكبد من أهم هذه الأهداف التي تسعى إليها مراكز طبية متخصصة في جهات مختلفة من العالم. إن نجاح مثل هذه العمليات يعني ببساطة إيجاد وسيلة علاجية فعالة تفتح أبوابا واسعة من الأمل أمام كل مريض.
1: ويعتبر العالم والش أول من فكر في عمليات زرع الكبد، ففي عام 1955 أجرى عددا من عمليات زرع الكبد على الكلى، ولكن النتائج التي توصل إليها لم تكن مرضية بالمرة.
0: ومع أواخر سنة 1964 أجرى والش وعدد من مساعديه أول عملية زرع كبد في إنسان، وعاش بعدها المريض لمدة 16 يوما. وفي سنة 1974 وحدها تم إجراء 227 عملية زرع كبد في مراكز مختلفة من العالم، معظمها في أمريكا. والنتائج تشير إلى نجاح 15 عملية، وبلغت أطول مدة عاشها المريض بعد عملية زرع الكبد 5 سنوات.
1: وتشير التقارير التي أجريت مع بداية الثمانينات إلى أن نسبة النجاح

0: عمليات زرع الكبد أصبحت بمعدل نجاح 9 عمليات من بين 18 عملية زرع كبدي.
1: وبلغ متوسط الفترة التي عاشها المريض بعد العملية من 14 شهرا إلى 5 سنوات. وبمقارنة هذه النتائج بعمليات زرع الكلى، نجد أن من بين 19,000 عملية زرع كلوي نجحت 7,800 عملية.
0: ووصلت أطول مدة عاشها المريض بعد عملية زرع الكلية له إلى 18 سنة، وهذه النتائج لم يتوصل إليها إلا بعد كفاح طويل. لذلك فالأمل معقود على تحقيق نتائج مماثلة في عمليات زرع الكبد في المستقبل القريب.

0: أعزائنا، يقول الدكتور سامي عزيز، هناك شروط عامة يجب توفرها في المريض قبل ترشيحه لمثل هذه العمليات، وأهم هذه الشروط
1: مراعاة ألا تزيد سن المريض عن 40 سنة،
0: أن يكون خاليا من الالتهابات البكتيرية والفيروسية والفطرية المختلفة وقت العملية،
1: أن تكون حالته النفسية في وضع طيب، خاصة وأن المريض بعد العملية يحتاج إلى فترات من العلاج بالعقاقير المثبطة للجهاز المناعي.
0: استبعاد حالات مدمني الكحوليات التي أدى الإدمان فيها بالإضافة إلى الفشل الكبدي إلى اضطرابات نفسية وعصبية.
1: استبعاد الحالات غير المتقدمة والتي يمكن أن تعيش فترة أطول بدون إجراء زرع كبدي. أما أهم أمراض الكبد التي يفضل فيها إجراء مثل هذه العمليات فهي
0: السرطان الكبدي الأولي، وينتشر هذا النوع من السرطانات في آسيا ووسط أفريقيا، إذ يمثل حوالي 30% من السرطانات المعروفة لديهم. أما في الولايات المتحدة وأوروبا فالصورة مختلفة، ويرجع سرطان الكبد إلى العديد من الأسباب، أهمها
1: التهابات الكبد المزمنة الناتجة عن كثرة تناول المشروبات الكحولية وبعض الأمراض المتعلقة بالإيض.
0: التهاب الكبد الناتج عن الفيروس باء.
1: بعض المواد مثل الإفلاتوكسين الموجود بكثرة في طعام القبائل الأفريقية والأسيوية.
0: بعض الهرمونات وخاصة هرمون الذكورة، مما يفسر لنا السبب في انتشاره بين الرجال عن النساء بنسبة 4-1.
1: ثاني أكسيد الثوريوم الذي استخدم في التصوير الراديولوجي حتى منتصف الخمسينات، وتسبب في حالات حدوث سرطان الكبد الأولي في معظم الحالات التي تعرضت له بعد أكثر من 15 سنة.
0: وتجدر الإشارة هنا إلى أن بعض المراكز تنصح بعدم إجراء عمليات زرع الكبد نظرا لسرعة حدوث الانتشار السرطاني بعد تناول العقاقير المثبطة للجهاز المناعي بعد العملية.

0: نواصل معكم عرضنا لموضوع زرع الكبد كما كتبه لنا الدكتور سامي عزيز، فيقول: قبل إجراء العملية يجب إجراء العديد من الفحوص التي بلا شك تفيد في تقييم حالة المريض العامة والاختيار الأفضل للكبد الذي يناسبه من الناحية المناعية، حتى لا يتم طرده وفشله في تأدية وظيفته، وأخيرا مساعدة الجراح عند إجراء العملية.
1: ولا يوجد بالطبع شيء اسمه التبرع بالكبد، لذلك ليس هناك من سبيل للحصول على الكبد سوى حالات الوفاة. ومنذ سنة 1968 اعتبرت في العديد من المراكز الطبية تغيرات رسام الدماغ الكهربائي وليس توقف ضربات القلب دليلا على تحديد لحظة الوفاة.
0: فليس المهم توقف ضربات القلب كما كان يظن في الماضي، بل المهم هو تغير تسجيل رسام الدماغ الكهربائي إلى خط مستقيم بدون أي ذبذبات كدليل على حدوث الوفاة.
1: فالموت إذن يبدأ في المخ وليس في القلب، وأخذ الكبد مبكرا من الجثة يتيح فرصة أكبر لنجاح عملية زرعه في شخص آخر، ولكن يجب أخذ إقرار من أقاربه حتى تتم هذه العملية في شرعية تامة وبموافقة أهله.
0: ذلك هو موضوع زرع الكبد، الأمل الجديد الذي يفتح الطريق المسدود أمام المرضى، كما كتبه لموسوعتنا الصغيرة هذا اليوم الدكتور سامي عزيز.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شيء أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
2: عيش يا أمك مستمعين الكرام،
3: حياكم الله ويانا وين ما تكونون.
4: هذه المواقف تحتاج تفكير،
1: هذه البرامج اللي أحبها
4: وأكثر وأكثر. لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام،
1: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
4: أفا، ومن قال ما تقدر تكملين البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين، شلون أقدر؟
4: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
1: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
4: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين FM، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
1: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
4: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
0: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دائما معاكم وين ما كنتوا.
5: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة، واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.

الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا

ثقتي حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: لا محل للصداقات العاطفية في السياسة الدولية.
1: المصلحة هي الكلمة الوحيدة التي تحكم الأمر كله إذا تعارضت المسالك. عندها تداس الصداقات حتى القديم منها بالأقدام في عنف ودون رحمة، وتبرز أنياب الغدر والخسة والخيانة.
0: تلك دروس التاريخ، كذلك الدرس الذي وعاه العالم في يوم كيومنا هذا من عام 1940 ميلادية،
1: يوم العاشر من يوليو من عام 1940 ميلادية.
0: والمكان المرسى الكبير في ميناء وهران بالجزائر. هتلر يكتسح فرنسا في ساعات، فتركع وتوقع الهدنة التي أخرجتها من الحرب نهائيا. كانت شروط الهدنة بالغة القسوة، ويتدخل بعض عقلاء الألمان.
2: يا زعيمي، من المهم ألا يقع الأسطول الفرنسي في أيدي الإنجليز ونحن نوشك على أن نضرب بريطانيا ضربات قاتلة.
3: هذا صحيح، فإن هذا يعزز قوة بريطانيا العسكرية إلى حد كبير. ماذا تقترح يا جورينج؟
2: أقترح أن نوقع مع حكومة بريطانيا الجديدة ملحقا للهدنة نخفف به بعض الشروط القاسية، على أن يتعهد بيتان بتجميد سفن الأسطول الفرنسي ونزع سلاحها ووقفها عن الحركة في موانئ فرنسا أو مستعمراتها بالخارج.
3: لا بأس، اتصل بالمارشال بيتان رئيس الحكومة الفرنسية الجديدة للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن. بشرط،
2: أجل يا زعيمي،
3: بشرط أن يصدر أوامره إلى الأميرال دارلان وزير البحرية الفرنسية بمقاومة أي مناورة بريطانية للاستيلاء على السفن الفرنسية الموجودة في وهران ودكار والإسكندرية.
1: وتم توقيع الملحق على هذا الوضع بعد أن أصرت الحكومة الفرنسية من جانبها على أن يتعهد هتلر.
3: وإنني أقرر في منتهى الوضوح بأن ألمانيا لا تعتزم أن تستخدم مطلقا لأهدافها الحربية الأسطول الفرنسي الذي يقبع في المواني الفرنسية أو في مواني مستعمراتها.
1: ترى ماذا كان رأي تشرشل؟
4: لا بد من الاستيلاء على الأسطول الفرنسي الذي كان في ميناء تولون، ثم غادرها إلى المرسى الكبير في ميناء وهران. إنه يضم أعظم القطع البحرية في العالم كله. إننا في حاجة إلى هذه السفن الحربية، وبعد فإن فرنسا حليفتنا ويجب أن تساعدنا.
1: ولنفرض يا سيدي أن فرنسا أبت أن تسلمك هذه السفن.
4: ولماذا تأبى ذلك؟
1: لأن هتلر هددها بتخريب كل المدن الفرنسية الكبيرة إذا استسلم الأسطول الفرنسي طواعية لك.
4: إذا أبت استولينا على السفن الفرنسية بالقوة.
1: وسارع بالكتابة إلى الأميرال دارلان وزير البحرية الفرنسية في الحكومة الجديدة يغريه بذلك، وجاءه الرد.
5: آسف يا سيدي، إن ولائي الآن لحكومة فرنسا الجديدة التي عقدت هدنة مشرفة مع ألمانيا، ولكني أعدك ألا يقع الأسطول الفرنسي في أيدي الحكومة الألمانية، وليس في هذا خيانة للصداقة القديمة بين الشعب الفرنسي والشعب الإنجليزي، فإن بقاء الأسطول الفرنسي في أيدينا هو الضمان الوحيد لوضع النوايا الحسنة لألمانيا التي وضحت في الهدنة موضع التنفيذ. وإنني لعلى ثقة يا سيدي من أنك لو كنت مكاني لما فعلت غير هذا.
1: ودون تردد قرر تشرشل خطة هي قمة في الغدر، خطة أسماها المنجنيق.
4: أولا، الاستيلاء بالقوة على كل السفن الحربية الفرنسية الموجودة حاليا في الموانئ البريطانية أو الموانئ الحليفة. ثانيا، محاولة إقناع قائد الأسطول الفرنسي في المرسى الكبير في ميناء وهران بالانضمام إلى الأسطول الإنجليزي واتخاذ ما يلزم لضمه بالقوة إن رفض القائد ذلك.

0: وأرسل إلى الأميرال بوند قائد الأسطول الإنجليزي في البحر الأبيض برقية مطولة.
1: عليك فورا أن تسرع إلى وهران لمقابلة الأميرال ستافا قائد الأسطول الفرنسي في البحر الأبيض بهدف خروج القطع البحرية كلها من وهران والالتجاء إلى موانئ بريطانية أو أمريكية. وإذا اتضح لك أنه لا أمل في الوصول إلى حل مناسب فعليك اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للاستعداد لإغراق كل هذه السفن بعد وصول تعليمات نهائية إليك.
0: وعلى ظهر سفينة القيادة الفرنسية المدرعة دانكرك يتقابل القائدان في 30 يونيو من عام 1940 ميلادية.
2: سيد الأميرال بوند، لقد حاربنا الألمان جنبا إلى جنب بكل ولاء وصدق، ولكن الموقف الآن يختلف تماما. هناك حكومة فرنسية جديدة شرعية، ويلزم أن أنفذ تعليماتها بنفس الإخلاص الذي تنفذ به أنت تعليمات حكومتك الشرعية.
3: إن هدفنا واحد يا أميرال ستافا، المهم أن ينتصر الحلفاء في هذه الحرب.
2: على أي حال يا صديقي، فإني أحب أن أطمئنك، وهذا حديث لا يجب أن يعلم به سوانا، إن التعليمات السرية التي جاءتني من الأميرال دارلان وزير البحرية تقضي بعدم وقوع أي قطعة حربية فرنسية في أيدي الألمان تحت أي ظرف.
3: فماذا ستفعل إذا طلبت الحكومة الألمانية ذلك؟
2: سأخرج إلى المحيط؟
3: أو تغرق السفن الحربية؟
2: ماذا؟ أغرق أجمل وأعظم سفن حربية في العالم يا أميرال بوند؟ هل تفعل أنت هذا؟ تقتل عمدا أكثر من 20,000 بحار؟ لا أظنك تطلب مني شيئا كهذا.
3: صدقت يا أميرال ستافا، لست أطلب شيئا كهذا، ولكني أخشى أن تطلبه مني الحكومة البريطانية.
2: ماذا؟ تطلب إليك إغراق السفن الفرنسية في المرسى الكبير؟
3: أعتقد أن الأمر لن يصل إلى هذا الحد، لا مستحيل أن تصدر إلي أوامر كهذه.
2: كيف إذن يا صديقي جاءت الفكرة إلى رأسك؟ لا شك أن في التعليمات التي صدرت إليك شيئا أوحى إليك باحتمال حدوث ذلك.
3: حتى لو صدرت أوامر كهذه يا صديقي الأميرال ستافا، فثق من أنني سأتصل بك قبل تنفيذها.
0: لو علم تشرشل بزلة لسان قائده البحري لعزله على الفور. كان يريد أن يأخذ الأسطول الفرنسي في وهران على غرة، فحتى قبل أن تصل إليه تفاصيل المقابلة أرسل تفاصيل الخطة النهائية إلى قائديه بوند وسمرفيل، واجتمع القائدان الذاهلان لوحشية رئيس الوزراء في أحد فنادق الإسكندرية.
4: كان يجب أن نجتمع في هذا الفندق يا عزيز بوند حتى نأمن جواسيس مخابراتنا.
3: خيرا فعلنا. أيعقل حقا أن يريد تشرشل إغراق الأسطول الفرنسي؟ إن به ضباطا وبحارة حاربوا جنبا إلى جنب مع ضباطنا وبحارتنا في أكثر من معركة. كيف يمكن تبرير نزالة كهذه أمام الرأي العام العالمي؟
4: إني خجل حقا، حتى شعر رأس الأبيض يحمر خجلا من خسة كهذه. ولكن ما العمل؟ الأوامر هي الأوامر. تشرشل يطلب منا أن نذهب في مظاهرة بحرية إلى شواطئ الجزائر، ثم نحاصر ميناء وهران بعد أن نزرع في مياهه كل ما نستطيع من ألغام بحرية، وبعدها نطلب إلى الأميرال ستافا أن ينزع سلاح السفن الحربية كلها ويخليها من البحارة كي يستولي عليها رجالنا.
3: ولن يرضى ستافا بهذا، إنه صديقي وأنا أعرف أي رجل هو، لن يقبل هذا أبدا. ساعتها ماذا نفعل؟
4: التعليمات في ظرف مغلق، علينا ألا نفتحه إلا إذا وصلنا أمام وهران.
3: لولا أننا في حرب لقدمت استقالتي على الفور. ترى ما هذه التعليمات؟
4: من يدري بوند، إنك صديقي منذ الطفولة وأحب أن أفضي إليك بسر شخصي.
3: أجل يا صديقي.
4: لقد استطعت أن أفتح المظروف بطريقة لا تشي بفتحه، وعلمت ما في التعليمات، ثم أعدت غلق المظروف كما كان. ليس هذا من الأمانة في شيء، ولكني أيضا أرى أنه من الخيانة أن نقتل حلفاءنا لأول خلاف.
3: أفي التعليمات شيء كهذا؟
4: أجل، إن تقديم طلباتنا إلى الأميرال ستافا بنزع سلاح سفنه ليس إلا ستارا للنية المبيتة لمستر تشرشل على إغراق الأسطول بمن فيه، فالتعليمات تقضي

0: بإطلاق النار سواء قبل استاذ شروطنا أو رفضها. كل ما يهم تشرشل هو إغراق الأسطول الفرنسي.
1: يا للعار يا للعار صديقي الأميرال سامرفيل، كيف نجسر على خيانة كهذه؟
0: لست أدري هل سنجسر أم سنتراجع، من يدري يا بوند، من يدري.
2: وتسرع السفن البريطانية الحربية الثقيلة إلى ميناء وهران، وتقترب ما استطاعت من أبدع سفن حربية عرفها العالم، السفن الحربية الفرنسية. وتبدأ السفن الإنجليزية بزرع الألغام في مدخل المرسى الكبير في وهران، حتى لا تخرج سفينة حربية فرنسية واحدة إلا إلى قبرها تحت الماء. وكما توقع كل من بوند وسامرفيل، كان رد الأميرال أستافا:
3: سيدي وصديقي الأميرال بوند، أنت أول من يعلم أنه ليس في استطاعتي أن أنفذ هذه الطلبات، ولكني بحق الصداقة أسألك نفس السؤال الذي وجهته إليك في مقابلتنا الأخيرة: ماذا كنت تفعل غير ذلك إذا شاء القدر أن تقف في موقفي هذا؟ لماذا بالله لا تتصل بحكومتك وتذكرها بأن الأسطول الفرنسي هو الورقة الأخيرة الرابحة التي تستطيع الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقاوم بها طغيان ألمانيا في بلادنا؟ قل للمستر تشرشل يا صديقي إن الماريشال بيتان رئيس الحكومة في فيشي يعول كثيرا على استخدام هذه الورقة لصالح الجميع وفرنسا أولا.
2: ويلعب بون دورا شريفا في هذه المأساة القذرة، يبرق إلى وزارة البحرية:
1: أقترح أن تقوم الأميرالية البريطانية بالتدخل لدى رئيس الحكومة المستر تشرشل بهدف العدول عن استخدام القوة في المرسى الكبير في وهران، فإني مع زميل الأميرال سامرفيل على ثقة من أن الأميرال استافا بتعليمات من وزير البحرية الفرنسية دارلان لن يسمح للألمان بالاستيلاء على الأسطول.
2: ويأتيهما الرد الحاسم الغادر:
4: مقترحات بوند وسامرفيل مرفوضة تماما، ولعلم أن نية الحكومة البريطانية هي الاستيلاء على الأسطول الفرنسي أو إغراقه، ولا مساومة في هذا على الإطلاق. وعلى السيدين بوند وسامرفيل أن يكف عن التدخل في الأمور السياسية، وأن يركز جهدهما في تنفيذ التعليمات المسلمة إليهما.
2: ورغم كل شيء يحاول بوند محاولة أخرى، بقارب ميكانيكي يسرع إلى مقابلة أستافا على مدرعة القيادة دانكر.
1: ولماذا بالله لا تقبل هذا الحل الأخير يا أميرال أستافا؟ إنني أتصرف الآن على مسؤوليتي الخاصة وأعرض نفسي للمحاكمة العسكرية. إني أعرض عليك أن أقوم بكسح الألغام من الميناء إذا وعدتني بالالتجاء إلى موانئ أمريكية.
3: حسنا، إني أوافق بشرط واحد.
1: وما ذاك؟
3: ألا يحاول الأسطول البريطاني مطاردتي حتى أخرج من مضيق جبل طارق.
1: اتفقنا صديقي أميرال استافا، ليس في الدنيا كلها من هو أسعد مني لهذا الحل المناسب.
2: وبطريقة ما يعرف تشرشل تفاصيل ما تم عليه الاتفاق. في برقية سريعة يكون بوند وسامرفيل قد عزلا من القيادة، وتولى مكانهما الأميرال هولاند. جاء بطائرة بحرية هبطت على حاملة الطائرات أرك رويال في 7 يوم كهذا، يوم 10 يوليو من عام 1940 ميلادية.
5: وبينما السفن الحربية الفرنسية الكبيرة العظيمة تستعد للخروج من الميناء حسب الاتفاق، يهاجمها الجحيم من كل مكان، ثم تفاجأ بالطائرات أيضا تدك الميناء وكل وسائل الدفاع البرية عن الأسطول. لقد أخذت القيادة الفرنسية على غرة تماما كما حدث للأسطول الأمريكي في بيرل هاربور.
2: وما مر اليوم حتى كانت أكثر من 40 مدرعة ومدمرة وكاسحة ألغام قد غاصت في ماء المرسى الكبير، وغاص معها إلى القبر العميق أكثر من 20,000 ضابط وبحار.
5: وكان الدرس الذي وعاه العالم في ذلك اليوم من يوليو: لا محل للصداقات العاطفية في السياسة الدولية.

غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: كان فتح البحرين عام 1783 للميلاد على يد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة الذي لقب بالفاتح، والذي اشتهر بالرجولة والشهامة والكرم والشدة، وظهر ذلك جلياً في معاركه. ومنذ ذلك الحين كانت البداية لعهد جديد من الاستقرار والازدهار في كافة المجالات.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومن

0: أخباركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاقة لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. يقول أحد المختصين في علم النفس أن العقل يستمع لما تحب أن تمليه عليه، يعني أي شيء ودك تتعلمه أو تسويه في حياتك فكر في بدايته وشلون ممكن يأثر عليك بإيجابياته، ولو كان هالشيء موجود أساساً في حياتك وودك تغيره فكر في بداية الحياة بدونه والأثر الإيجابي اللي بيتركه عليك. النسيان من خصائص الإنسان واللي تتفاوت في درجاتها من شخص لآخر، ويعتبر في حدوده الطبيعية نعمة وراحة ذهنية وتخفيف من الضغوطات، ولكن لما يزيد عن حده يسبب كثير من المشاكل في حياة الفرد على مستوى صحته وعلى المستوى الشخصي. يؤكد علماء النفس إلى أن النسيان أمر طبيعي في حياة الإنسان، ولكن لما يزيد عن حده يجب التعامل معاه بجدية للتغلب عليه. وتشير الدراسات إلى أن النسيان ينتشر بين المراهقين والبالغين، والأسباب ترجع للمرحلة الانتقالية بين الطفولة المتأخرة والرشد، وهالوقت نفسه يبحث الشاب فيه عن استقلاله الذاتي. وأيضاً في عدد من الأسباب اللي تؤدي إلى النسيان، منها نقص التغذية، قلة النوم، التوتر والانشغالات الكثيرة وغيره. ولما بنذكر التوتر والنسيان، أكبر مثال نتذكره هو التوتر أيام الامتحانات. يمكن أنت تكون مراجع المعلومة وحافظها بشكل دقيق، ولكن لأن الامتحان له رهبة فيكون هناك نوع من النسيان المؤقت للمعلومة. وأكيد العديد منا تعرض حق مواقف في حياته بسبب النسيان، وفكر من بعدها أنه يبتدي بداية أخرى ويحاول أنه يتذكر الأمور المهمة وما ينساها.
6: يلا يا شباب، باقي من الامتحان 15 دقيقة على نهاية الوقت. يلا يا جماعة.
7: اللهم سهل يا من لعنت وسهل وانت تجعل العسل سهل. يلا بسم الله. أنا متأكد أني حافظ المعادلة، بس شلون نسيت الحين؟ حول ولا قوة.
6: عبدالله شفيك تطلع فوق؟ خليك في الورقة بارك الله فيك.
7: أستاذ أحاول أتذكر المعادلة بس.
6: عبدالله المعادلة أنت حليتها في الصف من غير جواب. اليوم الامتحان سهل عليكم واختصر الوقت بوجود الإجابة. كل اللي عليكم في هالسؤال أن تكتبون خطوات المعادلة صح. فكر في الطريقة اللي تخلي الجواب 7 فقط.
7: إن شاء الله أستاذ. الجدر التربيعي حق 8 ناقص 1 29 30 ناقص 22 يساوي 7. عدل عدل عدل، وصلت حق الجواب. الحمد لله الحمد لله أني تذكرت المعادلة صح. الحمد لله.
2: النسيان في مواقف يعتبر نعمة، والتذكر في مواقف يعتبر نعمة بعد. وعشان نتذكر وما ننسى هناك العديد من الخطوات اللي خصصوها علماء النفس، ولكن قبل أن نتعرف عليها بنستمع إلى رأي بعض المشاركين في استطلاع عشوائي ونتعرف فيه على بعض المواقف اللي تتكرر فيها حالة النسيان والطرق اللي يتبعونها علشان يتذكرون.
8: لأن يكون مضغوطة بأكثر من بشغلة أو أكثر من جهة أني أتعامل معاها، فوايد أكون نساية، فألجأ حق شنو؟ ألجأ حق عندي دفتر صغير، ألجأ حق في التلفون حق التذكير، أو أنه مثلاً أحط نوتات ألصقها على شاشة الكمبيوتر أني أتذكر هالشيء. أسوي لي ريلاكس حق نفسي أني شوية استجمع مثل ما أقول ذاكرتي عن طريق في بعض الألعاب اللي هي فيها تركيز حق أنه إعادة ما يقول تصفية الذهن.
9: أكيد عندنا وايد أشياء ننساها، مثل مواعيد، تواريخ مناسبات معينة، الأشياء مثل مفتاح السيارة، أوراق. فنقدر أن احنا نسوي عدة أشياء عشان نتذكرها، مثل أنك تسجل

0: الريبورتات حق الأمور المكتبية اللي في الشغل، وأما من بخصوص المواعيد وغيرها تقدر أنك تسجل الحين عندك في التليفون المنبه.
1: من المواقف المضحكة اللي شفتها عند صديقة ان هي نسيت سيارتها تشتغل، راحت الدوام خلت سيارتها تشتغل ونزلت وتمت في الدوام. انا مثلا مرة نسيت اسكر الدرايش، مرة نسيت اقفل السيارة، يصيدني ذي الامور وايد. مرة نسيت اذكر، يعني كنت طالعة ونسيت، كانت وياي واحدة في السيارة ونزلت من السير، قلت بروح دقيقة وبرجع ونسيت ان هي مع، يعني يصير بعض الأمور اللي مثل ما يقولون طريفة. ما أعتقد في طريقة ممكن أن أنت تتذكر فيها دائم إلا بالتمارين، طبعا تمارين التأمل، تمارين أن أنت تحاول يعني تشوف لك نظام أن أنت ما تنسى. أنا يعني طبيعتي عشان ما أنسى شيء دائما أسجل في النوت أو في دفتر أو في ورقة، أو أخلي الشيء قدامي عشان ما أنسى.
2: أكثر المواقف اللي أتعرض فيها أو أتعرض للنسيان فيها هي فقدان الأغراض أو فقدان الأغراض الشخصية بشكل عام، مثلا المحفظة، مثلا السماعة، التليفون، الشارج، بالإضافة إلى أكثر الأمور نسيانا اللي هي الباسورد، الأرقام السرية. فيبحث عن البديل، يعني حتى لو دائما forget password، هاي الحل الأمثل للحصول على الباسورد القديم أو إعادة كتابة باسورد جديد.
3: قد تصادفنا في الحياة الكثير من المواقف، وقد نحتاج إلى سرعة بديهة أو سرعة تذكر، وهناك العديد من الخطوات اللي لابد من اتباعها لتقوية الذاكرة وجعل المواقف حاضرة دائما أمامنا، ومنها التغذية السليمة واللي لها دور كبير في عمل الدماغ، الابتعاد عن التوتر، اتباع التمرينات العقلية، تقوية المهارات الحسابية والرياضية، كتابة الملاحظات وتدوينها بشكل مستمر، والعديد من الطرق الأخرى. ولكن الأهم هو اتخاذ الموضوع كبداية أخرى، بداية تكون سرعة البديهة دائما حاضرة وعدم التعرض للمواقف المحرجة بسبب النسيان. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
4: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
5: المتعة، القيمة، والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
5: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع

خدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh، مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.

الله يا هذا الوطن من قد في حب ارجع من اول ابتدي وازيد في حبك واهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. من أنا؟
1: أنا أسماء.
0: من أنا؟ أنا كبدك الساكن في جوفك. من أنا؟
2: أنا الأذن.
0: من أنا؟ الحنجرة.

0: أبي أبي لقد أتيت، أين أنت؟
1: حسناً حسناً، كف عن الصراخ، ماذا تريد؟
0: لا شيء، إني أخبرك فقط أني أتيت.
1: يا لحركاتك، وهل من الضرورة؟

0: ضروري أن تقيم مهرجاناً عند وصولك إلى المنزل.
1: طبعاً، فأنا الشاب الوحيد في هذا المنزل ولا بد من تدليلي والاهتمام بي.
0: كفى صراخاً، فإن حنجرتك سوف ترهق وتتعب من كثرة الصراخ.
1: يا أبي، دعك من كلام الأطباء، إن الحنجرة تعيش كما تعودها أنت، ثم إنك تعلم أنني أدرس فن الأوبرا، لذلك لابد من تدريب صوتي على الصوت العالي.
0: ومن هو العبقري الذي أخبرك أن الأوبرا هي فن الصراخ؟ إن الأوبرا يا بني فن راق، أساسه حسن إظهار المناطق العالية في الصوت وفق أسلوب علمي وفني، وليس وفق الصراخ أيها المطرب الأوبرالي الفاشل.
1: تقلل من قيمة فني؟ حسناً، سوف تثبت لك الأيام أن ابنك يتمتع بصوت قوي.
0: دعك من هذا الكلام وقم بنا نتناول طعام الغداء، فأنا في انتظارك منذ مدة.
1: حسناً، تفضل يا والد أعظم فنان في العالم.

0: أبي.
1: ماذا؟ ابني يتحدث بصوت منخفض، ماذا جرى لك يا ماهر؟
0: لقد حسدتني يا أبي، فمنذ الصباح وأنا أشعر بحرقة في الحنجرة وأعجز عن الكلام بصوت مرتفع.
1: ألم أقل لك إن الصراخ المستمر سوف يؤثر على حنجرتك؟
0: ليس هذا يا والدي، ولكن يبدو أن الشراب المثلج الذي تناولته بالأمس قد أثر سلبا على حنجرتي.
2: بل هو الصراخ المستمر يا ماهر.
1: أرأيت؟ ها هي حنجرتك تشتكي منك أيها المطرب الأوبرالي. حسنا يا ماهر، دعنا نتعرف على الحنجرة عن كثب ونتعرف أكثر كيف نحميها.

0: أنا عضو غضروفي يقع في مقدمة الرقبة، أي أعلى الرقبة من أسفل العظم اللامي، وأنا عند الرجل أكثر بروزاً في الرقبة عن السيدة، كما أني عضو أساسي في الجهاز التنفسي، وأعمل كصمام أمان لمنع تسرب الأكل أو الشرب أثناء البلع إلى القناة التنفسية. هذا عدا أنني عضو أساسي أيضاً في جهاز الكلام، حيث يتم في انقباض الأحبال الصوتية مع مرور الهواء من الرئة أثناء عملية الزفير.
1: ومما تتكونين أيتها الحنجرة؟
0: أتكون من عدة غضاريف فردية، هي الغضروف الدرقي، الغضروف الحلقي، وثلاثة غضاريف زوجية، هي الغضاريف القرنية والغضاريف الإسفينية والغضاريف الأرتينودية.
1: وما وظائف كل هذه الغضاريف؟
0: تتصل هذه الغضاريف بعدة أربطة وعضلات، وهي تعمل على تقريب أو إبعاد الحبال الصوتية أثناء الشهيق أو الزفير، وكذلك أثناء البلع أو الكلام. كما يوجد عند مدخلي غضروف مغطى بغشاء مخاطي يسمى لسان المزمار، وهو يتحرك فيقفلني أثناء بلع الطعام. أما على السطح الداخلي فيوجد بروزان على كل ناحية، ويسمى البروزان العلويان بالحبلين الصوتيين الكاذبين، ويسمى البروزان السفليان بالحبلين الصوتيين الحقيقيين. وتتحكم هذه الحبال الصوتية في نغمة الصوت بواسطة الشد والارتخاء، وتقوم بذلك عضلات صغيرة متصلة بالغضاريف في داخلي.
1: حسناً، سوف أحضر شراباً دافئاً لترطيبك أيتها الحنجرة، ثم نتابع الحديث. هل تشرب معي يا والدي؟
2: ما أجمل الهدوء في المنزل. نعم، أشرب يا ولدي.

0: هي أهم وظائفك أيتها الحنجرة.
1: إضافة إلى ما سبق قوله، فإنني أكتسب صفات أخرى لكي أقوم بوظائف إضافية مهمة عند الإنسان، إذ أن القدرة على الكلام تقوم أساساً على إصدار الصوت عن طريق الأداء الوظيفي السليم للحبال الصوتية. وإجمالاً يمكن تحديد وظائفي في الآتي: التنفس والبلع والكلام والكحة.
0: وهل السعال وظيفة؟
1: طبعاً، فالكحة ما هي إلا محاولة لطرد الأجسام الغريبة من الرئتين والشعب الهوائية، لذا فهي إحدى العمليات الحيوية المهمة بالجسم. فللتخلص من الإفرازات يحدث انقباض في عضلات الصدر والبطن، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الهواء داخل تجويف الصدر، ومع ابتعاد الحبال الصوتية عن بعضها البعض يندفع الهواء حاملا معه كل الأجسام الغريبة إلى خارج الجسم.
2: حقا أنت عضو مهم وفعال.
1: شكرا، لكن لم أنتهي بعد. إن من وظائفي أيضا المساعدة على زيادة ضغط الهواء في منطقة البطن عند إغلاقي، كما يحدث للنساء في حالات الطلق أثناء الولادة.
2: وماذا عن الصوت؟ الصوت
1: نعلم أن للصوت عدة وظائف، فهو وسيلة اتصال وتفاهم، كما أنه قد يبين الحالة النفسية للمتخاطب، سواء الحالة العامة أو حالة الجهاز التنفسي،
2: كحالة ماهر الآن.
0: أبي،
2: أحبك وصوتك مبحوح يا ولدي.
1: يصدر مني الصوت من خلال تحرك الحبال الصوتية انقباضاً وانبساطاً بطريقة سلسلة، فيأخذ الإنسان شهيقاً عميقاً، وتقوم الحبال الصوتية بالتلاقي والتلامس، ثم تنقبض عضلات الصدر والبطن فيخرج الهواء من بين حبلي الصوت، وتحدث له ذبذبة ينتج عنها الصوت. وبتغيير درجة انقباض الحبال الصوتية والتغيير المناسب في الطول والتوتر تحدث الاختلافات في نبرات الصوت.
0: كيف تأتي قوة الصوت؟
2: وهل هذا سؤال يسأله شاب يدرس علم الأصوات وفن الأوبرا؟
1: بالنسبة لقوة الصوت فلابد من توافر الطاقة، وهي كمية الهواء المخزون بالرئتين مع سلامة حبلي الصوت والغشاء المخاطي المبطن لهما. وكذلك لابد من الالتقاء الناعم بين حبلي الصوت، ومع استمرار الكلام ونفاذ تلك الطاقة يخفض الصوت شيئا فشيئا. ولكي نتمكن من استمرار الكلام في نفس واحد، فأننا نعوض هذا الخفوت بالحركة العنيفة للحبال الصوتية. ولكي نستعيد القدرة على الكلام لابد أن نكف عنه لكي نتمكن من أخذ شهيق.

0: والآن كيف نحافظ على سلامة الصوت ونقائه؟
1: بالنسبة لسلامة الصوت ونقائه، هذا يستلزم تلامس حبلي الصوت بنعومة مع حركة السلسلة وسلامة الغشاء المخاطي، بمعنى أن أي خلل في هذا يؤدي إلى تغيير في نبرة الصوت وظهور بحة الصوت، وفي المعتاد تكون البحة مصاحبة لضعف الصوت، إلا أنه أحياناً يظهر كل منهما منفرداً، وذلك في بعض مراحل الأمراض التي قد أعاني منها.
2: ولكن ما سبب صعوبة البلع التي أشعر بها الآن؟
1: السبب هو أني أغلق أثناء البلع وأتحرك للأعلى.
0: وهل يمكن أن تتسبب بصعوبة التنفس؟
1: طبعاً، إذا حدث أي ضيق في مسار هواء التنفس في داخلي، فقد يؤدي ذلك إلى صعوبة في التنفس مصحوبة بصوت عال، مثل ما يحدث عند مرور الهواء من خلال ثقب ضيق، وهذا

0: فالصوت يميز صعوبة التنفس الناجمة عن ضيق في وفي القصبة الهوائية.
1: وهل يختلف عن الصوت الذي يصدر نتيجة أسباب أخرى مثل ما يحدث في أمراض الرئة وأمراض القلب أو الإجهاد أو السمنة المفرطة؟
0: نعم، فقد يحدث الضيق فجأة وبسرعة، ويصحو المريض على نوبة شرقة وضيق في التنفس نتيجة التهاب حاد بي، وعلاج تلك الحالات يحتاج إلى التدخل السريع باستنشاق الأكسجين وإزالة السبب.
2: وكيف أحافظ عليك؟
0: يمكن إيجاز النصائح العامة للمحافظة علي بالآتي: وأولاً
1: عدم الصراخ المستمر.
0: طبعاً، فإن استعمال

0: سليمة وغير مجهدة للحبال الصوتية أمر ضروري، ومراعاة ذلك واجب، خصوصاً في المهن التي يعتمد أفرادها على استعمال الصوت العالي لفترات طويلة كالمحامي والمدرس والمذيع
1: ومطرب الأوبرا
0: ومطرب الأوبرا. وكذلك عليك تجنب التنفس من الفم، إذ أن له تأثيراً مباشراً وضاراً علي. فمرور تيار الهواء البارد أو الساخن، الجاف أو الرطب، والمحمل بكل ملوثات البيئة على الحلق والحنجرة مباشرة، يؤدي كل ذلك إلى التهاب، وقد ينتج عنه أعراض كثيرة مثل بحة الصوت والإحساس بالجفاف والأحة وما شابه.
1: طبعا بالإضافة إلى الابتعاد عن التدخين والملوثات البيئية من أدخنة وكيماويات وعوادم السيارات والأتربة، كما أن الاهتمام بسلامة الأنف والحلق والتأكد من الأداء الوظيفي السليم لهما بشكل خاص يضمن استمرار تكييف الهواء ووصوله إلى الحبال الصوتية بصورة طبيعية ونقية، ويمنع استنشاق ميكروبات أو إفرازات ضارة.
2: إذن سوف أحاول من الآن فصاعدا التحدث بصوت معتدل
1: وأخيرا اقتنعت وسوف تستمع لنصائحي.
2: طبعا يا والدي العزيز، ولكن ليس الأمر كذلك.
1: كيف هو إذن؟
2: الأمر بكل بساطة هو أني أشعر بخوف على مستقبلي الفني.
1: مستقبلك الفني؟
0: المهم أن تهتم لصحتك وترعاني، ترعى حنجرتك.
3: من أنا؟ تمثيل عمر ميقاتي، أمل المصري، رانيا مروي، فؤاد شمس وماجد طعمي. من أنا؟ إعداد بهاء الدين سلام، إخراج سليم الشمعة.
4: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
5: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
5: هنا البحرين.

0: أبرز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: وزير شؤون البلديات والزراعة يطلع على سير العمل في مركز خدمة العملاء عن بعد، ويؤكد المضي قدما في تطوير منظومة الخدمات البلدية وتعزيز كفاءتها. خلال جولتها في مدينة شباب 2030، وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن تنوع البرامج التدريبية ينمي قدرات الشباب ويعزز تنافسيتهم في مختلف المجالات. خلال كلمتها في مجلس الأمن بشأن تعزيز التسوية السلمية للمنازعات، مملكة البحرين تدعو إلى الحوار وتعزيز التنسيق الإقليمي لصون الأمن والسلم الدوليين.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة الخدمات البلدية وتعزيز كفاءتها من خلال توظيف الحلول الرقمية والأنظمة المتقدمة. جاء ذلك خلال زيارة سعادته إلى مركز خدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي، حيث اطلع على سير العمل في المركز وآليات تشغيله والخدمات التي يقدمها للمستفيدين عبر منظومة رقمية متكاملة. كما اطلع سعادته على القنوات التي يوفرها المركز للتواصل مع المستفيدين. وشملت الجولة الاطلاع على آلية إدارة الطلبات وتحويلها إلى الجهات المختصة ومتابعة إنجازها، إلى جانب مؤشرات الأداء الخاصة بسرعة الاستجابة وجودة الخدمة، حيث أكد سعادته أهمية المتابعة المستمرة لمستويات الأداء والعمل على تطوير الخدمات بصورة مستدامة بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين ويعزز تجربة المستفيدين.

0: من جانبه أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات أن مركز خدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات البلدية من خلال توفير قناة موحدة للتواصل مع المستفيدين وتسهيل الوصول إلى الخدمات ومتابعة الطلبات والبلاغات وفق منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مدينة شباب 2030 تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز المبادرات الوطنية المعنية بتأهيل الشباب البحريني من خلال منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتخصصية التي تواكب المتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال جولة سعادة وزيرة شؤون الشباب في مدينة شباب 2030 التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين لمتابعة سير البرامج والاطلاع على مخرجاتها، حيث تابعت جانبا من الورش والبرامج التدريبية واطلعت على آليات تنفيذها وما تقدمه من محتوى تدريبي متخصص، إلى جانب لقاء عدد من المشاركين والاستماع إلى آرائهم حول التجربة التدريبية وما حققته لهم من قيمة معرفية ومهارية. وأكدت سعادتها أن ما تشهده مدينة شباب 2030 من تنوع في البرامج والشراكات يعكس النهج الذي تتبناه وزارة شؤون الشباب في تطوير المبادرات الشبابية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويواكب احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن الاستثمار في الشباب يمثل استثمارا في مستقبل الوطن ويعزز قدرتهم على الابتكار والإبداع والمنافسة في مختلف القطاعات. جددت مملكة البحرين التأكيد على نهجها الثابت بشأن أهمية التسوية السلمية للمنازعات، داعية إلى تفعيل أدوات ميثاق الأمم المتحدة للتحرك المبكر بما يدعم جهود الوساطة وخفض التوتر وتهيئة المجال أمام الحلول الدبلوماسية. جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها السفير جمال فارس الرواعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة التي عقدت بمجلس الأمن لمناقشة تعزيز التسوية السلمية للمنازعات. وأعرب المندوب الدائم عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وإغلاق مضيق هرمز وما تشكله من تهديد لأمن دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، مشيرا إلى استمرار عدم امتثال إيران لالتزاماتها بما في ذلك مذكرة تفاهم إسلام أباد ومخالفتها للقرار 2817 الذي شاركت في رعايته 136 دولة إلى جانب العديد من القرارات الأممية. كما أكد المندوب الدائم أهمية التنفيذ الفعال للقرار رقم 2788 الذي اعتمده المجلس بالإجماع بمبادرة من باكستان، داعيا إلى الحوار والوساطة وتعزيز التنسيق الإقليمي بما يسهم في خفض التوتر ودعم الحلول الدبلوماسية وصون السلم والأمن الدوليين. طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إعادة النظر في القرارات ضمن خدمات قطاع القاصرين والتي تتيح للخاضعين للولاية والقائمين على شؤونهم التقدم بطلب إعادة النظر في القرارات الصادرة بشأن طلباتهم. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، لو تحدثنا عن مسار هذه الخدمة بعد هذا التطوير.
1: نشكر لكم إتاحة الفرصة لاستعراض أحدث الخدمات المطورة في قطاع القاصرين. من ضمن جهود الوزارة المستمرة في مراجعة وتطوير كافة الخدمات اللي تقدمها للجمهور، تم مراجعة وتطوير مسار خدمة إعادة النظر في القرارات بما يخدم العملاء أنهم يقدمون أي مستجدات تساعد في اتخاذ القرار بشكل سريع وصحيح. طبعا مسار الخدمة أن المراجع بعد ما يحصل الإفادة

0: عن القرار الصادر في الطلب اللي تقدم به، يستطيع أنه هو يعني يقدم طلب إعادة النظر في هذا القرار، بشرط أنه هو يرفق ما يفيد أي من المستندات أو المعلومات اللي هي تساعد في سواء إعادة النظر في القرار أو تصحيحه أو الإبقاء عليه كما هو دون تغيير.
1: نعم سعادة القاضي، ما هي المتطلبات التي من المهم مراعاتها من قبل صاحب الشأن؟
0: مثل ما استعرضنا مسار الخدمة بعد التطوير، من أهم المتطلبات اللي يستلزم مراعاتها عند تقديم الطلب أن يكون في من المستجدات أو المستندات التي لم يسبق تقديمها أو استعراضها في الطلب الأصلي عند تقديمه ابتداء، علشان نقدر نحقق الغاية من هذه الخدمة ونوصل النتيجة بشكل واضح ومتكامل حق العميل. في مراجعة القرار الصادر نحرص دائما على أن تكون القرارات واضحة ومتكاملة وتلبي المعايير المعتمدة عندنا في المجلس.
1: نعم سعادة القاضي عيسى سامي المناعي، وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك. أطلقت الأمانة العامة للتظلمات بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تقديم التظلمات الإلكترونية عبر البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية، وتهدف هذه الخدمة إلى سرعة وسهولة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في التظلمات وتوفير الوقت والجهد ومواكبة التحول الإلكتروني وفق أحدث المعايير الرقمية.
2: في إطار دعم توجه مملكة البحرين نحو التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، دشنت الأمانة العامة للتظلمات بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تقديم التظلمات الإلكترونية عبر البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل إجراءات تقديم التظلمات وتسريع إنجازها مع ضمان أعلى مستويات السرية وحماية البيانات وفق أحدث المعايير الرقمية. وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة رقمية ذكية ومتكاملة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتوفر قناة إلكترونية آمنة ومباشرة للمواطنين والمقيمين على حد سواء لتقديم التظلمات ومتابعة مستجداتها بكل سهولة، وذلك من خلال التسجيل عبر نظام المفتاح الإلكتروني. كما تتيح هذه الخدمة الجديدة للمستخدمين إدخال جميع البيانات المطلوبة بسهولة والاستعلام عن حالة التظلمات المقدمة والاطلاع على آخر الإجراءات المتخذة بشأنها. وقد صممت هذه الخدمة وفق أعلى المعايير التقنية التي تضمن الموثوقية وتحافظ على خصوصية المعلومات وأمن البيانات، بما يكفل حماية البيانات الشخصية لمقدمي التظلمات وضمان سريتها الكاملة. وستسهم هذه الخدمة في رفع كفاءة العملية التشغيلية بالأمانة العامة للتظلمات من خلال تسريع إجراءات تلقي التظلمات واختصار الوقت والجهد وتعزيز مستوى الدقة والاحترافية والشفافية في التعامل مع الطلبات، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في مملكة البحرين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد حمد سلمان، تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف ورئيس لجنة تقنية المعلومات في الأمانة العامة للتظلمات. ولو نتحدث عن أبرز المزايا التي توفرها خدمة تقديم التظلمات الإلكترونية وكيف ستسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز التظلمات للمواطنين والمقيمين أيضا.
3: السلام عليكم ورحمة الله، نشكر لكم إتاحة هذه المداخلة. في البداية، توفر الخدمة الإلكترونية عدد من المزايا المهمة، أبرزها تمكين المواطنين والمقيمين من تقديم التظلمات إلكترونياً عبر البوابة الوطنية بحرين.ph بكل سهولة ومن

0: أي مكان دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في معظم الحالات، كما تتيح متابعة حالة التظلم إلكترونيا، مما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وسرعة إنجازها، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
1: كيف تعكس هذه الخدمة توجه الأمانة العامة للتظلمات في دعم التحول الرقمي مع ضمان سرية البيانات وحماية خصوصية مقدمي التظلمات؟
0: نعم، تعكس هذه الخدمة التزام الأمان العام للتظلمات بدعم توجه مملكة البحرين نحو التحول الرقمي من خلال تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وسهولة في الوصول. في الوقت ذاته، تم تصميم الخدمة ضمن بيئة إلكترونية آمنة تعتمد على البوابة الوطنية، مع الالتزام بأعلى معايير أمن المعلومات والسرية في البيانات، بما يضمن حماية خصوصية مقدمي التظلمات ويعزز ثقتهم في استخدام الخدمات الإلكترونية.
1: أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لفئة الشباب كان له دور كبير في مشاركة الشباب بفعالية في صناعة مستقبلهم ومستقبل مملكة البحرين. جاء ذلك خلال لقاء سعادة الأمين العام مجلس النواب بمجموعة من الشباب المشاركين بالنسخة الثامنة من البرنامج القيادي الوطني هايبو يوث، والذي تنظمه جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية ضمن برامج مدينة الشباب 2030، وذلك في جلسة حوارية بعنوان لقاء مع قائد. وأشار سعادة الأمين العام خلال اللقاء إلى أن مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب يحرص دائما على دعم مختلف المبادرات الوطنية المستهدفة لتنمية المهارات والكفاءات الوطنية للشباب. وثمن سعادة الأمين العام لما يحويه برنامج هايبو يوث من إلهام وإبداع، معتبرا سعادته البرنامج نموذجا للبرامج الوطنية الفريدة في إعداد القيادات الشابة من خلال توفير بيئة تدريبية متقدمة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي، وتسهم في صقل المهارات القيادية والإدارية وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل المؤسسي.
2: سعادة الأمين العام لمجلس النواب، اطلع فريق هايبو على تجارب سعادته في من مرحلة بدايته الشخصية إلى الآن، وإن شاء الله خلال اللقاء أنهم استفادوا من كل هذه التجارب، وكانت تجارب مثمرة راح يستفيدون منها إن شاء الله في حياتهم المهنية والعملية.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات فريق الإمارات للبحث والإنقاذ التابع لهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وشهد سموه باجتياز الفريق للمرة الثالثة عملية إعادة التصنيف الدولي لفئة المستوى الثقيل والمعتمدة من قبل المجموعة الاستشارية الدولية للبحث والإنقاذ التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وأكد سموه أن إنجاز الفريق يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية في ميادين العمل الإنساني وتعزيز رسالتها في مد يد العون والمساعدة لجميع المتضررين في مناطق الكوارث والأزمات. بحث سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة. كما ناقش الجانبان خلال الاتصال عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات بين البلدين، حيث جدد الرئيس المصري وقوف بلاده إلى جانب الكويت ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها وسيادتها. بحث معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب مناقشة

0: في آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية المبذولة والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي مع معالي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة إد ميليباند العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في المنطقة وسبل تعزيز العمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي. وأكد وزير الخارجية البريطاني تضامن بلاده مع المملكة وإدانتها للاعتداءات التي قامت بها الميليشيات الإرهابية التابعة لإيران في اليمن على المملكة ودول المنطقة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن سلاح الجو الملكي تعامل فجر اليوم مع طائرة مسيرة اخترقت المجال الجوي الأردني وتم إسقاطها في الصحراء الشرقية داخل أراضي المملكة وفقا لقواعد الاشتباك المعتمدة، مؤكدة أن القوات المسلحة الأردنية لن تتهاون في التعامل مع أي تهديد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه. أكدت مصر ضرورة دعم الاستقرار في السودان وإنهاء الصراع عبر تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادته وتحقق تطلعات شعبه في الأمن والتنمية. وجدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوداني موقف بلاده الثابت الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، مشددا على أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه. أعلنت منظمة الأمم المتحدة مقتل أكثر من 170 مدنيا وإصابة 1028 آخرين في أوكرانيا جراء الهجمات الجوية الروسية منذ 9 من يوليو الجاري، مشيرة إلى أن الهجمات طالت البنية التحتية ومحطات وقود وأسواق ومستودعات لوجستية. كما أشارت الأمم المتحدة إلى توسيع أوكرانيا نطاق هجماتها ضد الخدمات اللوجستية البحرية الروسية، موضحة أن عواقب التصعيد بدأت تظهر في أسواق الزراعة العالمية. بهذا نصل إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

البحرين مملكة الحب وواحة السلام، هنا فضاءات رحبة للتميز والتحدي والإبداع، هنا شغف التواصل والفرح والبهجة والسرور، هنا حضارة أرض خلد التاريخ مجدها فتجلى اسمها وتسامى قدرها. البحرين تمضي بثبات.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. يهتم مجلس التعاون الخليجي بتحقيق المعالجة الشاملة لقضايا السكان والموارد البشرية وتركيبة القوى العاملة في دول المجلس.
1: تمت ترجمة هذا الاهتمام من خلال سياسات طالت المواقع التي تتمثل فيها القوى العاملة.
0: تبنت دول المجلس سياسات سكانية لجميع فئات المجتمع وتلبي احتياجاتهم في مجالات الصحة والتعليم والعمل.
1: تبنت أيضاً منهجيات حديثة لتطوير وإدارة الموارد البشرية.
0: شددت على زيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل.
1: شجعت القطاع الخاص على تشغيل العمالة الوطنية.
0: أوجدت أيضاً مناخ الاستثمار المتكامل لضمان الفرص الملائمة لمواطني دول المجلس لتحقيق مبادراتهم ومشروعاتهم.
1: كل ذلك كان الهدف منه الارتقاء بالمواطن في دول المجلس لمستوى المنافسة،
0: لأنه الهدف الأسمى من قيام مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم. قال مالك بن دينار: من لم يؤت من العلم ما يقمعه، فما أوتي من العلم لا ينفعه. وقال بعض الحكماء: الفقيه بغير ورع كالسراج يضيء البيت ويحرق نفسه. وقد قيل في منثور الحكم: المتواضع من طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاع ماء. قيل لمجنون: لما صار الدينار خيرا من الدرهم والدرهم خير من الفلس؟ قال: والقوم ينتظرون منه جوابا مقنعا. قال المجنون: لأن الفلس ثلاثة أحرف، والدرهم أربعة أحرف، والدينار خمسة أحرف. عندما يتمدد العقل لاستيعاب فكرة جديدة لا يعود أبداً إلى حجمه الطبيعي. أوليفر ويندل هولمز.

0: ما خط القلم.
1: قال إياس: كان لي أخ فقال لي وهو غلام صغير: من أي شيء خلقنا؟ قلت: من الطين. فتناول مدرة من الأرض وقال: من هذا؟ قلت: نعم، خلق الله آدم من طين. فقال: فيستطيع الذي خلقنا أن يعيدنا إلى هذا الذي خلقنا منه؟ قلت: نعم. فرد علي قائلا: إذن فينبغي علينا أن نخافه.
0: ما خط القلم.
1: قال عيسى بن مريم عليه السلام: تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل، ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بعمل.
0: ما خط القلم.
1: قال ابن طبطب العلوي في وصف من يثبط من الهمم: حسود مريض القلب يخفي أنينه، ويضحى كئيب البال عندي حزينه، يلوم علي إن رحت في العلم راغبا، وجمع من عند الرواة فنونه، وأملك أبكار الكلام وعونه، وأحفظ مما أستفيد عيونه، ويزعم أن العلم لا يجلب الغنى، ويحسن بالجهل الذميم ظنونه. فيا لائمي دعني أغالي بقيمتي، فقيمة كل الناس مما يحسنونه.
0: ما خط القلم. ما خط القلم. مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج، وأهلا وسهلا بكم في معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. ونحن الآن في الصفحة الأولى اللي عنوانها مفردات منتقاة من اللهجة البحرينية.

تحت حرف حاء عندنا كثير من المفردات، أولها مفردة حيل. حيل القفز على رجل واحدة، طبعا تكثر في الألعاب الشعبية عند الأطفال، وفصيحها حجل، ونحن اشتقينا من التسمية حلية تلبس في الرجل. وجاء في لسان العرب أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لزيد: أنت مولانا. فحجل، وفسرها صاحب اللسان قال: رفع رجلا وقفز على الأخرى من الفرح. وأضاف صاحب اللسان بقوله: وقد يكون بالرجلين جميعا، إلا أنه قفز وليس بمشي. يعني الآن ابن منظور صاحب لسان العرب يشرح حجل فلان، يحجل بمعنى أنه يقفز وليس مشي تماما. في اللهجة عندنا يحيل يعني ينط على ريل واحدة أو على ريلين مثلا، لكن غالبا على ريل واحدة.

المفرد اللي عقبها حت، حت بمعنى تساقط، حت شعر راسه يعني تساقط شعر راسه، قد يكون من مرض. وهذه المفردة عربية فصيحة بنفس اللفظ، ولكن نحن في تعبير جميل، تعبير مجازي جميل، في وصف فتاة جميلة يقولون هذه البنية جميلة تحت الطير من السماء، يعني تسقط الطير من جمالها. وفي اللغة العربية يقولون حتى يعني قشرة وحكة، والأشياء الصقارة المتساقطة في اللهجة هي الحتحات، وكل صقير هو حته وحتاحيت عند العامة، ولكن في العربية الفصحى هو الحتات. وأيضا بنفس المفردة العامة تقول حته كف، بمعنى فاجأه بصفعة، قاموا حتى طراق وحتى كف. وفي اللغة تقول العرب حته ماءة صوت، يعني ضربه وعجل به، يعني مثل ما قلنا دائما احنا كثير من مفرداتنا اللي بنستخدمها في اللهجة العامية لو رجعنا إلى اللغة الأم نجدها إنها ذات أصول عربية ومنها هالأمم. وعندنا أيضا مفردة الآن تقول حترش، حترش فلان يتحترش بفلان، أي يتعمد إثارته بافتعال حديث أو حركة. وفي الفصحى يقال سعى فلان بين القوم فتحترشوا عليه فلم يدركوه، أي سعوا وعدوا عليه. والمفردة الأخيرة عندنا حثراب، والحثراب عندنا تعني بقايا المادة في الإناء. وهي تحثربت القليب عند العرب، تعني اختلط ماءها بالطمي، فأيضا الحثراب عندنا ذات أصل عربي فصيح.

في صفحة جديدة تحت عنوان مصطلحات أهل البحر. الكثير من هذه المصطلحات، منها مصطلح يقول دقة القبعة. دقت من الدق، أي ارتطام الشيء بالشيء، وهو اشتقاق من مصدر الصوت. الطق في العامية تعني الدق، طق الباب، طق العود، طق إصبع إلى آخره. طق كف، الطق عربيا مثل الدق، صوت الحجر وقع على حجر، والعرب تسمى دق. عندما تضرب حصى بحصى يطلع صوت، هذا الصوت العرب تسميه دق. وأيضا صوت قوائم الخيل على أرض صلبة يقولون دق. ونحن نقول الخيل الطربق، الطربق الخيل، يعني يصدر عنها صوت طربق طربق طربق. والعرب تقول طربقت الخيل في نفس اللفظ، هذا اشتقاق. احنا قلنا لكم اللغة العربية لغة بحر، كل ما درسنا فيه زيادة كل ما وجدنا أن أمامنا أيضا مساحات شاسعة علينا التعلم منها. القبعة، دقة القبعة، شنو القبعة؟ القبعة بالجيم القاهرية وعاء خشبي كان يستعمل قديما لشرب الماء. والقبعة من العربية الفصحى أيضا. القبعة عند العرب هي المكيال الضخم، يعني حتى القبعة ذي أصلها فصيح. طب دقة القبعة ماذا تعني؟ عند أهل البحر يعنون بارتطام القبعة ذي اللي هي الوعاء بقاع الفنطاس وهو خزان الماء، دلالة على نضوب الماء وشحه. يعني احنا نعرف الآن دقة القبعة يعني شنو؟ يعني انت تاخذ القبعة وتبي تقرف وتسمع لها الصوت في قاع الإناء اللي هو عادة في سفن القوس كان يسمى فنطاس، وهو إناء خشبي يقير، يعني يضيفون عليه الجار علشان يحتفظ بالماء، لأن ما كان عندهم البلاستيك ولا الفايبر جلاس ولا حتى الشينكو والحديد، فكانوا يسمون العملية دقة القبعة، يعني أوشك الماء على النفاذ يا ربع. طبعا استخدام دقة القبعة هذه في حياتنا اليومية جاءت في سياق جميل جدا. يعني مثلا الآن واحد يبني بيت ووصل بالحال أن مثلا على شفا الإفلاس، فأي واحد صديق يقول له يا أخي ليش ما حطيت رخام، يقوم يضحك يقول له دقة القبعة، يعني أوشكته على الإفلاس، يعني وصلت إلى آخر الأمر. يعني وأحيانا يستخدمه يا هذا المصطلح من بلغ به الأمر حد لا يمكن السكوت عليه. يعني واحد يتعمد إثارتك بافتعال أو افتعال الجمل اللي يهينك من خلالها قدام الناس، فأنت تصبر وتسكت مرة مرتين ثلاث أربع، بعدين أنت بتضع حد الموضوع وتقول يا فلان دقة القبعة، يعني وصل الأمر إلى حد لا يمكن السكوت عليه، ترى إذا زيدته بطينها معاك.

وننتقل الآن إلى صفحة جديدة، ونشوف في هذه الصفحة عندنا في اللباس البحريني عندنا الشيلة. الشيلة قطاء تستعمله النسوة في تغطية الرأس، ويشمل الجسم أجمعه حتى يصل إلى الرجلين. ويكثر استعمال الشيلة في الريف، والمرأة الريفية تستعمل الشيلة عوض عن العباءة. هذه الشيلة يعني سمعتها في بعض الفرجان

0: بتسمية أخرى هي الشادور. الشادور الواقع من الفارسية ولكن معربة من قديم جدا، عربت على شوذر. الشوذر هو كما قال ابن منظور هو برد يشق ثم تلقيه المرأة في عنقها من غير كمين ولا جيب. وأعتقد أيضا أن الوقت أدركنا، فآملوا لقاءكم في حلقات قادمة، وآمل أيضا أن تكونوا قد استمتعتم بما قدمناه في حلقتنا هذه، ومع السلامة.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: خلف الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة ابنه الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى بن علي آل خليفة، الذي سارت البحرين في عهده خطوات سريعة نحو التقدم، حيث تأسست دوائر حكومية جديدة وتشكلت مجالس إدارية للمصارف والصحة والشؤون العامة.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: نبض الملاعب. نبض الملاعب. برنامج ينقل لكم نبض الملاعب من ملاعبنا المحلية إلى الساحات العالمية. في نبض الملاعب أهم الأخبار، التحليلات، الحوارات،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا وبرنامجكم اليومي نبض الملعب. برنامج نبض الملاعب يأتيكم من الأحد إلى الخميس. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحيات الإخراج تقبلوها من المخرج أحمد صالح.

0: اليوم برياضة التايكواندو. ينطلق فريق المحترف للتايكواندو إلى جمهورية أوزبكستان لخوض معسكر تدريبي مكثف ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات والبطولات القادمة واكتساب المزيد من الخبرات من خلال التدريبات المكثفة والاحتكاك مع مدارس مختلفة بما يسهم في رفع جاهزية اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج. الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الجراند ماستر الكابتن عبد الحميد إبراهيم. حياك الله معنا كابتن.
1: أستاذ خالد
0: يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعافيك، مشكورين على الاستضافة.
0: الله يسلمك كابتن. كابتن، أولا كلمنا عن هاي المعسكر اللي إن شاء الله راح تقيمونه.
1: المعسكر هاي اللي يصير في أوزبكستان نكون تقريبا هناك 5 أيام.
0: نعم،
1: 5 أيام تدريبات على فترتين صباحية ومسائية حق الفات الناشئين.
0: نعم،
1: والشباب والكبار اللي هم السيدات عندي أنا.
0: جميل. نعم.
1: في دول مشاركة 10 دول تقريبا. المعسكر دولي، في معسكرات قوية مثل منتخب كازاخستان، كيركستان، طاجيكستان، عمان والشارجة، وفي بعض الأندية من أوزبكستان بعد.
0: نعم نعم جميل. طيب العدد التقريبي للاعبين كابتن؟
1: اللاعبين احنا من فئات مختلفة، عمار مختلفة، احنا 19 لاعب ولاعبة. عندنا من فئة السيدات والشباب والناشئين والبراعم.
0: جميل. نعم جميل. طيب ليش بالتحديد تم اختيار أوزبكستان كابتن؟
1: أوزبكستان من الدول المتقدمة في التايكواندو، وعندهم قاعدة كبيرة من مختلف الأعمار، وهم حتى عندهم عدة ميداليات دولية على أولمبية ذهبيتين من اللاعب المخضرم روشيتوف معروف. وطبعا لأن نشوفهم احنا في بطولات دولية متقدمين في المستوى ونشوف معسكراتهم، فتم الاختيار أساس أن احنا الاستفادة تكون كبيرة.
0: جميل جميل. طيب من بعد هاي المعسكر كابتن، وين الأهداف والطموح والتطلعات؟
1: احنا عندنا كذا هدف. عندنا أول شيء التركيز الأول على اللاعبة البطلة فاطمة العوض اللي جابت ذهبية في بطولة الأندية للسيدات.
0: نعم.
1: في الشارجة. اللي هي البطولة مصنفة بجي 1.
0: نعم.
1: والبطولة الثانية اللي لعبنا في الألعاب الخليجية جابت الذهبية.
0: نعم جميل.
1: حتى هي شاركت في بطولة آسيا في منغوليا وفازت أول مباراة، ولكن لقت في مباراة ثانية مع اللياقة الذهبية منتخب كوريا، ولكن كان أداها ممتاز. فإحنا الحين قاعدين نعدها حق بطولة ألعاب الآسيوية اللي بتصير في اليابان ناغويا، وعندنا حق لعبة نور عبد الحميد اللي هي بنتي بتصير.
0: أي نعم.
1: نعدها حق بطولة قطر الدولية وحتى الشباب حق قطر. وبالنسبة حق الناشئين عندنا كذا لاعب ممتاز قاعدين أدي حق بطولة العالم في 2027.
0: جميل جميل. طيب يمكن ما شاء الله تنوع في الفئات، يعني أشوف عندك كابتن، يعني يمكن هاي أنا راودني سؤال، هل يشكل تنوع في هاي الفئات تحدي لكم في التكيف مع هاي الأعمار؟
1: طبعا طبعا. لكل فئة لازم يكون عندك معاملة خاصة وياهم. يعني الكبار غير والشباب فئة حساسة والأطفال. يعني كل فئة، وإحنا يعني دائما نحرص كمركز محترف إن نأد أجيال قادمة، يعني ما نعتمد على مجموعة الموجود اللي هي تشارك الحين.
0: جميل.
1: فلازم يعني نوع الحاضر حق الأجيال القادمة.
0: نعم.
1: عشان كذي إحنا نودي الفئات حتى لو ما عندهم بطولات نقدم مثل هاي الفئات الصغار 2017 18 19 20 هاي توهم صغار.
0: نعم جميل.

0: احنا نتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله في المعسكر، وان شاء الله البطولات القادمة يحالفكم التوفيق والانجاز ورفع على مملكة البحرين ان شاء الله.
1: ان شاء الله الحين فاطمة بعد بتشارك ان شاء الله في بطولة الحسن الدولية.
0: نعم.
1: معهم البطل عبد الرحمن اليعقوب اللي ياب ذهبية قطر الدولية مرتين.
0: جميل.
1: على بعض. وعندنا لاعب فهد النعيمي. فالحين اجرى بطولة عقب المعسكر مباشرة بنشارك في بطولة الحسن الدولية ان شاء الله.
0: ان شاء الله. الكابتن عبد الحميد ابراهيم الجراند ماستر، كل التوفيق لكم كابتن، شكرا على هاي المقابلة.
1: شكرا على الاستضافة استاذ خالد.
0: حاضرين لك كابتن، يعطيك الصحة والعافية.

0: في أخبار كرة السلة، حجز منتخبنا الوطني للشباب لكرة السلة بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا بعدما واصل عروضه القوية وحقق انتصاره الثالث على التوالي في التصفيات الآسيوية لمنطقة الخليج إثر فوزه على نظيره العماني بنتيجة 94-49 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من المنافسات المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة. كشف الدولي السابق واللاعب علي عيد عن تلقيه عدة عروض استعدادا للموسم الجديد، مؤكدا انه لا يزال في مرحلة تفاوض مع ناديين خارج منطقة الخليج. تضع أكاديمية الشوتوكان للكاراتيه بإشراف المدرب المعتمد والمحامي الدكتور أحمد عبد الكريم الأحمد اللمسات الأخيرة على استعداداتها لتنظيم بطولة اكتشاف أبطال الكاراتيه التي تقام لمنتسبي الأكاديمية من فئة الناشئين، وذلك يومي 29 و30 من يوليو 2026 ضمن برامجها الصيفية الهادفة إلى إعداد وصقل المواهب الواعدة. ويستضيف مركز محرق الشباب النموذجي اليوم الأول في 29 من يوليو، بينما يحتضن مركز شباب مدينة حمد النموذجي منافسات اليوم الثاني الخميس 30 من يوليو. الحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا ويسعدنا أن يكون معنا الدكتور أحمد عبد الكريم الأحمد، حياك الله معنا الدكتور.
1: يا مرحبا استاذ احمد، ومرحبا فيك، هلا فيك وهلا في كل المستمعين اللي قاعد يسمعونا حاليا على قناه البحرين.
0: يعطيك الصحه والعافيه دكتور. خلنا نتكلم معاك في البدايه عن هذا البطوله اللي راح تقام ان شاء الله، ولماذا تقيمها الاكاديميه؟
1: اول شيء احنا نرحب فيكم ونشكركم على التواصل وعلى المتابعه وعلى حرصكم على إبراز هذه البطولة وإنجاحها. وإحنا في الحقيقة يعني في أكاديمية الشوتوكان للكاراتيه إنزين صلنا سنوات كثيرة إحنا قاعد نحرص على استقطاب اللاعبين من كل الفئات السنية، ونحاول دائما يعني نطور اللاعبين اللي موجودين سواء بإقامة المعسكرات الداخلية أو الخارجية. وإحنا بسبب الظروف الراهنة حبينا نستغل هذه الوضع الراهن إنزين بحيث إن إحنا نستقطب

0: جميع أبنائنا يعني في مملكة البحرين وبالذات اللاعبين المبتدئين نعم. بإقامة بطولة نعم. على مدار يومين تستقطب تقريبا أكثر من 120 إلى 130 لاعب. كان الهدف منها تشجيع اللاعبين الصغار في هذه المراحل السنية المبتدئة على المشاركة والانخراط في لعبة الكاراتيه نعم. بالإضافة إلى استغلال فترة الصيف بممارسة الرياضة واكتشاف رياضة الكاراتيه، وإن شاء الله يعني إن شاء الله يواصلون في هذه اللعبة.
1: جميل. طيب دكتور، كيف تشوف واقع رياضة الكاراتيه في الوقت الحالي في مملكة البحرين؟
0: والله تشوف رياضة الكاراتيه طبعا هي في البحرين هي رياضة قديمة.

0: إنات وهي موجودة. في عندنا مدارس كثيرة بالذات في عندنا مدربين بحرينيين قائمين على هذه اللعبة، وإحنا الحمد لله مدرستنا من أكبر المدارس اللي موجودة وأكثر اللاعبين اللي موجودين فيها ملاعبين المنتخب، وكان لهم الشرف في تمثيل مملكة البحرين في البطولات الدولية ورفع علم البحرين. فإحنا المشاركة في هذه اللعبة واللاعبين اللي موجودين الحمد لله على يعني مستوى عالي وكفاءة عالية، والحمد لله شرفونا في كثير من المحافل الدولية.
1: نعم جميل. طيب خلنا نتكلم أيضا كابتن يعني عن البطولات اللي ناويين يشاركون فيها سواء على المستوى المحلي أو حتى الخارجي في المستقبل.
0: والله احنا طبعا في الأكاديمية يعني صحيح ان هي أكاديمية خاصة، لكن هي التوجه فيها توجه على يعني توجه على مستوى عالي، بحيث ان احنا نحاول نشارك في كل البطولات الرسمية. احنا في آخر بطولة شاركنا فيها كانت في دبي، جبنا فيها 3 ذهبيات
1: و2
0: فضة و5 برونز، هذه في شهر 2 اللي طاف. حاليا قاعد نحضر لبطولة آسيا التي سوف تقام في المملكة الأردنية الهاشمية في سبتمبر حق الفئات تحت 21 سنة وشباب وناشئين.
1: نعم.
0: والحمد لله يعني تحضيرنا خلال السنة اللي طافت أو السنتين، لأن احنا عندنا علم بهذه البطولة وقاعد نحضر لها سواء هذه البطولة أو البطولات اللي رادفتها.
1: نعم.
0: في هذه الفترة واحنا الحمد لله قاعد نستقطب الفئات السنية كافة سواء شباب وناشئين، لأن هم هذيل هم أبطال المستقبل. واحنا حتى بطولتنا هذه راح تقام بتاريخ 29 و30 مستوحاة ان احنا يعني يكون عندنا يعني افريقيا رديفه للافريقيا الاساسيه، بحيث انه يكون يعني في سلسله من اللاعبين المؤهلين اللي هم يقدروا يشاركون في البطولات الدوليه
1: ان شاء الله. دكتور مره ثانيه احنا يعني نتمنى لكم كل التوفيق باذن الله ونجاح ان شاء الله في هذه البطوله والبطولات القادمه للاكاديميه ان شاء الله.
0: بإذن الله. أشكرك أستاذ أحمد على المتابعة وشاكرين لكم على استقبالنا، وإحنا إن شاء الله دائما إن شاء الله في أكاديميتنا نسعى إلى نخرج يعني أكبر جيل محب لوطنه يبذل أقصى جهد إنه يرفع علم البحرين في المحافل الدولية، ونتمنى من أبنائنا يعني يلتحقون بهذه الرياضة سواء رياضة الكاراتيه أو أي رياضة ثانية، بحيث إنه يكون استثمارهم للوقت يعني جيد. وكل الشكر أستاذ أحمد على الاتصال وشكر لكم ولكل جمهورك الكريم.
1: الله يسلمك. شكرا جزيلا. شكرا
0: أستاذ.

يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتواصلين معاكم في أخبارنا. فقد أكد مدرب منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد حسام مدن أن المنتخب حقق الهدف الأهم من مشاركته في البطولة الآسيوية 19 والمتمثلة في التأهل للنهائيات كأس العالم 2027. وأشار مدن إلى أن أداء المنتخب شهد تطورا ملحوظا خلال البطولة. اختار هانغ زو الصيني لكرة السلة 3-on-3 اللاعب البحريني محمد غزوان لتمثيله في بطولتي لايت كويست وكويست المقرر إقامتهما في مملكة البحرين يومي 28 و30 من يوليو الجاري على التوالي. ويعكس اختيار غزوان للانضمام إلى صفوف الفريق الصيني الثقة الكبيرة التي بات يحظى بها اللاعب البحريني بعد المستويات الفنية الرفيعة التي قدمها خلال مشاركاته المحلية والدولية وما يمتلكه من إمكانيات تؤهله للمنافسة مع أبرز فرق ولاعبي كرة السلة 3-on-3.

في الأخبار العالمية، أبدأ كريم بنزيما نجم الهلال السعودي سعادته البالغة بالأنباء المتداولة حول قرب الإعلان الرسمي عن تعيين زين الدين زيدان مديرا فنيا للمنتخب الفرنسي. وقال بنزيما في مقابلة يوم الاثنين: إنه الأسطورة، وهو بالنسبة لي بمثابة الأخ الأكبر، وأنا سعيد بأنه سيصبح مدربا للديوك.

وفي خبرنا الأخير في خبر التعاقد مع المصري محمد صلاح، أعلن نادي بشكتش التركي تجميد المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح مؤقتا بعد رفض الإدارة مطالب مالية أدت إلى تعثر الصفقة رغم وصول المحادثات إلى مراحل متقدمة. وقال المدير الرياضي للنادي أوندر أوزن في مؤتمر صحفي أن الإدارة تواصلت مع صلاح عقب رحيله عن ليفربول ودرست الجدول الاقتصادية والعوائد التجارية المحتملة للصفقة قبل بدء المفاوضات رسميا. بهذا نكون مستمعينا قد وصلنا لنهاية برنامجنا نبض الملاعب لهذا اليوم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، تقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم محدثكم خالد إبراهيم، وتحايا الإخراج تقبلوها من المخرج أحمد صالح. نستودعكم الله في أمان الله.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد.

0: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل. تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
6: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء التوثيقي الذي يتجدد معكم عبر إذاعة

0: البحرين، ونوثق فيه سيرة إذاعة البحرين منذ تأسيسها وإلى يومنا هذا بمناسبة مرور 85 عاما على تأسيس إذاعة البحرين. ولا أفضل حقيقة من تغطية هذه السيرة التوثيقية من خلال ما مرت به الإذاعة من مراحل تطورية إلا من خلال ألسنة من كانوا ركنا من أركان إذاعة البحرين وما زالوا، وجزءا لا يتجزأ من خلال برامجهم ومن خلال أعمالهم التي قدموها وكانت وما زالت رمزا من رموز هذه الإذاعة. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وأرحب بضيفة هذا اللقاء الأستاذة القديرة الإعلامية لطيفة عيسى البنوضة. حياك الله أستاذة لطيفة.
1: الله يحييك، ويسعدني أن أنا أكون معك ومع طبعا مذيع قدير. يعني كنت أتمنى أن أكون ضيفة من ضيوفه.
0: الله يسلمك أستاذة، هذه الشهادة أعتز فيها، وإن شاء الله يكون لقائنا يعني ما نبي نقول أنه هو يعني يرجع إلى الماضي، ولكن يعني يرجع إلى أجمل الذكريات.
1: بالضبط
0: إن شاء الله.
1: بالضبط.
0: وحقيقة من يقف أمام يعني السيرة الذاتية لحضرتك يعني يحتار من أي مجال سيتحدث، هل سيتحدث المجال التربوي، المجال الفني، المجال يعني الفكري، ولكن اليوم راح نخصص لقائنا للحديث عن جانب من جوانب المكان الذي نحن فيه وهو إذاعة البحرين، الجانب الإعلامي. بداية أستاذ لطيفة، يعني قبل ما يعني ندش في السيرة الجميلة اللي يعني راح نتكلم فيها إن شاء الله في حلقتنا هذه التوثيقية، بودي أتعرف على مشاعرك بداية دخولك اليوم وتشريفك لنا في إذاعة البحرين إلى مبنى الإذاعة بعد كل هذه السنين، ويعني ما هي الذكريات والمشاعر اللي وصلتك من أول ما شرفتينا اليوم؟
1: طبعا يمكن أنا أول كلمة قلتها حق أبو جمال، وحشني الرواق. يعني أول ما دشيت الكوريدور حسيت يعني بإحساس جدا قريب. أنا يعني طبعا ما انقطعت وايد عن الإذاعة والتلفزيون، سنوات بسيطة بس، ولكن يعني يربطني بهالممرات حكايات وقصص وروايات ومقالات ويعني موضوعات عدة متشعبة، سواء كانت ذي الموضوعات لها تعني بالطفل، بالشباب، بالأسرة، بالمرأة، فيعني ما أقدر أنساها. في نفس الوقت ربطتني بعلاقة جدا وثيقة وقوية مع يعني اللي اشتغلت معاهم. يعني أول ما بديت أنا طبعا في خلينا نقول مع الإذاعة، أول ما بديت مع الإذاعة كنت أنا عضوة في جمعية نهضة فتاة البحرين. ففي 1993 تم ترشيحي أن أنا أكون عضوة في لجنة الأسرة والطفل التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون. تعرفت على الأخت الزميلة عن قرب، يعني أنا عارفها طبعا الأخت بدرية عبد اللطيف، غنية عن التعريف، ولكن ربطني بهذا الكيان اللي هي هذه اللجنة، فصرت أشتغل معهم على البحوث، على متابعة مجريات الأمور، على ماذا يجب أن تكون عليه برامج الطفل. فمن تلك الفترة يعني 1993 صرت يعني لصيقة بالإذاعة، ويمكن حبيت الإذاعة وايد. يعني كنت متابعة جيدة للإذاعة، لبرامج الإذاعة. ليش أتابع برامج الإذاعة؟ لأن كانت تعنيني كثير، وللأمانة كانت أقلب خلينا نقول الموضوعات اللي تطرح، المواضيع، البرامج كلها كانت هادفة، جدا هادفة، يعني تقدم مادة دسمة وفي نفس الوقت مفيدة لكل شرائح المجتمع، فكان في قبول كبير على الإذاعة. فيعني هذا الشيء اللي خلاني وايد لصيقة بالإذاعة، واشتغل طبعا مع بدري عبد اللطيف على البرامج، وكان المخرج ذاك الوقت الأخ عبد النبي حسين.
0: نعم نعم. تذكرين أول برنامج كان لكم

0: أستاذة لطيفة في إذاعة البحرين.
1: إيه نعم، ركن الأطفال.
0: ركن الأطفال
1: في 1993، وكان من ضمن الأطفال بنتي مريم بكمال.
0: ما شاء الله.
1: كانت هي معها طبعا أطفال لحين أتذكرهم، كان معها يزن كمال الدين، كانت معها مريم العريبي، وبعدين طبعا دخلنا في مسابقة فازوا على مستوى الوطن العربي كركن الأطفال بالجائزة الفضية. أي لحنا تذكر يعني الموقف التمثيلي اللي أدته مريم، ومن خلال هذا الموقف التمثيلي احنا فزنا بالجائزة، لأن ما كانوا يتوقعون أن ذي الطفلة كان مجرد تمثيل، كانوا يفتكرون أن طفلة متصلة بالأخصائية النفسية الدكتورة بن أبو زبون. فحتى بن أبو زبون يحسبوا لها صدق الطفلة قاعدة تكلمها صدق، يعني مو بتمثل معاها. وأنا حتى تأثرت صحت وأنا قاعدة أسمع بنتي تأدي الدور، فحسيت يعني بشيء غريب. فكان يعني الأشياء اللي نقدمها يعني لها قيمتها من ناحية الأداء، من ناحية الفكرة، المضمون. فكان يعني صج برنامج ركن الأطفال كان وايد برنامج يعني خذ حيز من طفولة الأطفال.
0: نعم، يمكن نقدر نقول أن هذا البرنامج كان انطلاقة الزميلة مريم بوكمال.
1: بالضبط.
0: طيب، حقيقة يعني أسماء الحلقات، أسماء البرامج كثيرة جدا.
1: أنا أقدر أقول لك إياهم.
0: المسيرة يعني ما شاء الله يعني طويلة. يعني بعد هذا البرنامج، بعد برنامج ركن الأطفال، ما هي البرامج أيضا اللي بديت فيها؟
1: طبعا الأطفال اللي كانوا عندي أطفال أصبحوا شباب.
0: نعم.
1: فانتقلنا من الطفولة إلى مرحلة الشباب. فبديت في 2004 معاهم، يعني من 1993 هم معاي إلى وصلنا 2004 سوينا منبر الشباب. فكنا ندعي مجموعة من الشباب في الاستوديو، وهم يطرحون أسئلة على الشباب وخلون الشباب يبدون رأيهم. فكان هذه اسمه منبر الشباب. منبر الشباب طبعا أيضا تالي تطور، وسوينا ساعة مع الشباب. صار بالضبط ساعة كاملة ناخذها مع الشباب. فأضفنا حق الأطفال شباب، منهم إيناس الفردان، مي مطر، عندنا بعد آلاء خلفان، عندنا بعد صباح الزياني. يعني هذلين بالفعل، هذلين الشباب استفادوا من هذه البرامج وصقلوا مهاراتهم، شخصيتهم. يعني انت حين لو تشوفهم ذلين ما شاء الله عليهم، كل واحد يتبوأ منصب مو بسيط، مو بهين. يعني تشوف شكثر البرامج الإذاعية لها دور على النشء. إذا كان الإنسان يقرأ جيد، عنده رأي، يتبنى رأي، يجادل، فبالتالي لابد أنه هو يكون شخص عنده القدرة أن هو يعني يكون في أي موقع وسهل عليه. ليش؟ لأنه صقل شخصيته ما شاء الله عليهم، من حيث المهارات اللغوية، من حيث الأداء، من حيث الشخصية. فهذه البرامج يعني أنا ما كنت أنظر لها فقط أنه هو برنامج وقتي أو لحظي، حتى أني أنا ما قطعت علاقتي مع هذا الشباب يعني، ولله الحمد أغلبهم لها الوقت أنا أتواصل معهم. فأنت مو فقط عندك رسالة أن أنت تأدي دور بسيط وتمشي، أنت تبي تترك أثر في نفوس الناشئة، أثر في نفوس الشباب. فهذه هي رسالة ما تنقطع سواء أنا كنت موجودة وأقدم برامج أو مو كنت موجودة، لأن هذه الأفكار وهالأراء اللي أنا متبنيتها مع هالأطفال لابد أنها ترى على أرض الواقع في أكثر من موقع وفي أكثر من محفل.
0: صحيح.
1: فهذه هي البرامج اللي أنا سويتها. أيضا انعكس ذي علي على برنامج، أول برنامج شبابي قامت فيه وزارة الداخلية، اللي هو معسكر الشباب.

0: الشباب وسوينا لهم فيلم مصور عن رحلة هذا المعسكر. قدم عندكم لازال الدكتور محمد شعبان ومريم بوكمال ستوري تيلينج، يعني قالوا قصة المعسكر من البداية للنهاية مع الأطفال مال المعسكر.
1: جميل،
0: وكان جدا جميل. فيعني أنت إذا عندك خلينا نقول رسالة، هذه الرسالة لا تنقطع فقط من خلال برنامج أنت تقدمه، أنت لازم تعكس هاي البرامج اللي أنت قدمتها على أرض الواقع.
1: هل هناك يعني وجدتم من خلال البرامج اللي قدمتوها سواء كان ركن الأطفال أو حتى فيما يتعلق بساعة مع الشباب ومنبر الشباب، الأصداء خارج الإذاعة كيف كانت؟
0: والله بقول لك، يعني لو أقول يمكن يعني الله يرحمه كان واحد لحنا تذكر اسمه براشد أو راشد،
1: نعم.
0: يمكن
1: براشد، نعم، صديق الإذاعة،
0: صديق الإذاعة الله يرحمه. يعني تعرف على كبر سنه مداخلاته معانا على طول، وكنا نستأنس برأيه، نستأنس يعني لما هو يتكلم مع الشباب شلون تحس بحنو الأبو وكلماته اللي تطلع من قلبه حق هالأطفال حق هالشباب. يعني فما كان فقط يغطي مساحة الشباب، التلفونات ما تسكت، يعني احنا سوينا ساعة مع الشباب وسوينا مع الشباب، يعني خلينا نقول موضوع يعني برنامجين مختلفين. فكان اللي ساعة مع الشباب طولة ساعة، لكن اللي كان مع الشباب كان مفتوح والكل الكل يشارك. يعني ما أقول لك الصراحة تلفونات ما توقف، الأصداء الخارجية، يعني خلينا نقول الأسر اللي احنا نعرفهم ونتواصل معهم كانوا يقولون ليش وقفتوا البرنامج، عيالنا كانوا ينتظرونه. قلنا بعد يعني كل شيء له فترة معينة، ما يصير إنه يعني البرنامج بيستمر 20-30 سنة، لازم بعد إحنا نفكر في أمور ثانية وجديدة وتواكب العصر، والناس الحين ما بدت مثل أول على طول مع الإذاعة، الحين يعني يبون أساليب أخرى. فإن شاء الله يعني الشباب الحين اللي ماسكين زمام الأمور ينظرون بعد حق فئة الشباب اللي مثلهم وقدمون لهم برامج تلبي طموحاتهم، توجهاتهم، متطلباتهم العصرية.
1: يعني متطلبات الشباب كانت يعني في حين برنامج منبر الشباب وساعة مع الشباب كانت مختلفة عن
0: بالضبط عن بالضبط الشباب. بالضبط في ذاك الوقت كان بالنسبة لهم شيء يعني خلينا نقول يتمنونه، أو إنه يعني بالنسبة لهم شيء يلبي لهم طموحهم في ذيك الفترة. الإمكانيات مختلفة عن الإمكانيات الحين، الإمكانيات تغيرت وأصبحت يعني لها متطلبات يمكن أنا أقدر أجاريها لأني يعني قاعدة أواكب العصر، لكن مو بالكل من سنة يجاري هاي المتطلبات. فإحنا ناشد الشباب الناشئة إن هم يهتمون في بني جيلهم من خلال إن هم يعني يقدمون لهم أشياء تلبي اهتماماتهم طموحاتهم، لكن لا يبتعدون عن القيم وعن المبادئ وعن الأخلاق السامية مالت المجتمع البحريني. ترى إحنا مجتمع فتي، فإذا كان هذا المجتمع الفتي ما قدمنا له المادة الدسمة اللي بالفعل تقنعه في عصر التكنولوجيا ما راح يسمع، ما راح يسمع. فإحنا لازم يعني نبحث في هذا المجال وهذا الجانب بشكل معمق، ويتم إشراك الناس التربويين الاجتماعيين النفسيين. يعني أنا لما أقرأ أي كتاب أجنبي موجه للشباب أو الطفولة أول شيء أشوف في النهاية من مشارك، هل هو نفسي، هل هو اجتماعي، هل هو تربوي. إذا كانوا ذلين الثلاثة التقوا فإذا القيم موجودة، المبادئ موجودة، الأخلاقيات موجودة ومعمقة. لكن إذا ما كان، لا شو الفايدة أنا أقدم برنامج بس أشغل فراغ في الإذاعة أو في التلفزيون؟ لا، هو مش أشغل فراغ، هو مبدأ، هو قيم مبنية على رسالة، رسالة موجهة لفئة يجب الاهتمام بها.

0: فقط اهتميت بس بالطفل والشباب، أنا أيضا المرأة كانت عندي حلقات تقدم للمرأة، أنا كنت أشارك في كل الموضوعات اللي لها علاقة بالمرأة. أنا أتذكر قدمت حلقة اسمها خروج الأزواج.
1: خروج الأزواج.
0: خروج الأزواج. لقيت صدى ما تتخيله، ما تتخيله. يعني لحن هذا الموضوع ما أنساه. ويمكن جاتني الفكرة يعني إذا ما خانتني الذاكرة من خلال موضوع تناقشت فيه أو كتبته أو قريته مع الصحفي أسامة الماجد.
1: نعم.
0: كأنه يعني إذا ما خانتني الذاكرة. فأنا يعني عندي كتاباتي أكتب، لكن أنا أكتب مو عشان أحط اسمي. أنا عندي كتابات يعني خارجية وأسوي وذي، هو مو بالمهم الاسم، هو المهم الأثر. هل أنت تركت أثر؟ حتى لو كان هذا الأثر مو مبصوم باسمك، بس تشوفه تلمسه، هذه وايد مهم. فبعد اشتغلت مع مو في الإذاعة، في التلفزيون مع أخت بري عبد اللطيف برنامج حق المرأة اسمه يا هلا، واستضفنا نساء لهم بصمة في المجتمع البحريني. فيعني كان اهتمامي هو بالطفل والشباب إن جنرال بالأسرة البحرينية، لأن قلت لك اللجنة اللي شكلت، ويا ليت هذه اللجنة اللي شكلت أيضا يتم إحيائها من خلال الإذاعة والتلفزيون، كانت تضم مؤسسات المجتمع المدني، وزارات الدولة، وزارة التربية، وزارة العمل، مؤسسات المجتمع المدني اللي أنا كنت عضوة في جمعية نهضة الفتاة البحرين، كنت ضمن هذه اللجنة. سوينا دراسة، ودراسة جدا معمقة وجميلة، وطلعنا ببرامج، وطلعنا بآراء، يعني غيرنا في البرامج في 93 94 95 من خلال ما طلعت به تلك الدراسة.
1: نعم. هل كنت تجدين بأن فعلا الإذاعة كانت تغير مفاهيم من خلال هذه البرامج؟
0: أي نعم.
1: يعني ذكرتي بأن الأسر كانت تنتظر هذه البرامج وتنتظر المواضيع اللي راح تطرح فيها، فيعني هذا يعني يدل على أن هناك فعلا كان في شيء تغير.
0: تفاعل، أنت كل ما كان في تفاعل مع البرامج معناته البرنامج ناجح، معناته البرنامج قاعد يلبي طموح. أنا ليش أتفاعل مع البرنامج؟ شو الهدف؟ الهدف إن أنا أبي مردود من وراء مشاركتي، صح؟ فأنت إذا ولية أمر تتصل فيك وتطرح عليك مشكلة، أو طفل يتصل فيك يطرح مشكلته، يعني أنت تخيل في 93 يعني كم سنة؟ مو باليوم اللي أحين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يطلبون الأطفال إنهم يتواصلون ويعطون رأي، كان يعطون مشاكلهم عبر الأثير. فكانت حقيقة، يعني مو بشيء مفبرك ولا شيء، عرفت علي؟ إنه يعني لعبة، إنه أنا بلعب بطرش مسج وبشوف رندة وبشوف، ما كان ذي الشيء، كان ببساطة بمفهوم جدا بسيط وسلس، ان انا اذا رجعت حق فلان الفلاني بيعطيني رد. انا اتذكر من ضمن بعد البرامج كنا نقدم برنامج حق الاطفال المصابين بالسكر. انا كان الله يرحمه ولدي مصاب سكر،
1: الله يرحمه،
0: فكان مع الدكتوره مريم المله ومع بدري عبد اللطيف، كانوا يقدمون حلقات فيها حق أطفال السكر.
1: نعم.
0: شوف سنة كم، ها؟
1: في التسعينات.
0: في التسعينات.
1: نعم.
0: قدمون برامج حق أطفال السكر.
1: إحنا راح نرجع للإذاعة، وراح نرجع للكوادر أيضا اللي عملت معها الأستاذ لطيفة المناضلة، لكن يعني في جزئية أيضا راح يعني ننتقل يعني إليها. ألا تجدين من المفارقة أن يعني الآن يعني اليوم الوسائل متاحة والتقنيات أصبحت أسهل، لكن دائما يعني يذكرون بأن الحياة اليوم أكثر تعقيدا من السابق، يعني ما هذه المفارقة الغريبة؟
0: هي مو أكثر تعقيدا، أنا ما أشوفها أكثر تعقيدا، بالعكس هي أكثر سهولة، لأن كل شيء متاح مو معقدة. العقدة في

0: في شنو؟ العقدة أن الفكر غير متقد. أنت تريد فكرا متقدا، ماذا يختار؟
1: نعم.
0: وكيف يختار؟ ومن يختار؟
1: في وجود هذه البدائل الكثيرة
0: المتاحة. المتاحة أنت عندك، بالعكس عندك كل شيء متاح، لكن أنت ابني فكرا. إحنا يجب أن نعمل على الفكر، ما نعمل على فقط أن أنا أقدم برنامج. ممكن أنا أقدم برنامج ترى وأجاب المايك وأقول اللي أبي أقوله وطلع برنامج وانتهينا. لا، هو الفكر، المبدأ، القيم. كل كلمة تكتبها، يمكن أنا اشتغلت آخر يعني مسيرتي فترة طويلة مع أبو جمال، ويعرف أبو جمال أنا شلون أشتغل. أنا لما أعد الحلقة لا تقل عن 13-15 ورقة فول سكوب. أول كان بخط اليد، ما في تطبع، خط اليد فيشوف خط يدي، خط اليد فول سكوب. لكن كل كلمة أكتبها محسوبة، وأراجعها شكثر هذه الكلمة لها وطأة على المقدم للحلقة للمستمع. مو فقط أنا أكتب كلمات، الحين مع الذكاء الاصطناعي أستلي 20,000 صفحة وأجيبها وأكرها. لا، وين الفكر؟ هذا مو فكر، والذكاء الاصطناعي ترى مو أشطر من الإنسان.
1: طبعا طبعا،
0: لأن الإنسان هو اللي سواه، لكن إحنا لازم نفكر إن الله وهبنا شيء ما وهب غيرنا من الكائنات، فكيف نستقله، كيف نوظفه، وكيف نقدم من خلاله مادة الناس لما تسمعنا ترفع لنا القبعة، مو تقول مضيعين وقتنا، شو نسمع احنا، شو نقول
1: احنا. قبل نطلع على التسجيل ذكرتي بأن هناك فرق بين من يقدم البرنامج كفكر وغير ذلك، وبين من يؤدي. يعني هاي ذكرني بموقف من مواقف نشرات الأخبار، يعني في إحدى القنوات لما وصلت الورقة عند المذيع، فيعني وصل لآخر الخبر، فتم إرسال هذا الخبر من خلال جهاز الهاتف النقال وقرأها على الهواء. يعني
0: لا، ما أدي له، ما في فكر. أنا يعني أبو جمال يتذكر، يمكن كنت أصرخ على الشباب لما يقرون بطريقة غلط أو يقرون كلمة ما يستوعبون شو أقصد فيها. أقول لهم أنت تقرأ افهم إيش قريت وليش قريته وشنو تبي توصل من خلاله. أنت ما بيك تقرأ تستعود الورقة وتقرأ لي، لا، الكل ترى يقدر يقرأ. نبرة صوتك، طريقة أدائك، هل أنت مقنع حق اللي قاعد يسمعك؟ والله لا، لكن تعلموا. كلهم ما شاء الله عليهم، يعني الصراحة أنا يعني فخورة بهم، فخورة بهم. ولما يقولون والله فلان استوى في منصب كذا، فلان أقول يستحقون، لأن عندهم فكر. هذلين اللي أنا عديتهم لك عندهم فكر، أصحاب فكر، أصحاب قيم، أصحاب مبادئ. مو فقط كانوا يقدمون برامج معاي.
1: نعم، هذا لا شك بأنه يعني كان مستقى من يعني عقلية تربوية، ويعني كان للنشأة فيها دور كبير. مرت بمراحل كثيرة، ويعني تعبت إلى أن وصلت إلى هذا المستوى الراقي من التفكير والمنطق. فعودة إلى الإذاعة وبرامج الإذاعة أستاذ لطيفة، ذكرتي بأنك عملت بداية مع الأستاذ عبد النبي حسين.
0: نعم.
1: ما الذي كان يتميز به الأستاذ عبد النبي يعني عن غير طاقم الإخراج؟
0: والله يعني أنا ما أقدر أقيم المشكلة، يعني ما شاء الله عليه، يعني قام أهو في الإخراج. أهو يتمتع أول شيء بهدوء، إنسان متزن للغاية، منضبط، احنا نيل استوديو

0: كل شيء جاهز. حلال مشاكل، يعني عنده قدرة على أنه هو يتعاطى مع مجريات الأمور والأشياء اللي تحدث أثناء التسجيل. وكان بالنسبة حق الشباب اللي عندي هاي الأطفال، أبوهم كلها حواليه دار مدارة ويستانسون، وإذا يعني حصل لهم أن يتصورون معاه تشوف هذه مني وذي يمين وذي يسارة، فكان وايد حنون يعني على الأطفال، وايد حنون يعني بمثابة أب، وأنا بالنسبة لي كان الصراحة بمثابة أخ. وايد يعني محترم لدرجة أنه يعني يفرض احترامه على الآخر، ويعني الإخراج رهيب، يعني إخراج رهيب، يعني ساعات تصير أشياء وأنا أقول يا ربي إحنا هذي بيصير كذي وهذي يعني تعرف، لكن لما تي تسمع وذي والزين إن إحنا ترى قدمنا برامج أقلبها على الهواء أقلبها على الهواء، يعني أنا أكون ورا خلف الشاشة وهم يسجلون، وأنا يعني أنفاسي تروح وترجع لأنهم يهال، يعني مو بنا تقول ناس متمرسين وذي، فأنت يدك على قلبك، لكن من كثر ما كنا إحنا يعني الصراحة وايد نعطي هذين اليهال سبورت، وايد دعم دعم دعم، لدرجة إنه يعني بدأوا يحسون إنه هما يعني متباشر بيون الإذاعة
1: فانطلقوا خلاص.
0: أي ما كانوا يتغيبون، ما كانوا يعتذرون، ما كانوا يعني ما شاء الله عليهم. ف يعني أستاذ عبد النبي وايد حببهم في البرنامج ماله وخلاهم على طول متواجدين ويقدم لهم الدعم، وهدوءه ما شاء الله عليه. يعني أنا يمكن كنت في البداية وايد تمبر، وايد أصير تنس، يعني يا ربي إحنا على الهواء حين بصير لنا مشكلة، حين يعني مسجل وكذا، بس لا لكن الحمد لله يعني مع الوقت حسينا إن إحنا خلاص صرنا عيال الإذاعة، صرنا نحب نبي يعني يكون يعني الصدى على قد المسؤولية، وكان الحمد لله يعني أمورنا طيبة مع أستاذ عبد النبي.
1: جميل. ويعني بعد الأستاذ النبي حسين أيضا من المخرجين تعاونتوا معاهم في إنتاج البرامج؟
0: أغلب البرامج يعني الأخيرة كلها مع أبو جمال، كلها مع عبد الناصر النهار، كلها أغلبها.
1: ومع أنه هو موجود الآن يعني على كنترول البرنامج، لكن ايش اللي تحبين تقولينه للاستاذ عبد الناصر النعار يعني بسبب هذه البرامج اللي يعني؟
0: والله انا اقول له اول شيء انه هو يعني تحملني وايد للامانه ساعات انا استحمك سئله
1: بس هو ايضا يستحمك
0: لا انا ساعات استحمك وعصب، يعني بالذات اذا يعني أنا طرشت الحلقة قبل، ويني يعني كذي. أنا من النوع اللي يعني حلقاتي ما أحب أأجلها يعني ذي، وإذا جيت إنما محطوطة على كل موجودة، صبري موجودة فيعني كانت وياه وايد صولات وجولات، لكن بعد ما شاء الله عليه بعد كانوا الشباب كلهم معاه يعني مثل أخوهم. وايد كانوا كله يعني عقب ما يخلصون البرنامج يصير عندهم حفلة فيعني ما شاء الله عليه يعني تحملنا وايد. يعني أنا ترى مو بسهلة في الحواجي عارفني، يعني أنا وقت الجد والشغل لا ما عارف صديق، ما عارف أخو، ما عارف رفيج، فساعات يعني شط وذي، لكن هو الحمد لله يمتص شوي غضبي شوي ويقول الحين عقب الحلقة انزين وكل عقب الحلقة وتمشي الحلقة من أحسن ما يكون وكذا وهاللون. فالصراحة يعني اشتغلت وايد، حبيت التعاون معه على طول، تواصلي معه على طول، يعني لحين يعني يمكن هو أنا أسميه يعني الصديق الوفي، يعني لدرجة أني أنا

0: عقب ما تركت الإذاعة ما تركت تواصل معي للأمانة يعني، لكن على طول الحمد لله يسأل في المناسبات في الأفراح في
1: الله يديم
0: في
1: المحبة دائماً
0: دائماً الحمد لله. يعني أنا كسبت من الإذاعة الصراحة صداقة وزمالة من ناس يعني لحين أعتز فيهم وافتخر فيهم وافتخر بأدائهم، أمثال بدري عبد اللطيف، عبد النبي حسين، أبو جمال، محمد الجابر، كلهم زملاء وأحترمهم وأحبهم، ونسرين معروف بعد يعني ما اشتغلت معها مباشرة بس علاقتي معها جدا قوية، كانت بدرية العامر، سامي القوز، هذين كلهم أصدقاء الإذاعة يعني، كانوا في نفس الوقت تربطني بهم علاقة جدا قوية اللي هي الاحترام المتبادل يعني.
1: هذه يمكن يكون قاسم مشترك بين الضيوف اللي شرفونا في توثيق الإذاعة، يمكن هما ما اشتغلوا مع جميع الكوادر الموجودة في الإذاعة من ناحية الإعداد والتقديم والإخراج، ولكن يعني الإحساس بأنهم في أسرة واحدة.
0: أي بالضبط. نعم. يعني أستاذ خليل إبراهيم ذوادي طبعا غني عن التعريف، لا زالت أيضا علاقتنا معه وثيقة، يكتب موضوعات جدا قيمة وتهتم بمجتمعنا البحريني الأصيل، وأنا يعني من متابعينه، وهو بعد يعني الله يطول في عمره ويعطي الصحة والعافية، عادة كل ما يكتب شيء يرسل لي إياه على الواتساب، وأفتخر إنه يعني قام مثله، لا زالت علاقتي معه قوية.
1: نعم. عملتي في التلفزيون أستاذة لطيفة كما تفضلتي منذ قليل، ويعني عملتي في الإذاعة، تحبين الإذاعة أكثر؟
0: أي والله.
1: شنو السبب؟
0: والله يعني خلينا نقول يعني إذا أنا اشتغلت من 93 وكنت آي يعني تقريبا بشكل شبه يومي يعني الإذاعة،
1: بالرغم من ارتباطك ومشاغلك أيضا
0: بالضبط.
1: في وزارة
0: التربية كنت العصر لما أطلع أي ترى أنا ما أي من البيت، أي من المكتب، أي من المكتب، أي من المكتب، أخلص حلقتي ورد ساعات بعد الشغل، ولا أحد كان يدري أن أنا يعني أي من الشغل للشغل، فأخلص شغلتي وأرد. أنا يعني كنت مثل ما يقولون مدمنة شغل. أنا لما أدش المكتب الساعة 6:15 في الوزارة، وزارة التربية، أطلع الساعة 6، أطلع 7 المقرب، ما أحسب الوقت. أنا ما أحسب الوقت لأني أنا ما أشتغل على الوقت، أنا أشتغل بما يملي علي ضميري،
1: بالمسؤوليات الموجودة
0: والمسؤولية الملقاة علي. مو سهلة أني أنا أحسبها بالوقت، ما يصير أحسب العمل بالوقت. وكنت آيي ما كنت أحس أني أنا تعبانة وياي، بالعكس أحس مستنفس لي أنه شيء غير مختلف، وأقعد مع أطفال يرجعوني حق حياتي، حق طفولتي، حق شبابي، بالعكس أستمتع، والله أستمتع. ويعني وأحس أن هاي الموضوعات اللي إحنا قاعدين نطرحها تلامسنا، تلامس شبابنا، تلامس عيالنا، وفي نفس الوقت يعني لها دور حتى في مجال عملي اللي هو المجال التربوي، لأن هي تنطلق من هالمنطلق. فكنت أستمتع للأمانة، ولازلت ترى لازلت يعني أني أنا عندي ارتباط وثيق مع بنتي في التلفزيون، مو في الإذاعة. يعني انطلقت من الإذاعة، لكن أنا أقول المختبر الحقيقي للإعلامي هي الإذاعة، مختبر حقيقي. ليش؟ لأن أنت هني الناس ما تشوفك، لكن أنت توصل مشاعرك حق الناس من وراء المايك، بنبرة صوتك، بأدائك، بفكرك، بإمكانياتك. لكن اللي في التلفزيون لا، أول شيء الناس شو طالع؟
1: الصورة،
0: صورة، شكل، مذيع الجميل، لكن قد يكون مذيع مو جميل وهو خلف المايك، لكن أداءه جميل، قدرته على توصيل الفكرة والمضمون قوي. فعشان كذا أنا أقول الإذاعة هي الأصل. هي الأصل، مثل ما كنت لما كنت أنا في التربية أقول المناهج هي الأصل، باكبون، العمود الفقري، نفس الشيء الإذاعة.
1: يعطيك العافية أستاذ لطيفة، حقيقة أنا مستمتع جدا بهذا اللقاء الجميل. وبما أن ذكرياتك في الإذاعة أكثر من التلفزيون، ويعني كما تفضلتي جو الإذاعة الجو الحميمي الأسري الجميل، تذكرين مواقف يعني طريفة ما قدرتي تنسينها ليومك؟
0: إذا أنت على الهواء ويتأخر الشاب أو الشابة عن البرنامج، يعني مو متأخرة ومتأخرة لأنه بيتأخر، لا، يعني صاد ظرف معين.
1: نعم.
0: فتعرف ساعات ازدحام المرور، شغلات من ذي القبيل، فيعني أي شخص متأخر منها عاد تستلمه مع عبد الله. زين عبد الناصر أحم بيداش زعلان، ما بيأدي زين، ما بيدي أدي. لا مع عبد الله لازم تعطيهم شوي حلقة وبعدين تدخلهم. فيعني كان هذه أشياء من ذي القبيل،
1: بس ما كان يأثر على أدائهم.
0: لا لا لا لا لا لا، بعدين هما يعني أعرف شلون تعامل معهم. بعد مثلا أيام الامتحانات الأطفال، مو بالشباب، الشباب ما عليه ساعات يعني يقول لي ما باي عندي امتحان، وذي أقول لا تيي، ما يذكرون وقت الامتحان، يذكرون طول السنة، يوم الامتحان مو بحق المذاكرة تيون، بس الأطفال وعلي يعني صغار يون باكر عندنا امتحان، أقول لهم ما عليه، حين انت عقب ما تقدمون البرنامج روحوا البيت وذاكروا. بس يون يعني حتى أهاليهم يقولون لي ساعات يتصلون، قال لهم لا تروحون باكر امتحان، قالوا لا بنروح يون. فيعني هاي أشياء تعطيك إحساس إن هاي الأطفال بعد واجدين نفسهم في البرنامج، لو ما واجدين نفسهم ما حطقهم على يدهم كلهم تعالى.
1: صحيح.
0: أطفال يعني.
1: نعم.
0: بس عندهم التزام.
1: سألني أبو جمال قال اسألها شلون أسألت اختيار الأطفال للبرنامج.
0: أي شلون اختار الأطفال؟ طبعا عملية الاختيار مو سهلة، يعني أنا ما قد خد طفل لأنه يبين لي وقالوا لي خذي، لا، هالأطفال اللي عندهم استعداد إن يجون حق البرنامج أول أجربهم. من ضمنهم أنا بقول لك يعني عشان تعرف إن أنا كان أول ما بدينا في 93 كان من ضمن الأطفال ولدي الله يرحمه عبد الله.
1: الله يرحمه. نعم.
0: عبد الله ومريم، ومريم العريبي ويزن كمال الدين. أنا ما اخترت عبد الله، ما عنده جلد على إني أنا كل مرة وش قال ما بي ما بي ما اخترته. اخترت مريم، اخترت يزن كمال الدين هاي في البداية. طبعا سويت لهم تيست في القراءة، في الصوت، في الأداء، في ذي. في البداية يزن بعد كان شوي متردد، فخذت مكانه مريم العريبي. مريم العريبي هي شاطرة في اللغة العربية، بنت شاطرة.
1: نعم.
0: وعندها إمكانيات، فهي ومريم. بديت مع ذلين الثنتين، لين ذلك شوي شوي صقلنا إمكانياتهم وردينا دخلناهم في البرنامج شوي شوي. الكبار الشباب بعد نفس الشيء، يعني ما كان أحد يأينا يعني خذوا ذي أو هذي ولدي أو هذي ولد صديقي أو ذي، لا، كلهم كنت أختارهم بناء على إمكانياتهم اللغوية، قدرتهم على مقابلة مواجهة المايك، قدرتهم على الصبر، ان هم عندهم الاستعداد، واذا انا اكلمهم عندهم التقبل. فيعني كذا شاب وشابة بدوا معنا، بعدين شوي شوي ينسحبون بروحهم ينسحبون، لأن إذا ما كان عندهم الاستعداد وعندهم الإمكانيات والكفايات اللي تأهلهم أنهم يقدرون يواجهون المايك،

0: ما يستمر.
1: فعلا العمل الإذاعي على كثر ما هو ممتع وجميل عمل متعب أيضا، يحتاج إلى يعني
0: صبر. نعم. صبر صبر وقدرة على يعني لأن

0: البرامج اللي تفضلتي في إعدادها، وأيضا يعني شاركتي الأستاذة بدرية عبد اللطيف بداية، ويعني إلى يعني 2004 و2000 بداية الألفية خلينا نقول لاقت صدى كبير لدى المستمعين. اختياركم للمواضيع من وين كانت تستقى؟ هل كانت من الصحافة؟ هل كانت من المجالس؟ هل كانت من وين؟
1: أنا الصراحة ما يعني استقيت أي موضوع من الصحافة، أنا استقيت الموضوع من واقع وزارة التربية والتعليم،
0: من واقع العمل،
1: واقع العمل من التجارب اللي أنا قاعدة أخذها. أنا أحتك بشباب، أحتك بأطفال، أحتك بمعلمين، أحتك بأولياء أمور، فأنا أتلمس كل هذه الاحتياجات، أعرف القضايا اللي يجب أن تعالج، التي يجب أن تطرح. أنا ما يب موضوع مثل ما قلت لك أكتب عشان أقدم برنامج، لا، كل موضوع كنا نقدمه كان يقدم رسالة، ما في موضوع من غير رسالة. يعني إذا بترجع تسمع البرامج ذي بتشوف شنو عنوان الحلقة، ما في شيء يعني من فراغ، كله وراء قصة. فإحنا كنا ناخذ هذه الموضوعات من الواقع، من الحياة، نعكسها، واللي يعكسها ويتكلم بها هو صوت صاحبها.
0: تذكرين الحلقات اللي فعلا كانت لها ثقل وأثرت يعني تأثير كبير في الشارع؟ أنت ذكرتي موضوع خروج الأزواج.
1: خروج الأزواج كان يعني موضوع صج يعني لصدى. بس يعني يمكن أنا الأشياء اللي يعني مثلا خلني أقول كان وايد يهم الشباب، هو يمكن يعني في ذيك الفترة الشباب والتكنولوجيا، وسائل التواصل الاجتماعي، يعني شلون كان الشباب باستطاعتهم أن يوظفونها حق الجانب الخير الخير، عن أنهم يلجؤون يستخدمونها في الجوانب السلبية، أشياء شلون الشباب يحمي نفسه، المسؤولية الاجتماعية عند الشباب، العمل التطوعي، أهمية العمل التطوعي عند الشباب. يعني يمكن هذه أشياء وايد كان يعني بالنسبة حق المجتمع لها صدى بالفعل، يعني أشياء لها علاقة يعني خلينا نقول الشاب مع محيطه الأسري. فيعني كانت كلها والله قضايا، يعني العنف الأسري، يعني هاي اللي قلت لك الحلقة اللي فزنا فيها ما لا تركنا

0: بالنسبة حق المجتمع لها صدى بالفعل، يعني أشياء لها علاقة، يعني خلينا نقول الشاب مع محيطه الأسري، فيعني كانت كلها والله قضايا، يعني العنف الأسري، يعني هاي اللي قلت لك الحلقة اللي فزنا فيها ما لا تركنا الشباب، كان العنف الأسري كان يعني شلون الأسرة تعنف الطفلة، وشلون كانت الطفلة تشتكي على أهلها، اشتكت عند الأخصائية على أهلها. فيعني هذه الأمور يعني الحين الناس قاعدة تكشفها على السطح، ليش؟ لأنها بدأت تطلع في السوشيال ميديا أكثر. احنا قبل كنا نتلمسها من الواقع مو من السوشيال ميديا، فأنت لما تعكس واقع غير لما تعكس شيء من السوشيال ميديا، لأن مو كل شيء على السوشيال ميديا حقيقة.
1: صحيح، ويعني ما يعرض على السوشيال ميديا لا يخضع لتلك الضوابط أو المعايير اللي يعني كانت يعني موجودة في الإذاعة، ويعني كانت تطرح عبر البرامج. الصدى أيضا هل وصل إلى يعني المسؤولين المعنيين بهذه الشؤون؟ ذكرت بأنكم كنتم تتكلمون عن جانب الطفل وجانب الشباب وجانب الأسرة، هل وصلتك تلك الأصداء أيضا من يعني أصحاب القرار في هذا الشأن؟
0: والله تشوف، يعني أنا مثل ما قلت لك، يعني أنا علاقتي خلينا نقول مع وزارة الإعلام جدا وطيدة، يعني كانت علاقتي مع مثلا خليني أقول لك وزيرة الإعلام، كان يعني تعرف إحنا شو نسوي، تعرف الموضوعات اللي إحنا نطرحها، وفي نفس الوقت يعني

0: كان في السابق محاضير، خلينا نقول المحاضير قليلة، محاضير قليلة، يعني أنت تطرح موضوع وتناقشه ما تخاف إن أنت تناقش موضوع.
1: نعم.
0: وما كان في أحد يقول لك ليش طرحت هذه الفكرة أو ليش قلت كذي أو ما، يعني أنا الصراحة ما شعرت طول فترة وجودي معاهم في الإذاعة أن مسؤول في وزارة الإعلام نداني قال لي ليش قلتي كذي أو ليش في موضوع إيش طرحته كذي أو ليش جبتوا هذه الفكرة أو للأمانة. فعدم وجود هذه المحاضير هي في حد ذاتها مساحة من الحرية للمعد للانطلاق نحو، خلينا نقول، موضوعات أكثر رحابة، أكثر صراحة، أكثر يعني أهمية بالنسبة حق يعني المجتمع البحريني.
1: هذا ما جعل النجاح، خلينا نقول، الجماهيري يعني
0: بالضبط.
1: خارج
0: بالضبط. النطاق.
1: نعم. حقيقة أستاذ لطيفة، يعني هذا الحديث عن الذكريات يعني لا شك بأنه لا ينتهي عند هذا الحد، ولكن يعني لابد لنا من هذا السؤال في ختام هذه المسيرة، ما هي النصيحة التي توجهينها للشباب الآن الإعلامي الجديد الذي يواكب هذه التقنيات وهذه الـ يعني فلنقل الوسائل الحديثة، وأيضا الإعلامي القادم الذي لا نعلم ما الذي سوف يكون في عصره من أمور ومن يعني وسائل تسهل أيضا أكثر وأكثر له للوصول إلى المعلومة؟
0: أنا والله أقول كن فكرا ذو قيما ومبادئ، ولا تعتمد على مصادر المعلومات الغير موثوقة، ولا تعتمد على التكنولوجيا في أداء مهمتك ورسالتك ومسؤوليتك، لأن أنت في النهاية أنت المسؤول الأول والأخير عن بلدك، عن نهضة بلدك، عن انتشار فكر لا يحود عن عادات وتقاليد وأصل المجتمع البحريني. ترى المعلومة موجودة في كل مكان، وحين مع الذكاء الاصطناعي كتن بيست الكل يقوم بها، ولكن كن عملة صعبة، العملة الصعبة لا تضاهيها الذكاء الاصطناعي. فعشان كذي أنا أقول لكل إعلامي كن إعلامي حقيقي وليس مزيف، فإن الزيف مساحته ووقته قصير جدا، لن يقارع ما سيأتي في المستقبل.
1: الأستاذة القديرة والإعلامية الموقرة الأستاذة لطيفة عيسى البناضة، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء الجميل وهذا الوقت الذي تفضلت به علينا نحن في إذاعة البحرين.
0: العفو، بالعكس، أنا صراحة يعني اللي أشكر إذاعة البحرين على استضافتي، وأنا سعيدة أن أكون ضيفة عندك، سعيدة أيضا بوجود أخي وزميلي صديقي وجمال أستاذ عبد الناصر النعار. طبعا أبلغ تحياتي لكل من عمل معي وعلى رأسهم الأستاذ القديرة بدري عبد اللطيف والأخ عبد النبي حسين، وأيضا لا يفوتني إلا أن أشكر وزير الإعلام أيضا رمزان بن عبد الله النعيمي على أنه أتاح الفرصة لكل من عمل مع وزارة التربية والتعليم من بعيد أو قريب أن ينال حظا من التقدير، سواء بالاستضافة أو بالشكر أو بالتقدير، وشكرا.
1: حياك الله أستاذ لطيفة، وشكرا لكم أنتم مستمعينا الكرام، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إذاعية أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن الله تعالى.

0: أساس من هنا نستفق دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
1: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة مملكة

0: كبير. تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير. إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين.
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
7: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: الحقيقة بدقيقة. يسعى مجلس التعاون الخليجي لتحقيق القدرة الذاتية لتلبية المتطلبات الأمنية والدفاعية لمسيرة الجهود التنموية في دوله.
2: في هذا السياق تم إصدار التشريعات المنظمة لتوحيد الجهود الأمنية في مختلف المجالات،
1: وبتعاون وتنسيق بين أجهزة الأمن في كافة دول المجلس.
2: شكل درع الجزيرة مثالاً فريداً ورائداً في بلورة نظام دفاعي عسكري متطور.
1: سعى درع الجزيرة لبسط الحماية الأمنية لدول المجلس،
2: وساهم في ترسيخ الاستقرار في خضم وضع إقليمي ودولي مليء بالمتغيرات.
1: عزز التعاون العسكري بين دول المجلس والدورات التدريبية والمناورات العسكرية المشتركة من قدرة دول المجلس على حماية استقلالها وصيانة سيادتها وإشاعة الأمن والأمان بين مواطنيها.
2: لا حياة آمنة ومستقرة دون حماية فعالة.
1: والتعاون بين دول المجلس في القضايا الأمنية الدفاعية درع واق تجاه الأخطار المحتملة.
2: إنها الحقيقة بدقيقة،
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس تعاون لدول الخليج العربية.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: يضم مجلس الشورى 8 لجان دائمة يتم تشكيلها خلال الأسبوع الأول من بدء دور الانعقاد العادي، ويتم انتخاب رؤسائها ونوابهم في أول اجتماع لكل لجنة، على أن يتم إعلان أسماء رؤساء اللجان في الجلسة

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: على بالي وفي قلب يحبك مشغل بالي، ومعاي بكل لحظة صورتك واتخيلك يمي، معاي وين ما حطيت عينك أنظر بحالي وأشوف الهم يشكي لك عذابي يا كبر همي. عزاين السبب معروف وأعرف ليه يا الغالي، غيابك طال وظروفك تحدك غصب في ظلمي، ولكن قلبي الولهان لا داله ولا سالي، يحبك حيل يا حب انجرى بعروقي ودمي، ولو تعرف خفايا الروح كان الهم ينزالي، وعرف انك عرفت انك امل دنياي يا حلمي.
1: ومن يعرف خفايا الروح غير اللي يسكن الروح، ومن يخاطب الروح غير اللي يحس بكل نبضة حب ولمسة جروح.
0: عزيز المستمع، بالحب نلتقي، بالشوق نلتقي، بكم كلكم نقول أهلا وسهلا.

0: أحياناً أشعر أن الموسيقى اللي تنبعث من شبابيك البيوت تنبعث علشان تعذبنا.
1: ليش بس يعني ليش هالإحساس؟ الموسيقى شيء رائع وجميل يدخل البهجة إلى النفوس،
0: لكنها تذكرنا كيف كنا يوم سمعناها، سمعنا هالموسيقى وكيف الحين صرنا.
1: شو اللي تغير؟
0: الحب. كان الحب يومها موقد جمر ما ينلمس،
1: واليوم
0: اليوم انطفت النار وخمدت، وما بقى من الحب غير مزيج من الرماد وماي المطر وطين إلا مبالاة.
1: مو بس الموسيقى هي اللي تذكر باللي راح عندك، الصور أكبر توثيق أيضا، لكن اللحظات اللي مرت خلاص ما تمر.
0: صدقتي، وكأن الصور انوجدت علشان تعذبنا مع لهفة نظراتنا في صورنا القديمة والتهاب ضحكات الفرح فينا، تجعل وجوهنا في هذه اللحظة صورة للفتور ولا مبالاة.

0: اللي تخلينا نحس وكأننا نفرش ثوب عتيق.
1: صورة قاتمة ما تعودتها منك، تعودتك دايما متفائل في شعورك، متفائل في كلامك، متفائل حتى في نظرتك وملامحك. الكلمة الحزينة ما تعودت أنها تمر على سكة ألفاظك.
0: الحياة ما تخلي الأمور تصير مثل ما يريد الإنسان، والعمي غير البصير.
1: أكيد، بس ليش هالتعبير؟
0: أحيانا الإنسان يكون مفتح عيونه تماما ويشوف كل شيء، لكن الناس تريد يكون عمي، وأحيانا يكون عمي لكن ما يريدون يكون بصير.
1: بس الأعمى تتساوى عند الأوقات طالما ما تنبه شعوره.
0: المشكلة في الشعور الحي، حتى لو النظر ميت أخاف أصير عمي، وأشوف وأخاف أشوف وأصير عمي.
1: صبح العمي متعلق بصوت عصفور، لو ما يشوف الشمس يوجس شعاع، يا صاحبي في كل الأحوال مشكور، بس ابتعد والوصل خله قطاع.
0: بعدين تدري ليه أنا كنت مقهور؟ ليا لاعك اللي بالهوى القلب لاعه، ما حد على الثاني ترى اليوم مجبور، كأن على النسيان عندي استطاع.
1: خوفي عليك العام بي مات مذعور، اليوم خوفي منك أكبر شجاعة، دام الغلا يجرح أنا فيني شعور، أنا عن الهفوات كلي مناعة.
0: كرامتي كرامتي فيني لها كلمة الشور، سرت بدمي مع حليب الرضاعة. يا صاحبي معذورنا وانت معذور، ما يجتمع مغلي ومرخص بضاعة.
1: قل ما تبي، قل ما تبي، ما باقي شي مستور، زولك وشفته في عيون الجماعة. ان قلت لي مغرور مغرور مغرور، لكن تأكد ان غروري جزاعة. بس عادي قل لي دوني ما تلف وتدور، وش استفاد السيل من جرح قاعة.

0: أجمل لحظة يعيشها الإنسان اللحظة اللي يكون فيها مع شخص يحبه.
1: شو تصير هاللحظة؟
0: يصير الحديث العادي مثير، والسماء سحابة بنفسجية نطير عليها.
1: وأنا بعد أقول أجمل لحظة حب أن تكون مع من تحبه، لحظة فيها أمس ولا باكر، واللحظة قارب يرحل ابنا إلي. أنت وهم أنه ما داستها قدم غيرنا ومرتفعات، ما استنشقت هواها رئة بشرية غيرنا.
0: هذا الشعور الجميل ما يعيش داخلنا احنا بس، بل يعيش داخل قلوب ناس وايد. قبل كم يوم كنت اشتقت الى قعدة يعني في احد مقاهي فنادق الدرجة الاولى علشان اخذ كوب كابتشينو.
1: انت تحب الكابتشينو وايد.
0: جدا. وأحب أشربها في مقاهي الفنادق لأنهم يجيدون صنعها. المهم كان في اثنين شاب وفتاة قاعدين، وكأن الدنيا كلها ما تهمهم ولا يشعرون بها، ولأني قريب منهم سمعت البنت تقول للشاب:
1: شو تقول له؟
0: ما أجمل أن أكون وياك وتحتلني موجات فرح خفي لأسباب ما أدري مصدرها، وأصير مرهفة لومضاتك كلها ولصمتك وكلامك. أحبك.
1: أنت عطري يا حياتي، يا شذا كل الزهور، أنت نوري، أنت فجري يا فجر، يا أحلى نور. أنت يا شراع وسفينة في مدى أفق البحور، أنت يا أحلى نشيد أسمعه عبر العصور.
0: أنت يا كلمة بمعاني كلمة الحب الغيور، انت يا ورده بخميله حاويه ابهى الطيور، انت اسرار ومحبه تسري في صدري سرور، انت يا بلسم حياتي يا ملاك واحلى حور.
1: انت لو اوصف صفاتك يا وقور يا جسور،

0: بعث لي أحلى ريحة مسك أو أحلى البخور. أنت لو جيت بطريقي صدفة يمك القنور، أهتدي من نور حبك وانتشي أنس وحبور.
1: أنت يا عين المهات، أنت يا بدر البدور، لك سمار في حالاتك لون كاسات الخمور. أنا لو أوصف جمالك في ستورك والظهور، تنبعث في النفس راحة وأحمد الرب الغفور.

0: ليش ما يوقف القلب ويصرخ بكل صوته الداخلي وبدون خجل مثل طفل بريء يصرخ باسم الحب ويكتبه على جدران الليل مثل الشعارات ووزعه على العشاق؟
1: وبيصرخ القلب باسم الحب وهو يتخبط في متاهات كثيرة باسم الحب، هذا الساحر الموهوم والحقيقي، مثل وهم موجود بين عشرات المرايا يبحث عن وجهه.
0: أخاف يضيع الوجه بين عشرات الوجوه اللي تعكسها المرايا، أخاف الملامح اللي أحملها تتسرب من بين يدي.
1: ليش الليلة ذي ما تمطر مثل ما أمطرت باقي الليالي؟ خلي القلب يتوهم إنه ما زال حي.
0: حتى الوهم يحتاج إلى ومضة برق تشق القلب مثل السيف علشان يتدفق الدم فيه من جديد.
1: هل بالدم يعيش القلب؟
0: علميا القلب يعيش بالدم، لكن عاطفيا القلب يعيش بالمشاعر والأحاسيس.
1: وش اللي يجرح الجسد؟
0: الشمس تجرح الجسد لمن حمت،
1: لكن القلب شي يجرحه؟
0: شعور ما يقدر إحساسه. جرحت الشمس يا ويلك من الله، كثرة ذنوبك حرام حرام، انتي قبل شمسي جرحتي الليل بهدابك، سرقتي النور من شمس الضحى في لحظة غروبك. أجل وشلون في لحظة شروقك لم فتح بابك؟ يا ويل القلب ليه صار الجمال اللي بك عيوبك؟ أخاف إن شفت بك زينك أموتك موت وحيابك.
1: أموت بصوتك الدافي، أموت برقة أسلوبك، أحبك كلك بهمسك بلينك حتى بعتابك. أشوفك ذنب يا كبرى وحلف يمين ما توبك، وأقول إن صرتي ذنوب كريم اللي لنا جابك. أنا مبغي من الدنيا سوى إني أكون مطلوبك، حياتي وش هي الدنيا إذا ما نلت إعجابك.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على الروابط والحياة الأسرية المتماسكة. وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة وتعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها. ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
0: المجلس الأعلى للمرأة.

المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: مزاجك أغلى ما تملك، فخله دائما عالي عشان تقرأ وتكتب وتشتغل وتتفاعل بإيجابية، ولا تعطي أي مخلوق فرصة عشان يعكره. خليك منتبه إن الأفكار الإيجابية هي مثل النبات، والأفكار السلبية هي مثل الأعشاب الضارة، والأعشاب الضارة ما تحتاج حق رعاية، بينما الأفكار الإيجابية تحتاج إلى رعاية وعناية. وتذكر إن العقل مثل الفضاء، ما يقبل الفراغ، فإذا ما مليته بالأفكار الإيجابية اللي تفتح قدامك طريق التقدم، فأكيد بينملي بالأفكار السلبية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: على الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يتسلم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد لدى مملكة البحرين ويؤكد اعتزازه بالعلاقات المتميزة بين المملكة ودولهم.
2: وزير شؤون البلدية والزراعة يطلع على سير العمل في مركز خدمة العملاء عن بعد ويؤكد المضي قدما في تطوير منظومة الخدمات البلدية وتعزيز كفاءتها.
1: خلال جولتها في مدينة شباب 2030، وزيرة شؤون الشباب تؤكد أن تنوع البرامج التدريبية ينمي قدرات الشباب.

0: الشباب ويعزز تنافسيتهم في مختلف المجالات.
1: خلال كلمتها في مجلس الأمن بشأن تعزيز التسوية السلمية للمنازعات، مملكة البحرين تدعو إلى الحوار وتعزيز التنسيق الإقليمي لصون السلم والأمن الدوليين. تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في احتفال جرى هذا اليوم أوراق اعتماد 9 سفراء جدد لدى مملكة البحرين.
0: وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد سمو الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني وسمو النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسمو وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير الديوان الملكي ومعالي مستشار صاحب الجلالة للشؤون الدبلوماسية وسعادة رئيس المراسم الملكية وسعادة مدير عام العلاقات الثنائية القائم بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية. وكان السفراء الجدد قد وصلوا في وقت سابق حيث كان في استقبالهم رئيس المراسم الملكية
2: سفير الاتحاد الأوروبي، سفير جمهورية ألبانيا، سفيرة مملكة النرويج، سفيرة جمهورية الباراغواي، سفير بوركينا فاسو، سفير جمهورية النمسا، سفير جمهورية كازاخستان، سفير جمهورية فيجي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السعادة، نرحب بكم أجمل ترحيب كسفراء معتمدين لدى مملكة البحرين التي تعتز بعلاقاتها المتميزة مع دولكم الموقرة، ونتمنى لكم بهذه المناسبة فترة عمل مثمرة مليئة بالإنجاز، حيث سنحرص خلالها على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق ما نرجوه معا من تقارب وتعاون مشترك. كما أوصيكم جميعا بنقل تحياتي الشخصية إلى أصحاب الجلالة والفخامة الذين نكن لهم كل تقدير ومودة ومحبة. وختاما نتمنى لكم المزيد من التوفيق في مهامكم النبيلة. شكرا شكرا. I hope we receive more of you more often, not just today. Your visit today, Excellencies, I think, made life as normal. And that's very good of you and very courageous of you to really say business as usual. We've never stopped for the last 5 months. We were active as usual and maintained life as usual, trade, even tourism, which is very difficult, but we had few visitors and that's really good. We hope, of course, to not escalate, but to, you know, get the situation under control as much as possible, because we are very close to the front, but we are on the right side. But I just want to assure you, we are doing our best to control and not to escalate, even though today we have joint maneuvers amongst the GCC countries. Air, sea and land in Bahrain, commanded by Bahrain, just to show the world that we are united in the GCC. We have everybody's air forces, naval forces, land forces, all commands in touch. But thank you very much.

0: شكرا سيد.
1: هذا ونقل السفراء إلى جلالة الملك المعظم تحيات أصحاب الجلالة والفخامة ملوك ورؤساء دولهم وتمنياتهم لجلالته بموفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، معربين عن اعتزازهم بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط دولهم بمملكة البحرين. شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في اللقاء التشاوري الذي جمع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم عبر الاتصال المرئي.
2: وتبادل أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. كما بحث اللقاء سبل تكثيف التنسيق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة الخدمات البلدية وتعزيز كفاءتها من خلال توظيف الحلول الرقمية والأنظمة المتقدمة.
1: جاء ذلك خلال زيارة سعادته إلى مركز خدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي، حيث اطلع على سير العمل في المركز وآليات تشغيله والخدمات التي يقدمها للمستفيدين عبر منظومة رقمية متكاملة. كما اطلع سعادته على القنوات التي يوفرها المركز للتواصل مع المستفيدين، وشملت الجولة الاطلاع على آلية إدارة الطلبات وتحويلها إلى الجهات المختصة ومتابعة إنجازها، إلى جانب مؤشرات الأداء الخاصة بسرعة الاستجابة وجودة الخدمة، حيث أكد سعادته أهمية المتابعة المستمرة لمستويات الأداء والعمل على تطوير الخدمات بصورة مستدامة بما يلبي تطلعات المواطنين والمقيمين ويعزز تجربة المستفيدين. ومن جانبه أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات أن مركز خدمة العملاء عن بعد للخدمات البلدية يمثل إضافة نوعية لمنظومة الخدمات البلدية من خلال توفير قناة موحدة للتواصل مع المستفيدين وتسهيل الوصول إلى الخدمات ومتابعة الطلبات والبلاغات وفق منظومة تشغيل متكاملة تعتمد على التقنيات الحديثة. أكدت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب أن مدينة شباب 2030 تواصل ترسيخ مكانتها بوصفها إحدى أبرز المبادرات الوطنية المعنية بتأهيل الشباب البحريني من خلال منظومة متكاملة من البرامج التدريبية والتخصصية.

0: الخصوصية التي تواكب المتغيرات المتسارعة في مختلف المجالات.
1: جاء ذلك خلال جولة سعادة وزير الشؤون الشباب في مدينة شباب 2030 التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي صندوق العمل تمكين لمتابعة سير البرامج والاطلاع على مخرجاتها، حيث تابعت جانبا من الورش والبرامج التدريبية واطلعت على آليات تنفيذها وما تقدمه من محتوى تدريبي متخصص، إلى جانب لقاء عدد من المشاركين والاستماع إلى آرائهم حول التجربة التدريبية وما حققته لهم من قيمة معرفية ومهارية. وأكدت سعادتها أن ما تشهده مدينة شباب 2030 من تنوع في البرامج والشراكات يعكس النهج الذي تتبناه وزارة شؤون الشباب في تطوير المبادرات الشبابية بما ينسجم مع الأولويات الوطنية ويواكب احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أن الاستثمار في الشباب يمثل استثمارا في مستقبل الوطن ويعزز قدرتهم على الابتكار والإبداع والمنافسة في مختلف القطاعات. جددت مملكة البحرين التأكيد على نهجها الثابت بشأن أهمية التسوية السلمية للمنازعات، داعية إلى تفعيل أدوات ميثاق الأمم المتحدة للتحرك المبكر بما يدعم جهود الوساطة وخفض التوتر وتهيئة المجال أمام الحلول الدبلوماسية.
0: جاء ذلك خلال كلمة مملكة البحرين التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الجلسة التي عقدت بمجلس الأمن لمناقشة تعزيز التسوية السلمية للمنازعات. وأعرب المندوب الدائم عن إدانة مملكة البحرين بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية وإغلاق مضيق هرمز وما تشكله من تهديد لأمن دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، مشيرا إلى استمرار عدم امتثال إيران لالتزاماتها بما في ذلك مذكرة تفاهم إسلام أباد ومخالفتها للقرار 2817 الذي شاركت في رعايته 136 دولة إلى جانب العديد من القرارات الأممية. كما أكد المندوب الدائم أهمية التنفيذ الفعال للقرار رقم 2788 الذي اعتمده المجلس بالإجماع بمبادرة من باكستان، داعيا إلى الحوار والوساطة وتعزيز التنسيق الإقليمي بما يسهم في خفض التوتر ودعم الحلول الدبلوماسية وصون السلم والأمن الدوليين. طورت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إعادة النظر في القرارات ضمن خدمات قطاع القاصرين، والتي تتيح للخاضعين للولاية والقائمين على شؤونهم التقدم بطلب إعادة النظر في القرارات الصادرة بشأن طلباتهم.
1: وحول هذا الموضوع أكد سعادة القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال اتصال هاتفي سابق أن المراجع يستطيع تقديم طلب إعادة النظر بالقرار بشرط أن يرفق ما يفيد من مستندات أو معلومات.
2: تم مراجعة وتطوير مسار خدمة إعادة النظر في القرارات بما يخدم العملاء أنهم يقدمون أي مستجدات تساعد في اتخاذ القرار بشكل سريع وصحيح. طبعا مسار الخدمة أن المراجع بعد ما يحصل الإفادة عن القرار الصادر في الطلب اللي تقدم به يستطيع أنه يعني يقدم طلب إعادة النظر في هذا القرار بشرط أنه يرفق ما يفيد أي من المستندات أو المعلومات اللي هي تساعد في سواء إعادة النظر في القرار أو تصحيحه أو الإبقاء عليه كما هو دون تغيير.
1: أطلقت الأمانة العامة للتظلمات بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تقديم التظلمات الإلكترونية عبر البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية.
0: وتهدف هذه الخدمة إلى سرعة وسهولة إنجاز الإجراءات المتعلقة بالتحقيق في التظلمات.
3: في إطار دعم توجه مملكة البحرين نحو التحول الرقمي وتطوير جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها، دشنت الأمانة العامة للتظلمات بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خدمة تقديم التظلمات الإلكترونية عبر البوابة الوطنية للخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل إجراءات تقديم التظلمات وتسريع إنجازها مع ضمان أعلى مستويات السرية وحماية البيانات وفق أحدث

0: المعايير الرقمية. وتأتي هذه الخدمة ضمن منظومة رقمية ذكية ومتكاملة تعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتوفر قناة إلكترونية آمنة ومباشرة للمواطنين والمقيمين على حد سواء لتقديم التظلمات ومتابعة مستجداتها بكل سهولة، وذلك من خلال التسجيل عبر نظام المفتاح الإلكتروني. كما تتيح هذه الخدمة الجديدة للمستخدمين إدخال جميع البيانات المطلوبة بسهولة والاستعلام عن حالة التظلمات المقدمة والاطلاع على آخر الإجراءات المتخذة بشأنها. وقد صممت هذه الخدمة وفق أعلى المعايير التقنية التي تضمن الموثوقية وتحافظ على خصوصية المعلومات وأمن البيانات، بما يكفل حماية البيانات الشخصية لمقدمي التظلمات وضمان سريتها الكاملة. وستسهم هذه الخدمة في رفع كفاءة العملية التشغيلية بالأمانة العامة للتظلمات من خلال تسريع إجراءات تلقي التظلمات واختصار الوقت والجهد، وتعزيز مستوى الدقة والاحترافية والشفافية في التعامل مع الطلبات، بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في مملكة البحرين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد السيد حمد سلمان تقي مدير إدارة مراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف ورئيس لجنة تقنية المعلومات في الأمانة العامة للتظلمات، أكد أن الخدمة المطورة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين.
2: توفر الخدمة الإلكترونية عدد من المزايا المهمة، أبرزها تمكين المواطنين والمقيمين من تقديم التظلمات إلكترونيا عبر البوابة الوطنية bahrain.bh بكل سهولة ومن أي مكان دون الحاجة إلى الحضور الشخصي في معظم الحالات. كما تتيح متابعة حالة التظلم إلكترونيا، مما يوفر الوقت والجهد ويسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة وسرعة إنجازها، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين. في الوقت ذاته تم تصميم الخدمة ضمن بيئة إلكترونية آمنة تعتمد على البوابة الوطنية، مع الالتزام بأعلى معايير أمن المعلومات والسرية البيانات، بما يضمن حماية خصوصية مقدمي التظلمات ويعزز ثقتهم في استخدام الخدمات الإلكترونية.
1: أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لفئة الشباب، كان له دورا كبيرا في مشاركة الشباب بفاعلية في صناعة مستقبلهم ومستقبل مملكة البحرين.
3: جاء ذلك خلال لقاء سعادة الأمين العام لمجلس النواب بمجموعة من الشباب المشاركين بالنسخة الثامنة من البرنامج القيادي الوطني هايبو يوث، والذي تنظمه جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية ضمن برامج مدينة الشباب 2030، وذلك في جلسة حوارية بعنوان لقاء مع قائد. وأشار سعادة الأمين العام خلال اللقاء إلى أن مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب يحرص دائما على دعم مختلف المبادرات الوطنية المستهدفة لتنمية المهارات والكفاءات الوطنية للشباب. وثمن سعادة الأمين العام ما يحتوي برنامج هايبو يوث من إلهام وإبداع، معتبرا سعادته البرنامج نموذجا للبرامج الوطنية الفريدة في إعداد القيادات الشابة من خلال توفير بيئة تدريبية متقدمة تجمع بين التأهيل الأكاديمي والتطبيق العملي، وتسهم في صقل المهارات القيادية والإدارية وتعزيز ثقافة الابتكار والعمل المؤسسي.
4: في لقائنا مع سعادة الأمين العام لمجلس النواب اطلع فريق هايبو على تجارب سعادته في من مرحلة بدايته الشخصية إلى الآن، وإن شاء الله خلال اللقاء أنهم استفادوا من كل هذه التجارب، وكانت تجارب مثمرة راح يستفيدون منها إن شاء الله في حياتهم المهنية والعملية.
5: هالبرنامج يتيح لنا التعلم النظري والتطبيق العملي للمهارات اللي يحتاجها الشباب في الوضع الراهن وفي المستقبل، منها المهارات القيادية، التفاوض، التعامل مع

0: قياديين والاحترام وغيره من المهارات المهمة واللازمة للشباب. واليوم احنا في زيارة رسمية الى مجلس النواب اللي راح يشارك في هذا اللقاء بالتجارب والمهارات اللي يحتاجها الشباب وتجاربه الشخصية اللي اثرت مسيرته المهنية وايضا صقلت المهارات القيادية لديهم.
1: اليوم عندنا زيارة في مجلس النواب، استقبلنا الأمين العام لمجلس النواب. طبعا كان أول شيء نشكره على جهوده وفرصته أنه يعطينا نصائح ممكن أنه تفيدنا للمستقبل، شاركنا تجاربة اللي ممكن أنه هي تعطينا دافع أن احنا نتطور ونتعلم ونستمر في التعليم ونستمر في خدمة المجتمع وتطور البحرين.
2: صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما في 4 قضايا منفصلة أدانت فيها 14 متهما بجرائم الانضمام إلى جماعات إرهابية والعمل لمصلحتها بارتكاب أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها.
3: وقضت المحكمة بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد و6 آخرين بالسجن مدة 15 سنة وتغريم بعضهم مبالغ تصل إلى 100,000 دينار مع مصادرة الأموال والمضبوطات. وتعود تفاصيل الوقائع إلى ورود معلومات أكدت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية صحتها ومفادها انضمام المتهمين إلى جماعات إرهابية تعمل على تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف مملكة البحرين. وفي هذا السياق تؤكد النيابة العامة مضيها في إطار الاختصاصات التي خولها لها القانون في التصدي بكل حزم لكافة الجرائم الإرهابية وملاحقة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يثبت تورطه فيها صونا لأمن مملكة البحرين واستقرارها وحماية لمصالحها. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكمين في قضيتين منفصلتين أدانت في كل منهما متهما بارتكاب جرائم تأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة على مملكة البحرين،
2: وذلك على خلفية ما نشراه عبر مواقع التواصل الاجتماعي تأييدا لتلك الاعتداءات. وقضت بمعاقبة كل منهما بالسجن مدة 10 سنوات وتغريمه 2,000 دينار مع مصادرة المضبوطات. وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في إطار القانون وأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن يكون ملتزما بالضوابط القانونية، كما تشدد على أن نشر أو تداول المواد التي تتضمن تأييدا أو تحبيذا أو تبريرا للأعمال الإرهابية يعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة مضيها في تطبيق القانون بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.
3: كما صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت حكما في قضية متهمين ارتكبا أعمال عنف وتخريب تزامنا مع الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين خلال شهر مارس الماضي، حيث قضت بمعاقبتهما بالسجن لمدة 3 سنوات وإلزامهما بقيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات. وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يرتكب فعلا من شأنه الإخلال بالأمن العام أو تعريض أمن المجتمع واستقراره وسلامة أفراده للخطر.
4: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: البحرين حضارة وتاريخ.
2: دلمون حضارة قامت في جزيرة البحرين وشرق الجزيرة العربية، وعرفها السومريون بأرض الفردوس وأرض الخلود والحياة. كان مركزها قبل 5000 سنة تقريبا في جزر البحرين وجزيرة تاروت في القطيف. مثلت مركزا استراتيجيا مهما، فهي حلقة الوصل بين بلدان الشرق الأوسط والأدنى، حيث كانت في الشمال حضارة بلاد ما بين النهرين العراق، وفي الشرق حضارة ميلوخا في وادي السند باكستان، وفي مصر حضارة الفراعنة. وامتدت حضارة دلمن على طول الساحل الشرقي لشبه الجزيرة العربية، وعرفت دلمن بهذا الاسم عبر التاريخ لأنها محاطة بالماء من كل ناحية.
3: هنا البحرين

0: هنا البحرين.
1: منذ تاريخ تليد في أزمان بليغة، جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى، فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
2: محمل البحرين.
1: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
2: هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين، ثم يستطيل حضوراً غامراً في الوقت والزمن.
2: محمل البحرين.
1: الإعداد والتقديم
2: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين من إخراج
2: جمال القائد.

0: عندما التقيناكم الأسبوع الماضي على سطح محمل البحرين أيها الأعزاء، حدثناكم عن الكاتب والرحالة الهندي سي إم كورستيجي الذي زار منطقة الخليج العربي أثناء الحرب العالمية الأولى التي بدأت عام 1914 للميلاد وانتهت عام 1918 للميلاد، فيما رحلة الكاتب الهندي حدثت في عام 1916-1917 للميلاد، أي بعد عامين من بدء الحرب، وانتهت قبل نهاية الحرب بعام واحد.
1: نتيجة تلك الرحلة المثيرة المحفوفة بالمخاطر كتاب قيم بمثابة وثيقة تاريخية حوت عرضاً تفصيلياً لرحلة امتدت من ميناء بومبي في الهند إلى مدينة أو ميناء البصرة في العراق، مع وصف شامل لموانئ وشعوب الخليج العربي وشط العرب وأهل الخليج في أحوالهم وأوضاعهم وعاداتهم وتاريخهم العام.
0: ذلك الكتاب جاء تحت عنوان أرض النخيل، تأليف سي إم كورستيجي، حامل بكالوريوس في الآداب من جامعة أوكسفورد، وترجمة وتعليق الدكتور منذر الخور، حامل شهادة الدكتوراه من الجامعات الفرنسية وضليع في اللغة الإنجليزية. وكان سرد صعود الكاتب الهندي كورستيجي على ظهر الباخرة اس اس زياني التي كانت راسية في حوض الأمير بميناء بومبي الذي حدث مساء يوم السابع من شهر ديسمبر عام 1916 للميلاد، ثم إقلاعها من الميناء، هو ما استعرضناه في لقاء الأسبوع الفائت.
1: في لقاء هذا الأسبوع سوف نواصل الحديث عن معلومات تفصيلية خاصة بالباخرة اس اس زياني وقبطانها، وهي الباخرة التي أقلت على متنها الكاتب والرحالة الهندي سي إم كورستيجي كما ذكرنا في مشروع رحلته من ميناء بومبي في الهند إلى ميناء البصرة في العراق، وتطبيقها

طوافه في بلدان الخليج العربي بين عامي 16 و1917 للميلاد، حيث الخطورة البالغة من اشتداد معارك الحرب العالمية الأولى.

0: تعتبر الباخرة زياني التي سافر على متنها كاتبنا ناقلة ممتازة، وتبلغ حمولتها ما بين 2500 إلى 3000 طن، وهي تتبع شركة الخليج للملاحة التي مقرها مدينة بومبي، وقد كانت في السابق تتبع شركة هولندا الغربية، وهي ناقلة بحرية مريحة ومضمونة وموثوقة في أداء خدماتها لنقل المسافرين وشحن الحمولة، حيث بالإمكان الاعتماد عليها في هذا الشأن، ولها قعر مسطح عريض، وهي سهلة التوجيه عبر دفة القيادة، حيث تؤدي مهمتها على أحسن وجه حتى في أسوأ الظروف الجوية، وتبلغ سرعتها 10 عقد في الساعة بل وأكثر من ذلك، مع دقة ثابتة في تحديد المسار والاتجاه. وتستخدم هذه الباخرة في معظم الأحوال لأغراض شحن الحمولة، وقد استعملت منذ بضع سنوات للإبحار بين بومبي والبصرة في ذلك الوقت، حيث تتوقف في جميع الموانئ الواقعة في الوسط بين هاتين المدينتين.
1: لقد تولى قيادة هذه الباخرة منذ سنتين القبطان كافاسا كورجي، وهو من الكفاءات النادرة في مجال الملاحة البحرية، فقد تلقى تدريبا على ممارسة هذه المهنة في إنجلترا منذ أن كان صبيا في 12 من عمره، ويتمتع بميزة نادرة وهي كونه القبطان البحري المجوسي الوحيد، أو بالأحرى الهندي الوحيد، الذي يحمل مؤهلا عاليا في الملاحة البحرية، عبارة عن شهادة ربان ملاحي من الدرجة الأولى من مجلس التجارة البريطاني، وذلك بعد أن اجتاز اختبارات عديدة بتفوق كبير. وقد شغل أولا منصب رئيس البحارة، ثم شغل منصب قبطان أو ربان، متوليا بنفسه مسؤولية قيادة باخرته، وقد عمل في عدة بواخر، وقام برحلات ناجحة إلى أوروبا والأمريكتين والساحل الأفريقي الشرقي واليابان وموانئ البحر الأحمر وجزر موريش، وقام في السنوات الأخيرة برحلات إلى جميع أنحاء الخليج، وهو يعرف كل شيء عن هذه المنطقة الجغرافية وما فيها من ممرات ضيقة وخلجان صغيرة وجزر وحواجز مرجانية ومرافق، وهو يبذل أقصى جهده وطاقته في عمله، مما أكسبه ذلك تقدير رؤسائه في مختلف شركات الملاحة التي عمل فيها سابقا أو التي ما زال يعمل فيها الآن، وهو يحظى بالاحترام والإعجاب من جميع مرؤوسيه من الملاحين في باخرته بسبب الدقة والانضباط اللذين يتميز بهما عمله على متن الباخرة، كما يحظى أيضا بثقتهم بسبب صراحته ومزاجه الطيب وأخلاقه العالية، ولكن قبل كل شيء بسبب أعصابه الهادئة ويقظته وإحساسه الكبير بالواجب ومهارته وخبرته في فن الملاحة.
0: لقد قاد باخرته بأمان مرات عديدة دخولا وخروجا من الموانئ الصعبة في الخليج بدون ربان، أو مع وجود بعض الربابنة العرب الذين علمهم ودربهم على ممارسة أعمال الملاحة البحرية. فالدخول إلى هذه الموانئ

ليس بالأمر الهين، إذ غالباً ما تكون مرافق الخليج على هيئة مراس مكشوفة، مياهها ضحلة وطبيعتها خطرة بسبب الرمال المتحركة والأحجار وسلاسل الصخور الواقعة قرب سطح البحر، والتي يصعب تحديدها بحكم كونها غير واضحة المعالم. فكل شركة ملاحية تفتخر وتعتز بوجود مثل هذا القبطان على متن بواخرها. وفي الوقت الذي نرى أنه من المناسب جداً أن يكون السيد أكورجي قبطاناً للباخرة زياني، لا يسعنا سوى الإشادة برئيس المهندسين في الباخرة، وهو شاب مجوسي آخر اسمه شافك درايفر، وقد تلقى هو الآخر تدريباً ملاحياً في إنجلترا، وهو شخص متواضع وخجول وقدير في مجال اختصاصه وجدير بالثقة في عمله. فإلى جانب كونه ميكانيكياً بارعاً، فهو يقوم أيضاً بتركيب الآلات وتدوير المسامير اللولبية أو تثبيت المسامير المنثنية أو تصليح الآلات البحرية بكفاءة عالية وجدارة لا نظير لها.

0: كلاهما القبطان أكورجي وسيد درايفر رفيقان متلازمان تربطهما صحبة وعشرة حميمتان في أوقات فراغهما. ولم أشعر أنا شخصيا بأدنى درجة من السأم والملل طيلة المدة التي قضيتها معهما، فقد أضاف الكثير من البهجة والسرور بوجودهما معي في هذه الرحلة. وقد كنا نمضي أمسياتنا معا في تجاذب أطراف الحديث الممتع، ونتناقش حول أصدقائنا البعيدين، ونطيل التفكير في المشاكل التي أثرتها الحرب العالمية المروعة الجارية الآن والتي أطلقت شرارتها ألمانيا، كما كنا نتبادل رواية بعض الطرائف والحكايات أو نستمع إلى بعض الأسطوانات المختارة بواسطة الحاكي الذي تنساب منه الأصوات العذبة. وقد كنا نمضي أمسياتنا جالسين على سطح الباخرة عندما يكون الجو معتدلا والهواء عليلا، ولكن عندما يصبح باردا جدا نجلس داخل قمرة القبطان الواسعة وعلى ضوء أنوارها القوية.
1: على لسان الرحالة والكاتب الهندي سي إم كورستيجي جاء الكلام السابق، وحيث أن الباخرة اس اس زياني التي هو على متنها تمخر الآن مياه الخليج، وهي تتمهل في سيرها بمحاذاة اليابسة المستكينة فوق الماء، فإنه من الجدير بنا هو سرد بعض التفاصيل المتناثرة عن الخليج العربي، حيث يشار إلى الخليج العربي دائما بكلمة الخليج، وهي الكلمة الشائعة الاستعمال، وقد أطلق عليه الجغرافي القديم بطليموس وصف خليج أكلة الأسماك، وعرفه القدماء عامة باسم البحر الأريتري، وهو اسم أطلق أيضا على البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهو يخضع من أدنى جاسك جنوبا حتى أعالي المحمرة عند شواطئه الشمالية، أي على امتداد مساحة يزيد طولها على 700 ميل، ويتم الدخول في الخليج إذا كنت قادما من بومبي بواسطة مضائق هرمز الضيقة الواقعة بين جزيرة قشم الطويلة وصخور سلامة البارزة، أو بين هذه الصخور ورأس مسندم. فالرحلة من بومبي إلى البصرة تتم جزئيا في بحر العرب، ولكن الشطر الأكبر منها يتم في الخليج، مما يجعل مسار الباخرة المحملة بالبضائع مسارا متعرجا، حيث تقوم الباخرة بزيارة كل ميناء من موانئ

0: الخليج العديدة كل يوم وآخر بالتناوب أو كل يومين أو ثلاثة أيام. فمراكب البريد الإنجليزية المسافرة مباشرة إلى البصرة والتي تتوقف في أبي شهر فقط، فإنها تقطع مسارها هذا في 7 أو 8 أيام. ولمزيد من تفاصيل ذلك نترك للرحالة والكاتب الهندي سي كرستجي ناصية الحديث الشيق.
1: رحلتي على ظهر الباخرة اس اس زياني قد استغرقت 19 يوما، وهي مدة تعتبر مناسبة كما تمثل تقدما ملحوظا في النقل البحري، حيث أتاحت لنا فرصة مشاهدة جميع الموانئ المطلة على كلتا ضفتي الخليج التي توقفنا فيها، كما انتظرنا في بعضها بغرض تلبية طلبات مراكب الصحة.

0: لتحميل البضائع. وتعتبر الباخرة زياني ناقلة بحرية ممتازة، حيث تستغرق مراكب الحمولة الأخرى مدة أطول في قطع هذا المسار. والباخرة تقلع من مدينة بومبي نحو الغرب متجهة شمالا إلى مسقط، أو متجهة أحيانا شمالا إلى كراتشي، ومن ثم تتجه مباشرة غربا إلى مسقط. وقد سلكت باخرتنا تقريبا اتجاه الشمال مباشرة إلى بندر عباس، ومن هناك من بندر عباس اتجهت غربا إلى لنجة، ومن ثم اتجهت جنوبا إلى دبي، ومن ثم اتجهت غربا إلى البحرين، ومنها اتجهت شمالا إلى أبي شهر سالكة مسار الشرق. وبعد مغادرة هذا المكان سلكت مسار الغرب متجهة شمالا إلى الكويت، ثم عادت مرة أخرى متجهة إلى حد ما شرقا حتى اجتازت عائق جرف البصرة، ومن ثم بعد التوقف في المحمرة اتجهت مباشرة شمالا إلى البصرة عبر شط العرب.
1: الخليج في الحقيقة والواقع عبارة عن بحيرة ضخمة تحيط بها الشواطئ الرملية أو الشواطئ المغطاة بالصخور، وتتخللها الممرات الضيقة الشديدة الخطورة والمياه الضحلة، وتتناثر فيها الجزر العديدة وسلاسل الصخور البارزة فوق سطح البحر الواقعة في وسط المياه أو المحاذية لليابسة، مما يجعل الملاحة فيها صعبة للغاية إن لم تكن خطرة. وتياراته أيضاً متقلبة وغادرة، حيث يتوجب على ربان السفينة أن يبقى دائماً في حالة شديدة من الاحتراس واليقظة التامة، كما كان عليه حال الربابنة في عصور ما قبل الميلاد.
0: لقد ارتاد مياه الخليج بادئ ذي بدء للإبحار فيه الفينيقيون، الذين اشتهروا بكونهم مغامرون في اقتحام البحار وركوب غياهب المجهول، وهم جنس من البشر يروى بأن مهد حضارته الأسطورية قد انبثق في جزر البحرين أو ما حولها. فالقائد البحري الذائع الصيت نيارخوس، قائد أسطول الإسكندر الأكبر المقدوني، كان أول أوروبي حقيقي يبحر على طول امتداد هذا البحر المغلق. وقد انطلق بالأسطول المقدوني من مصبات نهر السند ووصل إلى بابل أو سوسة عن طريق الشط ونهر كارون، حتى وصل إلى الأهواز بعد أن واجه مصادفات عجيبة وصعوبات جسيمة.
1: والأوروبي الكبير الثاني الذي أعاد فتح بوابة الخليج للتجارة الغربية هو ألفونسو دي ألبوكيرك، البرتغالي الذي لا تزال تعتبر أفعاله الجريئة والمستبدة وقساوته الفظة في هذه الأنحاء مصدراً لنسج العديد من الأساطير والقصص. فالبرتغاليون تحت قيادة هذا المؤسس الكبير للإمبراطورية، وبعد أن وطدوا أقدامهم في مسقط وهرمز والبحرين ولنجة، قاموا عملياً بإخضاع الخليج تحت سيطرتهم.
0: لقد كتب تاجر المجوهرات الفرنسي جين شاردان في مصنفه الممتع رحلاتي في فارس والهند الشرقية، كتب مشيراً إلى أن البرتغاليين يمسكون بزمام السيادة على الخلجان العربية والفارسية، إلى درجة أنهم يفرضون رسوماً للعبور حتى على أصغر المراكب، وهم يرفضون السماح بانتقال البضائع الفارسية إلى الهند ومنها إلا على ظهر المراكب البرتغالية أو وفقاً لتصريحات

0: تصريح خاص يمنح في حالات نادرة جدا طبقا لشروط متشددة للغاية. وإذا جاء إليهم تاجر فارسي يتوسل في الحصول على تصريح له، فإنهم يطرحون عليه هذا السؤال: هل ترغب في الذهاب إلى الهند من أجل الشراء أو البيع؟
1: فإذا كان الجواب للشراء، فإن مخازننا مليئة بأصناف وأنواع البضائع، فبإمكانك أن تشتري منها ما ترغب فيه. وإذا كان الجواب للبيع، فنحن على أتم الاستعداد لشراء بضائعك، فلا حاجة لك في الذهاب إلى الهند. وإذا كان لزاماً عليك في كل ظرف بأن تتوجه إلى الهند، فيتوجب عليك بأن تدفع لنا مبلغاً كبيراً من المال كرسوم للجمارك، ومبلغاً كبيراً آخر من المال نظير الشحن والحمولة، ومن ثم بإمكانك مواصلة سفرك.
0: هذا الطغيان الذي مارسه البرتغاليون في غطرسة وكبرياء حينما كانوا في أوج قوتهم قد أدى إلى زوال إمبراطوريتهم وإدبار نفوذهم. فالكبرياء يأتي قبل الدمار، والنزعة المتعجرفة تسبق السقوط. وعندما أصبحت البرتغال فيما بعد تحت الحكم الإسباني، فإن ممتلكاتها الهندية قد عانت من الإهمال.
1: أفواج الرجال المحاربين زج بهم في فلانديريا التي تقع حاليا ضمن أراضي بلجيكا وفي هولندا، وذلك للقتال من أجل نصرة الكنيسة الكاثوليكية هناك عوضا عن إرسالها إلى الهند، مما أدى إلى تدهور القوة البرتغالية. وقد تنبهت فارس ورؤساء القبائل العرب عاجلا إلى هذه الحقيقة، فرفعوا رؤوسهم واستخفوا بدعاوى وأحكام البرتغاليين. وجاء الإنجليز والفرنسيون والهولنديون بدورهم يتزاحمون على الظهور، وأصبحوا أكثر جرأة وجسارة، وشهد الخليج صراعات عديدة بين هذه الدول الأوروبية من أجل فرض السيادة التجارية عليه. وقد بلغت هذه الصراعات ذروتها عندما قام الإنجليز كما سبق وذكرنا، وضمن القسمة التي عقدوها مع شاه عباس الصفوي وفيما بينهم، بطرد أسياد جوا الذين تضاءلت قوتهم وأزاحوهم من مواقعهم الحصينة في هرمز والبحرين، ومن ثم أخرجوهم نهائيا من كلتا ضفتي الخليج.
0: ثم كسب الإنجليز الجولة الجديدة في الصراع من أجل السيادة على الخليج، وأزاحوا من طريقهم منافسيهم الهولنديين والفرنسيين، وعززوا موقفهم بالتنازلات الثمينة التي حصلوا عليها من شاه عباس. وبهذا تمتع الإنجليز بموقع حصين لا ينال في الخليج، وأحكموا سيطرتهم عليه عبر أساطيلهم التي تجوب مياهه، وأصبحوا أسياد الخليج دون منازع. وقد كان الخليج لقرون عديدة مليئا بالقراصنة المتجاسرين، وقد طغى هؤلاء في الخليج وعاثوا فيه نهبا وفسادا، فهم أسياد عالمهم وأرباب البحار الواسعة.
1: وقد كان للأتراك أسطول في مياه الخليج، وكان العثمانيون مغرمون كثيرا بالتفاخر بأنفسهم والتباهي بها، لذا فقد كانوا يطلقون على باشا بغداد لقب قبطان باشا. ويتعذر الآن رؤية بارجة حربية تركية واحدة حتى ولو أبدينا الرغبة في رؤيتها، فإن ذلك متعذرا. كذلك القوة البحرية لفارس التي كانت تفرض سيطرتها وسيادتها فوق هذه المياه خلال العهد الزاهر لشاه عباس الكبير،

0: لم يعد لها من وجود في هذه المياه سوى طراد صغير منعزل ضئيل الشأن يسمى برسبوليس، أهداه القيصر وليام الثاني لشاه فارس، وهو يتخذ من المرفأ الداخلي لأبي شهر قاعدة ينطلق منها ويعود منزويا إليها.
1: تزخر مياه الخليج بأصناف عديدة من الأسماك، حيث تتوافر فيه منها كميات وافرة من كل نوع وصنف، وتباع هذه الأصناف بأسعار رخيصة، ويمثل السمك إحدى المواد الرئيسية لغذاء السكان القاطنين على كلتا ضفتي الخليج، ونتيجة لذلك عرفهم القدماء أو عرفهم باسم أكلة الأسماك. وقد استمتعنا بأكل الأسماك الطازجة بمعدل يومي تقريبا طيلة مدة الرحلة التي أمضيناها في الخليج، وذلك في كل الموانئ التي حللنا فيها واحدا بعد الآخر. وأنواع الأسماك عديدة، منها الطازجة ومنها المملحة ومنها المقددة، وفق طرق متعددة، وجميعها سلع تجارية هامة ذات قيمة ثمينة.
0: أما المصدر الرئيسي الآخر للرزق والثروة الذي لا يزال يعتبر أهم المصادر الاقتصادية بالنسبة للسكان القاطنين على امتداد سواحل الخليج، سواء كانوا من الشيوخ الأقوياء أو التجار الأثرياء أو فئة الصيادين الفقراء أو البحارة أو الغواصين، فهو مصائد اللؤلؤ النفيس ومغاصاته المحاذية للشواطئ الجنوبية للخليج الممتدة من البحرين غربا حتى دبي شرقا.
1: هناك بعض مغاصات اللؤلؤ الواقعة في بحار مسقط وسقطرى وسيلان وبحار أخرى من بقاع العالم، إلا أنه ليس بالإمكان مقارنة أي من هذه المغاصات من حيث الاتساع والأهمية مع مغاصات اللؤلؤ المنتشرة في الخليج. ويتمتع لؤلؤ الخليج منذ القدم بالشهرة الواسعة والصيت الذائع، وهو موضع إطراء وإعجاب الناس بسبب جماله الفاتن وحجمه الكبير وبياضه الناصع ونقاوته الصافية. فمصائد أو مغاصات اللؤلؤ الثمين التي تعتبر مصدراً لإنتاج أهم سلعة للتجارة في الخليج، فإنها توفر إلى جانب تلك العوائد الكبيرة التي تذرها على الحكومات القائمة على امتداد شواطئ الخليج فرص طيبة للعمل النافع والمربح لأعداد كبيرة من الناس في الخليج. فهناك أساطيل ضخمة من المراكب التي يزاول الرجال القائمون فيها مهنة الغوص على اللؤلؤ في هذه المغاصات، سواء كان هؤلاء الرجال من مالك هذه المغاصات أو المصائد.
0: يعتبر أسطول مراكب الغوص التابع لجزر البحرين أكبر هذه الأساطيل وأهمها، كما تعتبر عاصمتها مدينة المنامة ومرفأها المسقوف من أكبر مراكز وأسواق تجارة اللؤلؤ في العالم. ويتم سنوياً اصطياد وبيع اللؤلؤ في الخليج ما يقدر قيمته بآلاف الجنيهات الإسترلينية. كذلك تنال أصداف اللؤلؤ اللامعة البراقة المستخرجة بكميات كبيرة من هذه المغاصات إقبالاً كبيراً في الأسواق الخارجية المنتشرة في جميع أنحاء العالم. إن مجيء البرتغاليين إلى هذه المنطقة قد أعطى زخماً ودفعة قوية لتجارة اللؤلؤ في الخليج، فكلمة التشو المستخدمة في جميع البلدان المطلة على الخليج كمعيار لوزن اللؤلؤ أطلقها البرتغاليون في الأصل على أحد أوزان اللؤلؤ، ولا تزال تستخدم حتى الآن، بحيث أصبحت تذكاراً تاريخياً لمعاملتهم التجارية السابقة.
1: وتعتبر مغاصات اللؤلؤ القريبة من جزر البحرين من أغنى وأهم المغاصات في الخليج، حيث يمتاز اللؤلؤ المستخرج من مغاصات البحرين بجودته العالية. ولقد أشار القائد البرتغالي البوكيرك إلى البحرين بأنها شهيرة بلؤلؤها الناعم النقي، وجاء في إحدى كتاباته بأنه ترسل حبيبات اللؤلؤ واللآلئ الكبيرة من هناك إلى أقاليم البرتغال على اعتبار أنها تمتاز عن غيرها من اللآلئ المستخرجة من هذه الأنحاء بالجودة والصلابة.
0: يبدأ موسم الغوص على اللؤلؤ من بداية شهر إبريل حتى نهاية شهر أكتوبر من كل عام، ويقسم هذا الموسم إلى ثلاثة فصول، وهي الربيع والصيف والخريف، حيث تمارس عمليات الغوص على اللؤلؤ في المغاصات الواقعة بالمياه الضحلة خلال الفصلين الأول والثالث. أما عمليات الغوص في المغاصات الواقعة بالمياه العميقة فتمارس خلال الفصل الثاني.
1: يوجد في المغاصات القريبة من شواطئ البحرين وحدها أسطول يقدر بأكثر من 3000 سفينة تزاول طواقمها صناعة الغوص على اللؤلؤ، وتكسب معيشتها من هذه المهنة المربحة. أما الزنوج الذين ينحدرون أصلا من الرقيق القادم من أفريقيا، وهم فئة من الغواصين يتميزون بالخبرة العملية والمراس الشديد، حيث يمكثون عادة تحت الماء لمدة دقيقتين كاملتين، فإنهم يحصلون على أجور مجزية وينالون الرعاية والاهتمام.
0: ويتزود الغواص عادة بأنشوطة من الحبال وبمادة ثقيلة هي عبارة عن حجر يساعده على الغطس في عمق البحر بخفة وهدوء، كما يضع على أنفه مشبكا من العظام ويقوم بطلاء أذنيه بالزيوت أو الشحوم. فهذه الطريقة البدائية البسيطة المستخدمة في صيد أصداف اللؤلؤ لا تزال متبعة حتى الآن، فهؤلاء الناس مرتبطون بشدة بعاداتهم القديمة ومتمسكون بممارساتهم المألوفة، بالرغم من أن استخدام أجهزة متطورة ومناسبة للغوص يمكن أن يزيد من الحصيلة السنوية لصيد هذه الأصداف الثمينة التي قد يتوفر أجود وأنفس أنواعها في المغاصات الواقعة بالمياه العميقة، وقد جاء في قصيدة للشاعر الإنجليزي ماثيو أرنولد:
1: الغواص المخضل يغطس طوال اليوم في الأمواج الزرقاء، وزوجته الشاحبة تنتظر وتبكي على الشاطئ قرب البحرين الرملية في الخليج.
0: وقد وصف رحالة قديم عاش في القرن الخامس عشر الميلادي، وصف مشاهداته لعملية الغوص على اللؤلؤ أثناء طوافه بهذه الأنحاء قائلاً:
1: هم يلقون إلى القاع حبلاً يتدلى منه حجر، وفي وسط المركب يقف أحد الغواصين يضع حول عنقه كيسين ويربط في قدمه حجراً كبيراً، ويهبط 15 باعاً تحت الماء ويبقى هناك حتى يضيق نفسه، فيجمع الأصداف ويضعها في الكيسين ويتخلص من الحجر المربوط في قدميه ويصعد إلى سطح البحر بواسطة أحد الحبلين.
0: ويباع اللؤلؤ في هذه الأماكن بالجملة في معظم الأحيان، ومن النادر جداً أن يباع اللؤلؤ الجيد أو بعض اللآلئ بالتجزئة في البحرين، وقد قيل إنه كثيراً ما يباع اللؤلؤ الزائف الفرنسي الصنع للمسافر الغافل الذي تنقصه البصيرة والخبرة، لذا فإنه من الأسلم

0: والأضمن شراء اللؤلؤ فقط عن طريق تاجر مرموق موثوق جرت التوصية عليه من العارفين.
1: يعتبر الخليج بمغاصاته الواسعة المليئة باللآلئ النفيسة منجماً زاخراً بالثروة تستفيد منه جميع فئات الناس القاطنة حول شواطئه، وتعتبر هذه الثروة الدفينة في قاع الخليج تعويضاً عن الجدب العام الذي تعاني منه أراضي المنطقة الداخلية الواقعة خلف السواحل والمطوقة من كل جانب برمال الصحراء القاحلة. فسكان العرب القاطنين في هذه الأنحاء غالبا ما يرددون هذه المقولة: نحن جميعا بمختلف درجاتنا أرقاء، نتبع سيدا واحدا هو اللؤلؤ.

0: إن هذا الشيء لا ينطبق بالتأكيد على عرب الخليج المتمرسين في صناعة البحر، وبالرغم من التحريم الإسلامي القائل من نزل البحر مرتين فقد كفر، إلا أن المكاسب الكبيرة التي تذرها التجارة قد أغرت العرب القاطنين بجوار البحر على مواجهة الصعاب وركوب المخاطر والمجازفات، فتحولوا بذلك إلى بحارة مغامرين جديرين بالثقة ويتمتعون بمهارة عالية، وبالذات بحارة البحرين والكويت الذين برزوا واكتسبوا شهرة كبيرة في مجال الملاحة البحرية. فالبحارة العرب الذين أبحروا في كل الأزمنة ولا يزالون يبحرون على متن هذه السفن يستحقون عن جدارة السمعة الملاحية التي يتمتعون بها الآن باعتبارهم بحارة جسورين بارعين اعتادوا على اقتحام المخاطر البحرية المتكررة، حيث أنه عندما تعترضهم واحدة من تلك الزوابع الهوجاء المألوفة في الخليج فإنهم يتخطونها ويتجاوزونها أو يتعاملون معها بذلك الهدوء المتميز ورباطة الجأش أو عدم المبالاة التي تجد أصدق تعبيراً لها في تصرفهم المعتاد المتمثل بالقبول بالقضاء والقدر.
1: على متن هذه المراكب البدائية ذات المظهر الخشن كانت تنقل منذ الأزمنة البعيدة ولا تزال تنقل على متنها حتى الآن معظم التجارة الساحلية، وذلك على طول المسافة الممتدة من البصرة شمالا نزولا إلى شواطئ عمان، حيث تصل هذه المراكب إلى موانئ مسقط والمكلا وعدن وسقطرة، وحتى أبعد من ذلك جنوبا إلى زنجبار من جهة، كما تصل من جهة أخرى إلى موانئ كراتشي وكاتياوار وحتى إلى بومبي. كما أن الاتصال القديم المبكر بين المراكب الساحلية العربية وبين بومبي قد تم عبر الجزيرة التي كانت تسمى سابقا بجزيرة العمان، والتي اتخذ منها الجنود البريطانيون مقرا لهم في كولابا وأطلقوا عليها اسم جزيرة المرأة.
0: في الزمن الغابر وعبر عصور تاريخية طويلة قام هؤلاء البحارة العرب بمراكبهم القديمة بالدوران حول رأس قمرين، وأسسوا في جزيرة جاوة البعيدة مملكة كبيرة، ومنها قاموا بنشر الدين الإسلامي في أرخبيل جزر الهند الشرقية، واحتكروا تجارة التوابل الرائجة لمدة تقارب 400 عام متواصلة، متخذين من البصرة مركزا تجاريا لتزويد أوروبا بالكثير من المنتجات الثمينة القادمة من جزر التوابل.

0: واستمروا على هذه الحال حتى أقصاهم من مدينة جاكرتا القديمة، هرر الشهير بالجشع والبخل وبسياسته الثابتة القائلة:
1: أعطي أقل القليل وطالب بأكثر الكثير.
0: ما زال كتاب أرض النخيل لمؤلفه الرحالة الكاتب الهندي سي إم كورستجي يزخر بالكثير من تفاصيل رحلته المثيرة المحفوفة بالمخاطر التي قام بها إبان سنوات الحرب العالمية الأولى إلى منطقة الخليج العربي، انطلاقاً من ميناء بومبي في الهند على متن الباخرة الشهيرة إس إس زياني، فطاف أرجاء الخليج وسجل دقائق وأوصاف شاملة لموانئ وشعوب الخليج العربي وأحوالهم وتاريخهم وعاداتهم وطبيعة حياتهم. وفي اللقاء القادم بأحبة محمل البحرين على سطحه نتعرف على التفاصيل الدقيقة جدا لجزر البحرين التي أسهب الرحالة الهندي في الحديث عنها في كتابه الذي يعد في خانة أدب الرحلات المعنون أرض النخيل. لذلك كونوا معنا على الموعد لنتعرف على البحرين القديمة.

0: تاريخ تليد في أزمان بليغة جلس على سطحه بحار أصيل يعالج بمفلقته محارة حبلى فيما النهام يدوزن صوته في المدى.
1: محمل البحرين.
0: انفلقت المحارة فانفال غامرا نور لؤلؤة وهاجة في ماء كل عين.
1: هي البحرين لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
0: محمل البحرين يجوب الفضاءات نحو إبداعات أهل البحرين ثم يستطيل حضورا غامرا في الوقت والزمن.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم
1: عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين من إخراج
1: جمال القائد.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور

0: الدستور اختصاص كل سلطة، ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

يسهر مصباحي على سهر، ولا يهدأ الشوق في الضلوع. أسامر النجم وداعب النسمات وأحلم، أحلم بكل مواسم الحصاد والعناقيد والتين. بقية من الليل أرقبه

0: وأرش ابتساماتي على كل وجه نائم، على كل وجه مسهد أسهر، لأن راحة حبيبي ملك يدي.
1: تدهشنا الدهشة ويقض مضاجعنا النوم، قد غفونا طويلا طويلا. أجسادنا سراديب مظلمة، وقلوبنا زنازن باردة، وسفننا في البحار غارقات، والمطر الريح الشمس، الليل يهطل تهطل. قد غفونا كثيرا كثيرا، والحب نما والعشب نما، وأجسادنا مظلمة وقلوبنا زنازن بارده.

يوجعني تكبرك المتألم، توجعني كلماتك المتجمدة، يوجعني الرصد المحفور في قلبك. وأنا ما زلت كما كنت أسري كالشعاع إلى النفوس التي لم تعرف الحب، أسفح لحني في المدى وأوسد نغماتي كل المسامع، لعل قلبك وكل القلوب التي لم تعرف الحب بعد تحب.

تعلمني أفرح، تبتعد عني إلى الناس أحسن. هو ذا العمر، هو ذا الحب، هي دي الحياة. هو ذا أنت البحر، هي دي أنا الشطآن. والحب طويل أبدي كالزمن، خالد كالمجد في الخلود. قد نمنا يا أحبة طويلا طويلا، نمنا دون الحب، وقد ننام بعده طويلا. فلماذا؟ لماذا لا نقهر قلعة النوم ونتسلق القمة قبل أن تخذلنا نيران الحب؟

أنت يا صغيرتي كفراشة تنام وسط فراشة، كوردة داخل وردة. الحب عندك دهشة والدهشة فيك معجزة، أفقي يتجمد عند مداك كما استدارة الأرض تنتهي باستدارة تفاحة. كيف لا ينام الحب ولا تهدأ الخواطر في ممرات الذكر؟ كيف لا أعوم سنوات وسنوات، وكيف لا أغرق في أول التيار؟

أنا الصغيرة في عالم الحب، لازلت صغيرة، لكني لبست الفجر ورسمت بغصن الزيتون أقواس قوس قزح، وصرخت في العراء أحب أحب أحب، لكن الناس نيام نيام نيام، الضجيج لم يتوقف والناس نيام نيام، النار تأكل الزيتون، النار تمحو ألوان قوس قزح، النار تأكل كل شيء، والناس لا يزالون نياما نياما.

0: الحب عندك مشروع حياة كما الكلمة لديك مشروع ولادة.
1: الحب عندي وجود موجود

0: العطاء عندك مشروع فرح، والكلمة لديك مشروع معرفة. امنحيني إذن لذة الكلمة وفكرة الحب.
1: ككل شيء في الحياة يؤخذ لا يعطى، وككل رغبة في البشر الأخذ وربما دون العطاء. لكنني أحب الحياة كما أحب البشر والعطاء، فتعلم، تعلم كيف تعطي دون أن تفكر في الأخذ.

0: هل تدركين أسرار البقاء؟
1: أدرك أن الله في قلبي.
0: إذن تعرفين الحب؟
1: الله محبة.
0: الله إيمان.
1: آمنت بالله لأنه فعل العطاء والمحبة.
0: آمنت بالله وكفى.

باسمك يا الله بدأت كلماتي، وبرغبتك أيها العظيم القادر كان الكون وكنا. بكينونتك الدائمة نموت نحيا، ننتهي نبعث. أنت القهار الكساب الوهاب، أنت المقدرة والمغفرة، فاغفر لي يا الله لأنني باسمك بدأت كلماتي.

احتويتني أيها الحب، فأنا كالبحر ليس لي إلا الشطآن، ليس لي من الفضاء إلا مرامي الأبعاد. تدحرج في قلبي أيها الشبح اللذيذ، لنسأل أنا وأنت، أينا الريح، أينا الشراع، أينا الربان؟ اصرخ في وجهي أيها الحب، فأنا الغرق ودونك المد المد، الجزر الجزر دونك، الكثبان الأمواج ودونك كل الغدران.

حولني أيها الحب إلى طبيعية ساذجة، فأنا الآن كحارس مرمى ينتظر ضربة هدف. اجعلني أيها الحب شجرة كي أموت وأنا واقفة. ادخلني أيها الحب فأنا بعد لم يرشح مني البخار والعرق والخوف. أنا أيها الحب لا زلت شارعا لا ينيره مصباح أزرق.

أصمتك هرم قديم، أتجوف كمومياء، أتقوقع كورقة ذابلة. دون الحب أحس بخطر النوم، تتكدس في خاطري جبال ووهاد من الهموم، وأصبح جمرة مطفأة تحت الرمان. كلما أحسست بخطر النوم أفيض شوقا وأحرق الصفحات بالكلمات، لكني لا أنا، وكالفراشة أهرب إلى النور والمصابيح كي لا أحس بخطر النوم.

داخل مسرح. المسرح مرآة وأنا امرأة داخل مرآة، عواطفي زجاج مكسور والمسرح مرآة، والمرآة امرأة داخل مرآة. المسرح ورقة يدخلها الفن، والفن يتحول إلى شخوص، والشخوص تتحرك بهيئة الربيع والخريف، لكنها تبقى دوما تتحرك فوق المسرح. قبل فوات الأوان، تعالوا يا أبناء الحياة نحطم المسرح والمهرجان قبل أن يتحول الحب إلى قطب جبان.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
1: دكتورة، سمعت إن في علاج جديد نازل في السوق يسمونه العلاج البيولوجي. شنو هو العلاج البيولوجي؟ وهل يختلف عن الكيماوي حق السرطان لا سمح الله؟ ممكن تشرحين لنا أكثر عنه؟
3: شكراً على سؤالك عن موضوع العلاج البيولوجي، لأن العلاج البيولوجي من العلاجات النازلة حول العالم بشكل جديد، وتعتبر من الأدوية الفعالة لعلاج الصدفية الشديدة أو اللي فيها مضاعفات مثل صدفية المفاصل. نقطة مهمة نوضحها لجميع المستمعين أو المصابين بالصدفية، العلاج البيولوجي يختلف تماماً عن العلاج الكيماوي لا سمح الله. العلاج البيولوجي هو علاج لا يخفض جهاز المناعة، ولكن يؤثر ويعدل من وظيفة جهاز المناعة. العلاج البيولوجي جميل إذا أعطي للمريض الصح، نتائج رائعة، وممكن ترجع المريض إلى نمط حياة طبيعي 100%. مهم تعرفون مش أنت اللي تختار هل تاخذ هذا العلاج أو ذاك العلاج. العلاج يحدد عقب ما تقعد مع طبيبك ويشوف وضع الصدفية ويصنف شدتها ويشوف عوامل الخطورة اللي عندك، وبعدين يقرر هل أنت شخص مناسب تاخذ العلاج البيولوجي أو تناسبك الكريمات أو العلاجات الضوئية أو أي من العلاجات الأخرى اللي نستخدمها لعلاج مرضى الصدفية. ما عليكم شر، استشيروا دكتوركم، خطة العلاج تحطونها بعد النقاش مع بعض إن شاء الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

مملكة البحرين العربية. نبقى الآن مع سهرة غنائية مختارة للفنان إيهاب توفيق.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنان إيهاب توفيق من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم نستمع إلى سهرة غنائية مختارة للفنان إيهاب توفيق من إذاعة مملكة البحرين العربية.

استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة للفنان إيهاب توفيق. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى من إذاعة مملكة البحرين العربية. وقتاً طيباً نرجوه لكم مع باقي فقراتنا.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل الساعة.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا أهل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

إذاعة البحرين، صوت البحرين. الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.

يؤدي الملك عند توليه العرش في اجتماع خاص للمجلس الوطني اليمين التالية: أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور وقوانين الدولة، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأن أصون استقلال الوطن وسلامة أراضيه من دستور مملكة البحرين.

مواقع جغرافية. يمتد طريق اللؤلؤ لمسافة تزيد على 3 كيلومترات بداية من هيرات اللؤلؤ بالقرب من قلعة بوماهر التي تعود إلى سنة 1840 للميلاد. طريق اللؤلؤ يأخذ الزائرين في رحلة تمتد من شاطئ بوماهر حيث مركز معلومات قلعة بوماهر، ليمر بعد ذلك ببيت الغوص ثم بيت الجلامة وبيت بدر غلوم للطب الشعبي ثم بيت يوسف العلوي وبيت فخرو وبيت ومجلس مراد وبعض المحلات والعمارات في سوق القصرية كعمارة يوسف عبد الرحمن فخرو وراشد فخرو، ثم بيت النخذة وصولاً إلى بيت سيادي في قلب المحرق والذي سيكون المتحف الرئيسي للؤلؤ. يمثل المشروع متحفاً حياً في الهواء الطلق، ويؤسس لتوثيق تاريخ حقبة زمنية في مملكة البحرين كان اقتصادها يعتمد على اللؤلؤ، كما يوضح للزائر المسار الذي يعيشه اللؤلؤ البحريني منذ لحظة خروجه من قاع البحر وحتى وصوله إلى الأسواق.

العالمية. كما يروي الطريق أخباراً عن أشهر ألقاب العاملين في إنتاج اللؤلؤ كالطواش والغواص والنوخذة والسيب وغيرهم، ويروي كذلك حكايات أخرى عن صور الحياة البحرينية القديمة. طريق اللؤلؤ هو مرآة تعكس هوية المجتمع البحريني، وهو ثاني معالم مملكة البحرين التراثية التي تدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

هذه الفتوح فتوح الأنبياء. فتوح الأنبياء وما لها سوى الشكر بالأفعال أثمان.

0: أقاليم من عمق التاريخ.
1: مدينة ازدهر العالم القديم بها، فكانت في طريق التجارة، ومنها خرج العلماء والمفكرون الذين أثروا الحضارة بما لديهم من العلم والثقافة. فكانت بحق كما قال عنها جلال الدين الرومي: منجما للمعرفة. إنها جوهرة من جواهر آسيا في التاريخ، إنها مدينة بخارى. منذ 1003 قبل الميلاد شهدت تلك المنطقة ازدهارا في العصر البرونزي الذي تعرفت فيه البشرية على المعادن وكيفية صهرها وصنع السبائك منها. واستمرت واحة بخارى على تلك الأهمية إذ كانت ملاذا للعديد من القبائل والأجناس التي سكنتها إبان عهد الإمبراطورية الهندية الإغريقية، فنشأت فيها حضارة السابالي والأريان قبل اندماجهما في عام 1000 قبل الميلاد. ومع بسط الدولة الأخمينية سيطرتها كانت بخارى جزءا مهما من الإمبراطورية الفارسية. وفي القرن الخامس قبل الميلاد تأسست المدينة حين توسعت التجمعات العمرانية لتشكل كيانا واحدا يحيط به سور لتولد بداخله مدينة بخارى. اختلف المؤرخون في سبب تسميتها ببخارى، فيعز بعض المؤرخين إلى أن التسمية قد وردت في بعض المصادر الصينية في القرن السابع الميلادي باسم ويهارا وتعني الدير أو الصين.

صومعة، والبعض الآخر يرجع التسمية إلى كلمة بخر التي كان يقصد بها المغول العلم والمعرفة، وهي بالفعل كانت مناراً للعلم والمعرفة. كما كانت محطة مهمة على طريق الحرير الذي كان يغطي الطرق الرئيسية في العالم القديم، وكان هذا الطريق سبباً في ازدهار العديد من الأقاليم والممالك القديمة التي استفادت من هذا الطريق، ليس على مستوى التجارة فحسب، وإنما كان هذا الطريق سبباً لازدهار العلم والثقافة كذلك. وقد أنشأ مدينة بخارى كما ذكر كتاب الملوك لمؤلفه الفردوسي أحد ملوك الإمبراطورية الأخمينية الفارسية شياوس ابن كيكاوس، الذي أعجب بطبيعتها الخلابة وبحدائقها الغناء وجداولها التي تسقي خضرة أرضها ولوقوعها على طريق الحرير، ومن هنا كان تأسيس بخارى. يبدأ التاريخ الفعلي للمدينة بدءاً من الفتح الإسلامي للمدينة، والذي كان في عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، ولكن أهلها كانوا لعدم وجود من يرشدهم نحو الثبات على الإسلام كانوا يرتدون بعد كل مرة يكون بينهم وبين المسلمين عهد، حتى جاء القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي بعد أن دخلها بفكرة أن يبقي فيها من العرب والمسلمين من ينشر بين أهلها الإسلام وقيمه السمحة التي تحض على أداء الأمانة ونبذ خيانة العهود والمواثيق، فبنى بداخل قلعتها المسجد الجامع الكبير. ومنذ الفتح الإسلامي للمدينة اكتسبت بخارى الشهرة الواسعة والصيت الذي لا يضاهى فيما وصلت إليه من مراتب العلم والثقافة والمعرفة في عهد الدولة السامانية وما تلاها من الدول والسلالات الحاكمة التي توالت على قيادتها. ولكن عصور النهضة والازدهار لم تكن دائماً قدر بخارى، فقد كانت مقصداً للطامعين الذين لم يكن همهم من المدن والأقاليم التي غزوها سوى الكنوز التي كانت تكتنفها أعلى الأرض وأسفلها، بالإضافة إلى التنكيل بأهلها الذين لم يجدوا المجال للفرار وإنقاذ أرواحهم. فعلى بخارى وطئت سنابك خيل جنكيز خان في مطلع القرن الحادي عشر الميلادي، فقامت جيوش التتار الغاشمة باجتياح المدينة، وأمر جنكيز خان باستباحتها نهبا وسلبا وتخريبا، بيد أن بعض فرسانها كانوا يشنون على جيش التتار غارات بالليل، مما أزعج جنكيز خان الذي أمر بعد ذلك بحرق المدينة ونسف ما كان بها من الحضارة، كما كانت عادة جيوش التتار التي كانت تلك بصمتها ودليل نفوذها بادئ الأمر. لكن بخارى تعود إلى سابق عهدها من الإشراق والبهاء بعد كل مرة يتم فيها تخريب المدينة وهدم معالمها على يد جيوش التتار المغولية، وتتولى قيادتها بعدهم الأسرة الشيبانية من الأوزبك، ليعقبهم الصفويون الذين لم يمكثوا طويلا حتى استعادت بخارى استقلالها في عهد الأمير مظفر شاه. وبرغم تغلغل الروس إلى بلاد ما وراء النهر في القرن الثامن عشر الميلادي، إلا أنهم لم يدخلوا إلى بخارى، لتظل تحت حكم سلالة منغيط من أبناء جنكيز خان الذين اعتنقوا الإسلام فيما بعد، وكانت لهم بصماتهم الواضحة في الحفاظ على خصوصية بخارى ومعالمها الراقية التي تشهد على مال

0: مدينة من إرث تاريخي على مر القرون حتى قيام الثورة البلشفية في روسيا مع بداية القرن العشرين، وهي اليوم إحدى أبرز خمس مدن في جمهورية أوزبكستان. لقد كانت بخارى منتهى نسب مجموعة من العلماء والمفكرين الذين أسهموا أيما إسهام في رفض الحضارة بكل ما هو نفيس من العلم والمعرفة، فمنها كان صاحب أصح كتاب في السنة النبوية الشريفة الإمام البخاري رحمه الله، ومنها كان الطبيب الذي ذاعت شهرته في الآفاق رئيس الأطباء ابن سينا، والكثير من القادة والعلماء الذين لا تسع لذكرهم هذه الثواني، كما هي الأقاليم التي كانت منبعاً لمثل أولئك العظماء من أبطال وعلماء غيروا وجه التاريخ. وعند غرناطة رائدة النفائس يقف القلم ويتجدد اللقاء.
1: أقاليم من عمق التاريخ. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: أثبتت التنقيبات الأثرية أن البحرين هي دلم المشار إليها في النصوص المسمارية القديمة بمراحلها التاريخية المتعاقبة، بل هي مركزها النابض بالنشاط والحيوية، ففيها المستوطنات من مدن وقرى تعج بحياة القصور والدور والأسواق والعيون الطبيعية والقنوات، وفيها المعابد المقدسة، وفيها مئات الآلاف من المدافن على مختلف الأشكال والأحجام، وتدل الأواني الفخارية والحجرية والأختام الدائرية والمقتنيات الأثرية الأخرى على تطور نمط الحياة وتقدم الصناعة والتجارة واتساعها، حتى لعب الدلم دور الوسيط التجاري بين حضارات وادي الرافدين ووادي السند وأنحاء الجزيرة العربية الأخرى.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: إذا كانت عندك مشكلة تبعث على القلق وتشعرك بالتوتر، لا تقف متفرج أو تخلي شعور العجز على مواجهتها يسيطر عليك. واجه مخاوفك وقلقك وطبق وصفة ويلس كارير السحرية، وذلك من خلال 3 خطوات بسيطة. أولها، اسأل نفسك ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لي؟ ثم هيئ نفسك لقبول أسوأ الاحتمالات الممكن حدوثها. الخطوة الثالثة والأهم، ابدأ في إنقاذ ما يمكن إنقاذه. باختصار، عزز الصوت الإيجابي في داخلك للتغلب على القلق والتوتر في حياتك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح.
1: أول إنجاز كان في كيان الدولة نفسها، نالت استقلالها عام 1971 وبدت مسيرة الإصلاح والتنمية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات. وبعد 30 سنة من الاستقلال ادخلت الدولة في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم حفظه الله، وبدت تدشين ميثاق العمل الوطني وتعديلات الدستور اللي كفلت الفصل بين السلطات الثلاث وممارسة البرلمان لمهامه التشريعية والرقابية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، قص الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قص قصة قارون تجسيدا عمليا لسوء الخلق والسلوك وعاقبة ذلك. ففي قصة قارون يتجسد سلوك سوء الخلق والطغيان بالمال والجاه والعلم، فقد فتح الله سبحانه وتعالى أبواب الرزق على قارون فأثرى ثراء فاحشا حتى صار مضرب الأمثال في كثرة الأموال والكنوز. وقد أورد الله سبحانه وتعالى قصة قارون في 7 آيات بينات من سورة القصص، أوردها سبحانه في سياق واحد والعديد من المشاهد المصورة لحالة قارون وللمراحل التي مر بها من نشأته إلى بغيه ثم هلاكه. قال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. والكنوز جمع كنز، وأصل الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه، وقد يطلق على المال المدفون والمدخر مطلقا. وقد آتى الله قارون الأموال الطائلة المجموعة بعضها إلى بعض حتى وصلت إلى حالة الكنز. ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. وقد اختلف المفسرون في تفسير ذلك. قال مجاهد: إنها جمع مفتح بمعنى المفتاح الذي يجمع على مفاتيح، وهو الأداة التي يفتح بها الخزائن والأبواب، وأن كنوز قارون كانت في خزائن، ولكل خزينة مفتاح، ولكثرة خزائنه كثرت المفاتيح، بحيث كان ينوء بحملها الجماعة الأقوياء من الناس. وهذا القول يرفضه العقل، خاصة بعدما تدخلت الإسرائيليات في وصف هذه المفاتيح وتلك الخزائن. وقد استبعد علماء المسلمين هذه الأوصاف للخزائن والمفاتيح. والقول الثاني الذي قيل: إن المفاتيح هي الخزائن التي

يحفظ فيها الأموال، والقياس أن تكون جمع مفتح كما ورد في الكشاف وزاد المسير والطبري. وذكر الله بغي قارون في القصة للدلالة على خلقه السيء، وأنه لم يسلك المسلك السليم في إنفاق المال الذي منحه الله إياه، فاستدعى ذلك أصحاب الأخلاق الفاضلة من قومه بإسداء النصح له وإرشاده إلى الخلق العظيم، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا

0: الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. نصائح قيمة تتضمن الخلق القويم في استخدام النعم بالنهي عن فرح البطر والأشر والبغي، لأن الله لا يحب هذا النوع من الفرحين، وجعل النعم وسيلة لنيل السعادة الأبدية في الآخرة، ولا ينال ذلك إلا بصرف المال في الوجوه التي شرعها الله، كما أرشدته الآيات الكريمات إلى التمتع الحلال بالنعم الحلال. ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، بالإحسان إلى الناس بالصدقة والصلة والخلق الحسن معهم، فكما أحسن الله إليك بنعمة المال ونعمة العلم ونعمة الجاه فأحسن إلى عباده وأشركهم معك في النعمة، ولا تستخدمها في إثارتهم وإيغار صدورهم وإضعاف إيمانهم وغير ذلك من النتائج المترتبة على سوء الخلق في التعامل مع نعم الله. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.